والمؤذن لا يؤذن حتى يتبين الخيط الأبيض، فلا يجوز لك أن تشرب وقد أذن المؤذن معلما للناس بدخول الفجر، إلا إذا تيقنت أن هذا المؤذن أذن قبل الوقت وأنه لم يتحر في ذلك فهذا شيء آخر، وإلا فالأصل في هذا الحكم أنه إذا أذن المؤذن ليس للإنسان أن يأكل ولا أن يشرب. أخ يقول: إذا اغتسلت للجمعة وكذلك للجنابة هل يلزم الوضوء معه؟ الأكمل والأفضل هو الوضوء معه، هو الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا اغتسل يبدأ يتوضأ للصلاة، يتوضأ كوضوئه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه وجسده. في السنة أن المغتسل يبدأ بالوضوء، فإذا انتهى من الوضوء اغتسل. وأما إذا لم يغتسل وتمضمض واستنشق، أو إذا لم يتوضأ في اغتسال اغتسل أفاض الماء على جسده وتمضمض واستنشق فيجزئه ذلك، ولكن الأول هو الأفضل وهو السنة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على أنه إذا صب الماء على رأسه ولو لم يتوضأ، حديث عمران بن حصين في الصحيحين، هنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مزادتي ماء من مزادتي امرأة مشركة، فكان في القوم رجل جنب فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء، قال: خذ هذا فأفرغه عليك، أفرغه عليك، يكفي إذا أفرغه عليك. وبنحو حديث أم سلمة في صحيح مسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي فهل أنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فهذا مجزئ إن حصل الاغتسال بفاضة الماء مع المضمضة والاستنشاق، وإن توضأ قبله فهو أكمل وأفضل، وأيضا أبعد من الخلاف لا سيما في غسل الجمعة ففي خلاف. أخوني يقول: إذا كان الراوي أسقط الصحابي هل يضره ذلك إذا علم سماعه من الصحابة؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فهل يضر إسقاطه؟ وما يدريك أنه أسقط الصحابي؟ إذا كان الراوي روى حديثا وهو تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع أن نجزم هنا أنه أسقط صحابيا، ممكن أن يكون سمعه من تابعي آخر، لكن إن تيقن يقينا أنه أسقط صحابيا فنعم مقبول هذا ولا يضره. كان يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له: من حدثك؟ فيقول: حدثني به بعض الصحابة، هذا يقبل ولا يضر هذا. أما لو رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا معناه أنه أسقط صحابيا، بل قد وجدت رواية بعض التابعين عن بعض، وللفائدة أكثر ما وجد من رواية تابعي عن تابعي عن تابعي 6 تابعين في حديث واحد، 6 من التابعين، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري في فضل قراءة قل هو الله أحد وأنها تعدل 3/ القرآن، حديث أبي أيوب وليس في الصحيح، الذي في الصحيح حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، حديث أبي الدرداء، لكن هذا خارج الصحيح، وفيه 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ألف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله رسالة سماها حديث 6 من التابعين، معناه إذا روى الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روى التابعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم محتمل أنه سمع من تابعي آخر،

0: وهذا التابعي الآخر محتمل أنه سمعه من تابعي ثالث هكذا. أخوني يقول إذا كان المار لم يسلم على القاعد فهل القاعد يسلم عليه؟ نعم يسلم عليه، هو السنة أن الماشي يسلم على القاعد، لكن إذا لم يسلم الماشي أو إذا سلم القاعد ابتداء له ذلك. وأخ يقول إذا نسي شخص دعاء دخول الخلاء وذكره وقد دخل هل يقوله أم يخرج ويقوله ثم يدخل؟ إذا كان لم يقعد لحاجته فنعم يقوله ولو كان قد دخل، فإن أهل العلم يذكرون إذا قضى حاجته في فضاء يقول هذا الذكر قبل أن يشمر ثيابه ويقعد لحاجته. فهذا كذلك لا سيما بعض المباني الآن مباني قضاء الحاجة تجده عدة أمتار وربما يحتاج إلى عدة خطوات حتى تصل إلى مكان قضاء الحاجة، فإذا دخل وما زال لم يجلس لقضاء حاجته له أن يقوله. ولا يلزمه أن يخرج. وهذه بعض أسئلة، قال أسئلة مقدمة من مجموعة من النساء، يقول ما حكم تشقير الحاجبين؟ تشقير الحاجبين هو صبغ جزء من الحاجب بلون يوافق لون البشرة بحيث يظهر الحاجب كأنه دقيق، يكون كثيرا غليظا فيظهر وكأنه دقيق يسير. وهذا الأمر هو من المسائل المعاصرة في هذا الزمان، فمن العلماء من حرمه وقال هذا يلتحق بالنمص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة، قال والنمص هو تخفيف الحاجب بنتف الشعر، قال وهذا يؤدي نفس المؤدى، فإذا صبغت شيء من الشعر بلون البشرة لم يظهر هناك شعر وظهر دقيقا. ومن أهل العلم من لم يحرمه وقال إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النمص وهو تغيير خلق الله بإزالة الشعر ونتفه، وأما هذا فليس في إزالة وإنما في شيء من الدهون يستعمل وهي لا تدوم دائما، نعم تبقى مدة منها ما يبقى الشهر أو نحو ذلك أو أقل أو أكثر. قالوا فلا يكون محرما لأن الدليل ورد في النمص وهو إزالة الشعر. والذي ننصح به وسبق أن نصحنا به من قبل أن المرأة المسلمة تجتنب ذلك لما فيه من الشبهة، وإن كنا لا نقول بتحريمه أو الجزم بذلك أنه حرام لكن ننصح بالابتعاد عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويقول في السؤال الثاني ما هو الصحيح في النزول إلى السجود، هل تقديم اليدين أو الركبتين؟ الأقرب إلى الدليل هو تقديم اليدين، إذا سجد يقدم يديه يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم كبروك البعير، والبعير إذا برك يبرك على ركبتيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتشبه بالبعير في نزوله إلى السجود. أيضا استدل العلماء على ذلك بقول النبي بقول البراء رضي الله عنه كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ساجدا. فالشاهد في قول لا يحني أحد منا ظهره، لا يمكن انحناء الظهر أثناء النزول للسجود إلا إذا قدم يديه، هنا ينحني الظهر، أما إذا قدم ركبتيه فممكن أن يقدم ركبتيه في النزول وظهره منصوب كما هو لا ينحني. فقول البراء لا يحني أحد منا ظهر دليل أنهم كانوا في أثناء سجودهم يحنون ظهورهم، وذلك لا يكون إلا بتقديم اليدين، فالأقرب إلى السنة هو تقديم اليدين إذا نزل إلى السجود. ويقول في السؤال الثالث: هل صح أن ابن عباس عندما مات خرج من كفنه طائر يقول يا أيتها النفس المطمئنة إلى آخر الآيات؟ الذي صح أن ابن عباس دخل في كفنه طائر وليس خرج، وهذا له طرق كثيرة، منها ما أخرجه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة طريق سعيد بن جبير، وجاء في طرق أخرى كثيرة هو صحيح عن ابن عباس. قال سعيد بن جبير: مات ابن عباس بالطائف، قال: فبينا نحن في جنازته إذ جاء طائر أبيض فدخل في كفنه ولم يخرج منه، قال: وبين الناس على شفير قبره إذ سمعوا صوتا فيه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة، ولم يروا شيئا. وجاء في بعض الآثار أولوه أن هذا الطائر علمه، قال: فأولوه علم ابن ابن عباس، فلا صح عنه، ولكن كما سبق أنه دخل في كفنه ولم يخرج منه. ويقول في السؤال الذي يليه: هل صحيح أنك قلت بجواز تصوير عضو بمفرده كاليد أو العين وغيره، وما حكم ذلك؟ وهل يصح تصوير اليد التي عليها النقوش؟ أما تصوير الأعضاء المفردة فهذا ليس بمحرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصورة الرأس. وجبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت تمثال على ستر من الستور في صورة، قال: مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة، يتبقى بقية الأعضاء، وليس فيه إشكال إذا بقيت. فالصورة الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس، إذا قطع الرأس فلا صورة. إذا صور الإنسان يدا أو رجلا أو عينا مفردة أو نحو ذلك فليس هذا بمحرم. وأما تصوير اليد التي فيها نقوش على من أيد النساء فننصح النساء لا تفعل ذلك، فإن هذا يؤدي إلى انتشارها، وقد يقال هذه يد فلانة. وهذا فيه إساءة، فالنصيحة لا تفعل ذلك وهي في غنى عنه. وليس معنى أن هذا أنه لا يجوز أن تأخذ مثلا صور أيدي، فإذا وجدت مثلا صور أيدي فيها نقوش وأرادت عمل شيء مثل تلك النقوش التي في بعض الأيدي المصورة، يجوز أن تأخذها وتريها المرأة التي تصنع النقوش على الأيدي أن تعمل مثلها، فإذا أخذتها فهذا جائز. ولكن تصويرها ونشرها بين النساء هذا مما لا ينبغي. ويقول: ما حكم مس الفرج بلا حائل، هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه ليس بناقض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، يبين الحديث الآخر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمس ذكره في الصلاة أيتوضأ، قال: إنما هو بضعة منك، بضعة قطعة، هو مثل أي موضع في جسدك، يقول إذا مسسته فهو مثل أي بضعة في الجسد. لكن هذا له مزيد اهتمام، مزيد مزية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الوضوء منه، قال جماعة من أهل العلم أن يكون الوضوء استحبابا. فهو مثل أي قطعة وأي جزء من الجسد، إلا أنه ندهب إلى الوضوء من مسه استحبابا لما قد يترتب عليه، قد يكون مسه بشهوة فيخرج منه شيء فندهب إلى الوضوء استحبابا، وأيضا لأنه مكان قريب من الأذى فندهب أن يتوضأ. قد كان بعض السلف يتنزع عن مس فرجه في غير حاجة ولا سيما باليمين. قد جاء عن عثمان رضي الله عنه وإسناده في ضعف عن عثمان أنه سئل عن مس الذكر باليمين قال إني لأستحي أن أمس ذكري بيد آخذ بها كتابي يوم القيامة. ولكن هذا صح عن غير عثمان من الصحابة، وصح عن بعض التابعين كأبي العالية وغيره، وأظن الذي صح عن حذيفة أنهم كانوا يكرهون مس اليد أو مس الذكر والفرق باليد اليمين ولو في غير قضاء الحاجة تنزها وإكراما لليمين. فلعل الوضوء من هذا الباب، من باب الإكرام لليد من مس فرجه فليتوضأ، وليس هذا على وجه الوجوب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن ردن، الشيخ عبد الله الحيدان، والشيخ حمد الجنيد في موضوع عظيم خطير جدير بالعناية، وهو موضوع الربا وما حصل من خصومه بين الناس وتهاون الكثير من الناس بشأنه، ووجود من قد يفتي في ذلك بالفتاوى الباطلة التي لا أساس لها في الشرع المطهر. وقد أجاد المشايخ وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه في أعمال المصارف وأعمال الربا، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لا ريب أن الربا موضوع جدير بالحذر وجدير بالمحاربة من المسلمين، لأن الله جل وعلا آذن أهله بالحرب، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال فيه سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع منه الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءهم موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد هذا وعيد عظيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب كل كفار أثيم. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا والموكل. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكلة وكاتبة وشهيدين وقال هم سواء. وثبت عنه في هذا أحاديث كثيرة تحذر من الربا، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. لفظ الآخر: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي في ذلك سواء. والأحاديث هذا كثيرة جدا، وقد سمعتم من المشايخ بعضها. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يحذروا المعاملات الربوية. وقد ذكر أهل العلم أن هذه العمل الموجودة حكمها حكم الذهب والفضة، لأن حلت محلها، دولار ريال سعودي ودينار جنيه استرليني جنيه مصري إلى غير ذلك، هذه العمل حلت محل الذهب والفضة وأخذت حكمها لأنها قيم الأشياء وثمن المبيعات، حلت محل الذهب والفضة وصار لها حكمها في وجوب التماثل في الجنس الواحد وفي وجوب عدم النسيئة في الجميع، فلا بد من التماثل في الجنس الواحد ولا بد من القبض يدا بيد، دولار بدولار لا بد يدا بيد ومثلا بمثل، يا سعودي يا سعودي كذلك يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف بيع هذا بهذا يدا بيد، ولا يباع غائب بناجز، فلا يباع دينار بدولار إلى أجل، بل لا بد يكون يدا بيد. وما سمعتم عن البنوك وما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير والربا المتنوع كله واقع، وكثير من الناس تساهل بالربا لضعف الإيمان وقلة الوازع، لضعف الإيمان وقلة الوازع الإيماني والوازع السلطاني، فلهذا اجترأ الكثير من الناس على الربا من غير مبالين في تحريمه وخطره، وإنما يهمهم قضاء حاجاتهم وتحقيق رغباتهم بأي طريق من حلال أو حرام، وهذه مصيبة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، ما بين جاهل وهو القليل وما بين متعمد وهو الكثير لضعف الإيمان وقلة المبالاة. وقد سمعتم من الإخوان المشايخ بحمد الله ما فيه الخير والبركة في التحذير من المعاملة الربوية، وأن هذا القرض الذي يتعاطونه يسمونه الودائع يسمونه القرض الفائدة كله حقيقة في الربا سموها بغير اسمها، وتغيير الأسامي لا يغير الأحكام، فإذا أودع وديعة فهو قرض، جعل عنده 100,000 بفائدة 5% أو 10% فهو قرض سماه وديعة، وليس بوديعة، بل البنك يتصرف ويعمل ويأخذ ويعطي ويعطيه الفائدة التي تقررت بينهم 5% أو 10% أو أكثر أو أقل، كله ربا ولو 1% ولو نصف 1%، الواجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، لا زيادة في الجنس ولا نسيئة، وهؤلاء كل معاملاتهم بالنسيئة والفضل جميعا. فجمعوا بين أنواع الربا، ربا الفضل ربا النسيئة والربا المتعلق بالقرض وهو ملحق بربا الفضل وربا النسيئة جميعا، فاجتمع في القرض ونحوه الربا أنواع الربا، ربا الفضل لأن هذا بهذا أكثر، وربا النسيئة لأنه إلى أجل، فاجتمع فيه نوع الربا ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا أعطاه 100 بـ105 إلى أجل فقد اجتمع في ذلك الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة جميعا، ولا يجوز للمؤمن أن يتسهل في هذا الأمر سواء مع البنك أو مع غير البنك أو مع التاجر أو مع الصعوبة، الربا محرم مع التاجر ومع البنك ومع الصعوبة. وقد وسع الله جل وعلا أنواع المعاملة ويسر أسباب الرزق، فمن زعم أن الاقتصاد لابد من طريق البنوك وأنه لابد من الربا إذ البنوك لابد لها من الربا فقد قال قولا باطلا وافترى على الله الكذب. وقد سمعتم الإشارة في بعض كلام المشايخ عن رسالة أو نشرة ألفها بعض الناس هذه الأيام، وحاول فيها أن يحلل الربا كله إلا مسألة واحدة وهي ربا الجاهلية الذي كانوا يتعاطونه كثيرا، وهو ما إذا حل الدين قال الدائن المدين إما أن تربي وإما أن تقضي، فإذا حل له عليه 1,000 ريال وهو عاجز قال اجعلها 1,100 وأجلها لك بعد 6 أشهر أو سنة أخرى، وهكذا كل ما حل زاده المال وزاده في الأجل، وهذا معنى ربا الجاهلية. الله جل وعلا قال في ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. إذا حل الدين وهو عاجز ينظر، أما زيادة فلا، ينظر حتى يسهل الله الأمر ويسهل الله القضاء، وإذا كان عنده القضاء يلزم من جهة الحاكم الشرعي حتى يقضي. أما التحيل على ما حرم الله هو وسيلة إلى العذاب العاجل نعوذ بالله، جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأن الحيل. ولما تساهلت طائفة من بني إسرائيل لما حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت تساهلوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة حتى تقع فيها الخلود الحيتان، ثم أخلوها يوم الأحد وقالوا ما صلنا يوم السبت، فعاقبهم الله ومسخهم قرارة وخنازير نعوذ بالله. فالمقصود أن التحيل على ما حرم الله وسيلة إلى العقوبات العاجلة والآجلة. والواجب على الإسلام وعلى الدول الإسلامية وعلى التاجر الإسلامي وعلى المسلم أن يحذروا ما حرم الله، وأن يمنعوا البنوك من تعاطي هذا الربا، وأن تكون المعاملات معاملات شرعية بالمضاربة الشرعية والمعاملات الشرعية التي أباحها الرب عز وجل. في إمكانهم أن يبيعوا ويشتروا من طريق المعاملات الشرعية المضاربة والبيع إلى أجل وغير ذلك. أما المعاملات الربوية فهي محرمة بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. وهذه النشرة التي نشرها بعض الناس الآن لا مانع أن نبينها لكم، نشرها شخص يقال له إبراهيم الناصر وسمها محاولة، يعني تسمها جعل اسمها فيما يتعلق بالمنف فيما يتعلق بالأحكام بالصرف بأحكام الصرف والبنوك. المقصود أن حاول فيها أن يجعل البنوك ضرورية وأنه لا بد منها، وأن الاقتصاد لا بد له من البنوك ولا بد البنوك من ربا، وهي على كل حال نشرة رديئة باطلة، وسيصدر الرد عليها قريبا إن شاء الله حتى يعلم الناس بطلان ما فيها. هي نشرة باطلة حاول صاحبها إحلال الربا والتشبيه على الناس في هذا الربا، ولعله مدفوع إلى ذلك ممن يحل الربا وممن يريد الربا. المقصود أنها نشرة خبيثة منكرة يحل فيها صاحبها ما حرم الله، فهي على كل حال داحضة وشبهها واهية، ولا بد من التنبيه عليها في نشرة مثلها حتى يعلم الناس بطلان ما فيها من المحاولات الباطلة والشبه الواهية التي أراد بها كاتبها أن يشبه على الناس فيتساهلوا فيما حرم الله عز وجل. المقصود أن كثيرا من الناس يدعون إلى النار إما بالقول وإما بالعمل. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سأل حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن قال: وما دخنه؟ قال: قوم يدعون يهتدون بغير هدي ويقتدون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقال له حذيفة: يا رسول هل بعد هذا خير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم،
3: حول ولا
2: من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بأسئلتنا. هذا واقع من دهر طويل، ولكنه في هذا العصر أكثر وأكثر. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فالواجب على المسلم أن يحذر دعاة النار، وألا يأخذ ما هب ودب، وألا يأخذ فتواه إلا عن أهل العلم والإيمان والبصيرة المعروفين بعلم الشرع والورع والتقوى والخوف من الله عز وجل، وألا يأخذ بكل ما كتبه الناس. فقد يكتب الناس عن إباحة الشرك والدعوة إلى عبادة الأوثان والأصنام وأهل أصحاب القبور، ويكتب الناس أين عن نفي صفات الرب عز وجل وأسمائه، ويدعون إلى كلام أهل الإلحاد والتعطيل، وأن يكتبون عن غير ذلك من الباطل. وهي موجودة الكتابة في هذا، ما الدنيا مملوءة من الكتب الباطلة فيما حرم الله عز وجل، وفيما يخالف العقيدة الإسلامية، وفيما يخالف الأحكام، وفيما يدعو إلى الشرك والوثنية، بل في ذلك ما يدعو إلى الشيوعية وإنكار الخالق وإنكار الآخرة. فالعاقل لا يغتر بما يكتبه الناس، بل يحذر. وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام يشفي ويكفي للمؤمن، فعليه أن يتدبر كتاب ربه ويعنى بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. أهل العلم معروفون، معروفون بالاستقامة على شريعة الله والعناية بأمر الله والدعوة إلى سبيل الحق. لا يسأل من هب ودب ومن زعم أنه طالب علم أو عالم وليس كذلك، بل يحتاط للدين. لو أراد يشتري سلعة سأل عنها أهلها وأهل الخبرة بها، ما سأل عنها غيره. فالسؤال عن مسائل الدين يجب أن يكون لأهل العلم والبصيرة، معروفين بالتقوى والإيمان، معروفين بخوف الله ورقبته، معروفين بفقه في الشريعة. والمقصود من هذا كله أن ما تقوم عليه البنوك من أنواع الربا ويقلدهم في ذلك غيرهم يجب الحذر منه، وأن الواجب على المسلمين أن يستعملوا ما شرعه الله ويحذروا ما حرم الله من الربا وغيره. والربا محاربة لله ورسوله، وخطره عظيم وعاقبته وخيمة، فيجب الحذر من غاية الحذر، لعل الله سبحانه يرحم العباد فيقيهم شر العقوبات التي هم في خطر منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا خاصا بالربا، بل يجب على المؤمن أن يحذر كل ما حرم الله، ويبتعد عن معاصي الله، ويقف عند حدود الله، ويلتزم بما أوجب الله عليه. ولكن بمناسبة البحث بالربا هو من أخطر السيئات. وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل الناس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. فجعله الرابع: الشرك ثم السحر ثم القتل ثم الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات الغافلات. سبع هي من أكبر الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل الناس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق على صحة بين الشيخين الصحيح البخاري ومسلم. فالمقصود أن الربا جاءت فيه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وبين أهل العلم ذلك وأوضحوه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن تأخذ 100 ب 105 قرضا، أو 1000 ب 1010 أو 1020 أو ما أشبه ذلك من البنوك وغير البنوك. عليك أن تتقي الله، وأن إذا أردت القرض فيكون مثل لا زيادة، 100 ب 100 تعطيه، 1000 ب 1000 لا زيادة. وإذا أعطى مع 1000 استعمال السيارة أو استعمال البيت أو الدكان صارت زيادة، صار ربا، لأن معناه 1000 ب 1000 زيادة إجرة السكن أو إجرة السيارة أو نقل أولادك كما سمعتم في كلمة المشايخ. وهو ليس المعنى أن يعطيه مثل زيادة مثل بمثل، لو أعطاه زيادة من غير الجنس، أعطاه 1000 و1000 ومع 1000 و1000 إناء أو غير ذلك من أنواع، أو ملابس أو غير ذلك، أو يسكنه بيته، أو يهدي له هدية من كذا وكذا. الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الهدايا تابعة لذلك، قالوا: إذا كان لك على دين فأهدى إليك حمل قط أو تبن أو كذا أو فلا تقبله فإنه ربا. فالمقصود أن الزيادات التي من غير جنس المعاملة من جنس العملة حكمها حكم العملة. فإذا كان السلف مثلا دولارات، 100 دولار أو 100 دينار أو 100 ريال أو 1000 أو 100 ألف أو 1000000، ثم أخذت معه زيادة غير جنس العملة، أعطاك زيادة من تمر أو رز أو أشياء أخرى أو ملابس أو غير ذلك، فقد أخذت الربا، أخذت الزيادة، أخذت 100 ألف وأخذت زيادة على 100 ألف.
3: ولو لم يشترط
2: هذا الشروط والتواطؤ. أما إذا أهدى إليه بعد غير شرط ولا تواطؤ، يسلفه وأعطاه شيء زيادة غير شرط ولا تواطؤ، لا بأس على وجه الشرع، يعني أقرضه إياه مراعاة لحاله وحاجته من دون شرط ولا تواطؤ على زيادة. فقال له: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، عليه الصلاة والسلام. فلو أنه أعطاه لما رد عليه القرض أعطاه زيادة مثلا من غير قصد ولا تواطؤ ولا شرط، هذا ليس داخل في الربا. نعم. وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم الاستقامة، ومنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأصلح أحوال المسلمين، وأعادهم من شر ما يغضب الله عليهم، ورزقنا وإياهم الاستقامة، وجزاء المشايخ عن ندوتهم خيرا، وزادهم من التوفيق والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
3: شكرا.
2: ذكر الشيخ حمد ما يتعلق بكلمة عمر. طيب. عمر رضي الله عنه قال: 3 وددت أن رسول عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. اشتبه على عمر شيء من أبواب الربا وشيء من أحكام الجد والكلالة، لكن علمها غيره. اشتبهت على عمر، وكل واحد من الصحابة والعلماء بدأ يشتبه لبعضه بعض المسائل، ولكن تقرر في مسألة الجد والكلالة عند أهل العلم ما هو واضح. فالجد هو أبو الأب، بعض العلماء قالوا إنه يكون بنزلة الأب، ويكون حكم الأب في إسقاط الإخوة وفي إعطائهم إعطاء الأب، وبعض أهل العلم جعل له مع الإخوة أحكاما أخرى. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم في الحقيقة والذي أفتى به الصديق رضي الله عنه وأفتى به 14 من الصحابة رضي الله عنهم أن الجد كالأب يسقط الأخوة لحجج كثيرة. وكلالها معروفة أنها من لا ولد له ولا والد، بينها من العلم ودلت عليها الأدلة أنها من لا ولد له ولا والد ذكر، هذه هي الكلالة. وأما الأبواب الربا فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حدود الربا، قال الدرهم بالدرهم، الدرهم بالدرهم ربا، والدينار بالدينار ربا، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استهلك فهو فقد أربى. وقال ونهى عن بيع الفضة بالفضة إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب إلا هاء وهاء، يعني لا يدا بيد، والذهب بالفضة إلا هاء وهاء أيضا. فالمقصود أنه أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الربا وبينها. فهناك مسائل قد بقيت مشكلها لعمر رضي الله عنه ولكن علمها غيره من الصحابة وأهل العلم بعد ذلك رضي الله عن الجميع. نعم.
3: شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وأعاننا الله جميعا على العمل بما سمعنا. وعلى رأس الأسئلة هذا السؤال الذي به أحد الأخوة من لبنان وهو في انتظار الرد. المال المدفوع في بنك أجنبي يعني مسيحي، الفائدة الحاصلة من هذا المال إذا لم نأخذه سيقوم البنك بدفعه مساعدات الجمعيات التي تحارب الإسلام ولشراء أسلحة لمحاربة المسلمين كما هو حاصل في لبنان، وبعد 12 شهرا سنة في لبنان هناك عائلات مسلمة سنية لا عائلة لها ولا مورد رزق، والبعض بدون عمل، والبعض إذا كان يعمل فراتبه لا يكفي حتى ضروريات الحياة بعد الغلاء الفاحش الحاصل هناك. إننا نعرف بتحريم الربا قطعا، ولكن هناك فتوى لابن باز يقول للسائل الذي عنده فائدة مال في بنك أجنبي قال له خذ هذا المال واصرفه في رصف طريق أو بناء جسر وتب إلى الله تعالى. السؤال هو ما حكم أخذ هذه الفائدة والتي هي ربا وإعطائها للعائلات الكثيرة المحتاجة في بيروت من أقارب وجيران، وفي كل مرة تتجمع فيها الفائدة عن هذا المال علما بأن هذا المال لا ثواب عليه؟ ونرجو الجواب على هذا السؤال وشرحه بوضوح يكون له فائدة عامة للمسلمين في لبنان، أولا لمنعهم إذا كانوا يقومون بهذا العمل أو لإعلامهم بأن هذا لا ضرر منه. سماحة الشيخ أرجو التكرم بتخصيص دقائق قليلة من وقتك بعد المحاضرة لأشرح لسماحتكم الموضوع بتفصيل أكثر، ولكم جزيل الشكر سلفا صلاح الدين جميل توقيعا.
2: هذا موضوع يسأل عنه كثير من الناس وتلتبس عليهم فيه الفتوى، وبعض الناس لا يعقلها كما ينبغي وينقلها على غير وجهها. الربا لا تجوز، لا يجوز فعله، ولا تجوز معاملة بالربا مطلقا. والكفار هم سائرون في تأييد كنائسهم وتأييد إضلالهم للناس بكل وسيلة، ومتعاونون على ذلك من طريق المجلس العالمي للكنائس ومن طريق غيره، فلهم في هذا الجهود كثيرة والأعمال المتنوعة، قاتلهم الله وكفانا شرهم. فليس الربا هو الذي سوف يعينهم، بل هم باذلون كل شيء في محاربة الإسلام وأهل الإسلام وهم أعداء، فليس إباحة الربا هو الذي يعيننا عليهم، بل إباحة الربا يسلطهم علينا. إباحة الربا والمعاصي من أسباب تسليطهم ومن أسباب ضعفنا وخذلاننا، فإن المعاصي يذل الله بها العباد ويعاقبهم بها إن لم يعفوا ويتجاوز سبحانه وتعالى. فالذي يعامل بالربا منكر عمله وإن كان أراد بذلك يساعد المسلمين، فينبغي التفهم لهذا. فليس له أن يعامل بالربا من أجل أن يساعد الفقراء، فليس له يعطي البنوك مثلا ملايين على يعطون 5% أو 10% من أجل أن يساعد الفقراء، بل عليه يتجنب الربا ويساعد الفقراء من غير ذلك، من ماله، من زكاته، لا من الربا، يساعدهم من ماله ومن زكاته، أو يجمع من إخوانه ويساعد من يعلمه فقيرا. والواجب على المسلمين أن يساعدوا فقراءهم وأن يواسوا فقراءهم من زكواتهم وغيرها، يجب واجب عليهم هذا. أما الربا فلا. وأما الفتوى التي صدرت في هذا فأنا أوضحها للمستمعين. الفتوى إذا جاء إنسان يسأل يقول أنا وقعت في الربا وقبضته فماذا أفعل؟ نقول رد عليه ولا يرد عليه، هو أخذ الربا وقبضه من البنوك فماذا يفعل؟ قلنا له اصرفه في وجوه البر، أبعده عنه، اجعله في مدارس، اجعله في إصلاح دورات مياه حول المساجد، أعطي الفقراء والمساكين ممن هو محتاج إلى ذلك، ولا تقول لهم إنه ربا، أعطه إياه على أنه معروف منك وصدق ما يدل عن حقيقته، فلا بأس. الفقراء والمصالح العامة مصرف للأموال الضائعة والأموال التي لا وجه لها والأموال التي أخذت بغير حق ولا يمكن ردها إلى أهلها، هذه تصرف المصارف الشرعية من إصلاح الطرق، من مواساة الفقراء والمساكين، إصلاح المدارس، إصلاح دورات المياه إلى غير ذلك. هذا هو وجه الفتوى، مال قد أخذ وصار إليه إما عمدا لهواه وحبه للمال ثم هدى الله وهداه الله وتاب عليه، أو جهلا منه، فنقول هذا المال الذي صار إليك وأخذته لا تعيده البنوك ولا ترده عليهم، بل أنفقه في وجوه البر. أما يعامل بالربا ويتفق مع البنوك على الربا ويقول في المستقبل أفعله للفقراء، لا يجوز هذا، ليس له يعامل بالربا من أجل الصدق، ولكن يتطهر من الربا ويعامل معاملات شرعية ويعينه الله على الصدقة من زكاته أو غيرها. أما أنه يعامل بالربا ويتعمد الربا من أجل الصدق أو يقيم مشروع، هذا لا يجوز، وليس في نزاع عند أهل العلم. نعم.
3: بعض البنوك الربوية تشارك في جوائز المسابقة التي تقام في رمضان، مسابقة القرآن الكريم، فما هو الحكم حيث أني أشترك في هذه المسابقة؟
2: ينبغي أن لا يقبل منهم إلا شيء غير الربا، ينبغي أن لا يقبل البنوك الربوية إلا شيء غير الربا، أما المشاركة بالربا فلا يجوز، وينبغي للقائمين على هذه المسابقات أن يتحرجوا من ذلك وأن يدعوا مساهماتهم إذا كانت من الربا. نعم.
4: رد الله يا شيخ.
2: نعم.
4: هذه
2: ما يدرى عنهم، لكن في الغالب ان يعني بنوك الربا غالبا من رباهم اللي عندهم، اقول الغالب انه من رباهم الذي عندهم، يقولون ان المساهمين يسمحون لهم بان يخرجون من الربا. نعم. هذا يقال عنهم هذا، فبكل حال اذا قالوا انهم من الربا لا بس، هم مصدقون في هذا، اذا قالوا هذا اللي نعطي الجوائز بهم من الربا لا بس، الا اذا كان بشيء من غير الربا، من مال شخص معين يعطي من غير الربا، أما من نفس الربا لا. نعم.
4: نعم.
2: لكن الغالب أن هذا اللي يخرجون فيما بلغنا أنه من الربا المجتمع، من الأموال المجتمعة للمساهمين، الربا المجتمع للمساهمين، هذا اللي نسمع، ليس من الأصول، ليس من رؤوس الأموال يعني. هذا اللي نسمع عن المال. نعم. يمكن هذا وهذا، لكن تحرز المسابقات منه وابتعادها عنه، أولا في حيطة لأن لا يؤكل الناس الربا، وثانيا فيه قمع لهؤلاء ويظهروا لشناعة ما هم عليه. نعم.
4: حفظكم الله يا شيخ. نعم. طبيعة الإعلان عن أسماء المساهمين في جوائز المسابقة نوع من الإعلان له، وفي إذاعة القرآن الكريم
2: نوع
4: أول من يساهم فيها البنك،
2: لا شك أنه نوع تشجيع له، لا شك أنه ينبغي رفضها ولا يؤكل لهم شيء، إعلانا لأنهم لا ينبغي أن يساهموا في هذا من أجل ما عندهم من الربا، وتحذيرا للناس من شر الربا.
4: هذا نوع من الإعلان لهم في إذاعة القرآن الكريم.
2: لا حول ولا قوة. نعم.
3: رجل أراد أن يستلف من شخص مبلغ وقدره 10,000 ريال على أن يردها إليه أقساط 13، وأن يذهب معه ويشتري سيارة بمبلغ نفسه 10,000 ويبيعها عليه صاحب المبلغ وهو يبيعه بعد ذلك كما أراد.
2: هذا في التفصيل، أما كونه يأخذ 10,000 ويجعلها 13,000 أقساط سلفة، هذا عين الربا، ولو كان من غير البنك هذا عين الربا، سواء الربا من البنك أو من صعوف أو من غيره، هذا عين الربا. أما شراء السيارة هذا بحث آخر، ويشتري السيارة هذا في التفصيل، إذا باعه سيارة عند التجار ما قبضها هذا ما يجوز، بيع ما ليس عنده، والرسول نهى يبيع إنسان ما ليس عنده، وهذا الحكيم لا تعمل ما ليس عنده. أما إذا اشترى السيارة وحازها وصارت عنده وفي قبضته في بيتها أو في حوشها أو في السوق ثم باعها عليه بعدما حازها حيازة تامة، باعها عليه إلى أجل معلوم، هذا لا بأس به، هذا يسمونها التورق، إذا كان المشتري لم يشتريها للاستعمال ولكن اشتراها ليبيعها ليأخذ ثمنها في يستعين في زواج أو في قضاء دين أو في تعمير بيت أو ما أشبه ذلك، تسمى التورق، تسميها العامة الوعدة، وهي خلاف بين العلماء، لكن اصلح انها جائزة بشرط ان يكون البائع قد باع ما يملك وحاز وصار عنده، ما باع ما عند التجار، يبيع شيء عنده. الرسول نهى ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، ولا تبيع ما ليس عنده. فالذي يعامل في هذه المسألة التورق يجب عليها لا يبيع شيئا عند الناس، بل يكون قد ملكه اشتراه وحازه وقبضه ثم يبيع بعد ذلك. ثم الذي يشتري لا يبيع في محله، ليشتري يقبضه ايضا الى بيته او الى دكانه، وبعدين ينظر في بيعه، لا يبيع عند الذي اشتراه منه، كل واحد يقبض.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل البنوك هنا تتعامل بالربا، وغالبية التجار وخاصة المستوردين منهم يتعاملون معهم، ونحن نعلم حرمة الربا، فهل هناك مشروع لبنوك إسلامية نتعامل معها بدلا من البنوك الربوية، وخاصة بأن معاملات الحكومة تخرج إلى البنوك إلى بنوك الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
2: نسأل الله أن يسهل البنك الإسلامي، الدولة وفقها الله تعد بأنها سوف توجد ما يقوم مقام هذه البنوك، نسأل الله أن يعينها ويوفقها حتى ينجز هذا الأمر، هذا المشروع. الناس بحاجة إلى بنوك إسلامية صحيحة تلتزم بالإسلام وتقوم على الإسلام، الناس بحاجة إلى هذا، وفيها الغنى عن البنوك الربوية. ونسأل الله أن يوفق الدولة لهذا الأمر، وقد وعدت هذا واتصل بها أهل العلم ونصحوا بهذا الأمر ووعدوا خيرا، ونسأل الله أن يسهل ذلك.
3: هل طريقة المداينة الموجودة الآن في سوق الجفرة والطريقة الجفرة والطريقة التي يتعاملون بها مع الناس، يقولون 10 15 ثم يقومون بكتابة ورقة بين الدائن والمدين، مثل ذلك رجل أتى إلى رجل وقال له أريد 100,000 ريال، فقام الرجل الثاني بكتابة ورقة 80,000 ريال، ثم قال له إني أريد منك 100,000 ريال تسمع؟ فيقول نعم، ثم يشهد على ذلك الرجل أنه يريد منه المبلغ المذكور، ثم يقول له هيا نذهب إلى صاحب بيع القماش، ثم يقول كم الطاقة؟ فيقول بكذا، فيقول الدائن لصاحب القماش عد لنا 1,000 طاقة من القماش، ثم يدفع ثمنها، فيقول للمدين هذه بضاعتك عدها، فإذا عدها وأراد أن يحملها قال له الدائن لا تتعب نفسك، بيعها على صاحب الدكان لأن حملها يتعب، فيبيعها بثمن أقل من الثمن المشترى به. والسؤال ما حكم مثل هذا الدين، وهل هو جائز؟
2: هذا واقع، هذا واقع، وقد بلغنا ونبه عليه كثيرا، كتب عنه كثيرا، وسمعتم الآن أن هذا لا يجوز، بل لا بد أن ينقله إلى رحله، ولا يبيع شيئا عند التجار، بل ينقل ذلك ثم يبيع بعد ذلك، ثم المشتري لا يبيع في مكانه بل يقبضه أيضا، لأن الرسول نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقال لا تبيع ما ليس عندك، وقال لا حل له البيع ولا بيع ما ليس عندك، بل يجب عليه يحوزه ثم يتصرف بعد ذلك. نعم.
3: ما الحكم فيما يجري في بعض المباريات التي يكون بعد انتهاء المباراة توزيع سيارات الجمهور، وذلك بسحب أرقام تذاكر الدخول ليفوز بها أحد الحاضرين، فهل هذا من القمار؟
2: نعم، قد نبه المسؤولين أنه من القمار، وسيكتفي هذا إن شاء الله أيضا، هذا من القمار، اللي يفعلون يقدم تذاكر كثيرة بأرقام كثيرة ثم ينظر في الأرقام ثم يعطى هذا حسب رقم هذا حسب، هذا غلط، هذا من الربا، من القمار المعروف. نعم، من الليست.
3: اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية. اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية، ومعه واحدة على دفعة واحدة، على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تبدأ زكاتها منذ شرائها أم بعد الإفراغ لي؟
2: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن النظير لما اشتكوا أراد أن يجليهم واشتكوا أن لهم جوع عند الناس، قال ضعوا وتعجلوا. فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين أنا أعطيك حقك دفعة واحدة ولكن نزل عني، والدفعة والدين 4,000 هي 4 أعوام، فقال أنا أنجزه لك إذا وضعت عني 1,000، فقال صاحب الدين نعم أنا أضع عنك 1,000 وأعطني 3,000 وأنا سامح، لا حرج في ذلك، صواب أنه جائز، وإن كان كثير من العلم يرى أن خلاف هذا لا يصح أنه جائز، لأن هذا في مصالح تعجيل الحق وبراءة الذمة، هذا في مصلحتان، تعجيل الحق لصاحبه ولو ناقصا بدل ما يكون بسنوات يعطيه حالا، وتخفيف عن المدين يطيح عن قطعة من الدين، فالصواب في هذا أنه جائز، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل. يقول لك عند زيد 1000 ريال تحل في رمضان الآتي، قلت لها بعطيك 800 وسامحني، هالحين إذا أعطتها 800 وسامحها 200 لأجل التعجيل لا بأس، وهكذا ما كان أكثر وأقل. نعم.
3: اللهم صل على رسول الله. سمعت شيخ، باستقراء آيات الربا في القرآن الكريم يتبين أن صاحب رأس المال هو المستفيد وهو صاحب المنفعة وحده، والفقير هو المتضرر وهو المظلوم. أما المعاملات المصرفية الموجودة اليوم في البنوك فالمستفيد هو صاحب رأس المال الصغير، والمنفعة متبادلة، فهو يختلف عن الربا بل هو عكس الربا. فما رأي سماحتكم في هذا؟ ألا ترون فيه تيسيرا للمسلمين ودفعا للحرج عنهم؟
2: لا، هذا غلط، هذا يعني مغالطة. فالمستفيد هذا وهذا، المقترض قد يستفيد، يبني عمارة، يتزوج، يقضي الدين ويصبر على الزيادة التي سموها الفائدة. والبنك يستفيد لأنه يصرف هذه الأموال في أموال في جهات كثيرة، يصرفها في معاملات كثيرة، في شراء سلع وفي صرف أموال بأموال، يستفيد. وأخي المقرض قد يستفيد أيضا فيما اقترض لأجله، في شراء سيارة يستعملها، في تزوج، في عمارة، في قضاء دين عليه قد أشغله صاحبه، إلى غير ذلك، قد يستفيد هذا وهذا. فكل منهما مستفيد، وإن كان بعض أهل الدين قد يكون مضطرا وقد يكون محتاجا إلى الدين وإلى الزيادة التي يسمونها الفائدة، لكن هو مستفيد ولا كان مستفيد، كلاهما مستفيد. الذي أعطى المال ويعطى فائدة هو مستفيد، والبنوك مستفيدة فائدة أكثر لأنها تصرف تصرفات كثيرة في أموال عظيمة ويحصل لها فوائد كثيرة، فهي أيضا مستفيدة. والربا محرم سواء استفاد هذا أو هذا أو كلاهما. علينا أن نلتزم ما قاله الله ورسوله، وأن نحذر ما حرم الله ورسوله، وأما مراعاة الحكمة وتحققها أو عدمها هذا شيء آخر، إن تحققت فنور على نور، وإن تحقق الحكمة أو لم تعرف الحكمة لم يضرك ذلك. والحكمة في هذا واضح، لأنهم يتساهلون في هذه الأمور، ما دام يرجو هذه الفائدة فهو يعطي الأموال الكثيرة يرجو هذه الفائدة، وقد ينزل الله بها بأسه فتتلف عليه أمواله، وتنزل عقوبة في صاحب البنك فيفلس، وتذهب الأموال الكثيرة هدرا بغير فائدة لهذا الذي وضع المال، فيخسر هذا وهذا، نسأل الله العافية. ثم لو قدرنا أنه ربح ربحا كثيرا وأنه أراد الربح فليس هذا علة الربا، بل هذا مما يحرم الربا. إذا كان مضطر يمنع من الربا وهو مضطر ومحتاج، فكيف بالذي هو متساهل ويريد الزيادة ويريد الفضل ويريد التمتع بالزيادات وليس مضطر إليها؟ فهو أولى بأن يمنع من تعاطي الربا. نعم.
4: الكلام اللي ورد في
2: الرساله
4: التي
2: وجدتها هذا من
3: توجد بنوك تحمل اسماء اسلاميه او البنوك العاديه، ولكن فيها فرع للمعاملات الاسلاميه، فهل يجوز ان نتعامل معهم بوضع اموالنا فيها؟ توجد بنوك تحمل اسماء اسلاميه او البنوك العاديه ولكن فيها فرع للمعاملات الاسلاميه، فهل يجوز ان نتعامل معهم بوضع اموالنا فيها؟ أما أن ذلك يجر للربا ومتعلقاته، لأننا لا نعرف أن هذه البنوك تتعامل من الباطل بالربا مع البنوك الدولية وغير ذلك.
2: هذا يحتاج إلى تثبت، إذا وجد أعمال إسلامية فرع لأعمال إسلامية ويوثق بالقائم عليها وأنه يصرف الأموال في معاملات إسلامية ومضاربات إسلامية فلا بأس، لكن متى يوثق بهذا الفرع ومتى يطمئن إليه؟ فإذا وجد من يقوم عليه من أهل العلم والإيمان، من أهل البصيرة، من أهل الأمانة، يصرف الأموال في معاملات إسلامية، يشتري أراضي يبيع، يشتري سيارات يبيع، ويحصل فائدة للمساهم، هذا طيب لا بأس. البنوك الإسلامية اللي كانت بهذا الوصف فلا بأس. نعم.
4: إيضاح السؤال.
3: لا لا، هو
4: إيضاح السؤال. بنك ربا 100%، بنك مصر وبنك القاهرة يفتح فرع للمعاملات الإسلامية، كل أمواله تدور في البنك الرئيسي،
2: سمعنا،
4: ولكن هذا القطاع لمعاملات الناس،
2: سمعنا هذا، سمعنا، فهمنا. نعم. أن الفرع الإسلامي إذا تولى ثقة أمين لا بأس، ينفصل عن الربا.
3: أيوه.
2: إذا تولى الفرع من يؤمن ويطمئن إليه أنه مسلم وأنه يتقي الله ويؤدي الأمانة لا بأس. لا، فإذا محرم مطلقة محتاجة وغير غني كلها. نعم.
3: ما حكم العمل في البنوك الربوية إن كان العمل إداريا كشؤون الموظفين والعلاقات العامة والحرس؟ وهل ذلك المعاش الذي يتقاضاه العامل في البنك أو من البنك حرام؟
2: أنا أفتينا بهذا وأفتينا باللجنة الدائمة عندنا بهذا، أن التعامل مع البنوك محرم، سواء كان كاتبا أو أمين صندوق أو محاسبا أو مراسلا أو غير ذلك، لأنه عين لهم. والله يقول ولا تعاونوا على البر والعدوان، سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. لماذا لعن الكاتب والشاهدان؟ لأنه ساعدوا على الربا.
3: هل سمعتم بالشركة الإسلامية للاستثمار التابعة لدار المال الإسلامية؟ وهل اطلعتم على شيء من مشاريعها وطريقتها من الناحية الشرعية؟ وما رأي سماحتكم فيها؟ وإذا كانوا يحتفظون بأموال المساهمين في بعض البنوك الربوية هنا وذلك لبعض الوقت حتى يتم إرسالها إلى مركزهم الرئيسي وهم مضطرون لذلك نظرا لعدم وجود بنك إسلامي، هل تنصح فضيلتكم المسلمين باستثمار أموالهم في هذه المؤسسة علما بأن ذلك دعم لهم؟
2: أنا لا أعرف نظامها وهي عليه ولم أطلع على مشاريعها، فإذا كانت تستعمل المعاملات الإسلامية وتقوم بالمعاملات الإسلامية فلا يضرها كما تودع بعض المال في البنوك لوقت ما للضرورة، مثل ما تودع أنت مالك وتحول مالك من بنك إلى بنك للحاجة، مثل ما يودع الناس أمواله في بعض البنوك للحاجة من دون ربا من دون فائدة للضرورة. أما البعد عنها وعدم الإيداع فيها فهو الأولى إذا تيسر ولا ينبغي، لكن عند الضرورات الوديعة من دون فائدة لا تضر. فهكذا هذه الدار الإسلامية إذا كانت مشاريعها إسلامية وأعمالها إسلامية وإن مجرد أن قد تودع في بعض البنوك وديعة من دون فائدة لا يضر هذا.
4: الله يسمع عليك، كيف تكون التوبة من الربا؟
2: ترك المعاملة الربوية وما كان عنده من الربا نصر في وجوه الخير، هذه التوبة. مثل اللي عند السرقات أو نهوب ولا عد عرف أهلها، نهب يوم الجاهلية ويوم التسليط البادية بعضهم على بعض، الذي عنده نهوب أو عنده سرقات ونسي أهلها ولم يعرف أهلها يصدق فعلا خلاص تخلص منها ويتوب الله توبة صادقة بالندم وعدم الرجوع إلى هذه المعصية والعزم الصادق على ذلك، هذا هو طريق التوبة. نعم.
3: هل الشيك يعتبر من ضمن التقابض في التعامل في الشراء والبيع في العملات؟ مثال ذلك أعطيت شخص 1000 ريال وأعطاني شيك 1000 جنيه،
2: هذا محل النظر وهو محل الدراسة عندنا، هل يقوم مقام القبض أم لا؟ حتى الآن لم نبت فيه وهو محل الدراسة.
3: ما رأيكم في إذا رجل أعطى شخص 10 ريالات ورق بالعملة السعودية ورد عليه بدلا منها 9 ريال حديد بالعملة السعودية كذلك، هل هذا ربا؟ ومعلوم أن الربا هو الزيادة بغير عوض، وهو أخذ زيادة بدون عوض إلا أنه أخذ بالورق ورد بدلها بالحديد.
2: هذا في نظر والأحوط المؤمن لا يفعل ذلك، لأنها ريال بريال، ينبغي لها أن لا يفعل، بل يكون 10 بـ10 ولو كان من المعدن. وبعض أهل العلم يرى أن المعدن جنس آخر مثل الذهب والفضة، فإذا باع هذا بهذا يدا بيد ولو زاد هذا على هذا، لأن عملة المعدن غير عملة البراد، كالذهب مع الفضة والبر مع الشعير، فلا بأس بالزيادة لكن يدا بيد تقابضان، وهذا محتمل، لكن الاحتياط المؤمن ألا يفعل ذلك، لأن هذا ريال وهذا ريال في الاسم، إلا أن هذا من مادة وهذا من مادة، هذا وجه الاختلاف. من أجازه شبهه بالذهب مع الفضة والبر مع الشعير لأنهما جنسان، ومن منعه فقال أنا وأداهما واحد واسمهما واحد كله ريال. نعم.
3: هل يجوز أن أكون وكيلا شرعيا لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أني اشترطت عليه أن أطالب له بأصل المبلغ، أما الزيادة الربوية فلا وقد قبل هذا البنك ذلك، ما حكم ما أشرت إليه؟ هل يجوز أن أكون وكيل شرعي لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أني اشترطت على البنك أن أطالب له بأصل المبلغ، أما الزيادة الربوية فلا وقد قبل؟
2: لا ننصحك أن تولى ذلك، لا ننصحك أن تولى الوكالة، لأنه بلغنا عنهم أنهم يأخذ الربا مقدما، يقول الربا مقدما ويكتبون الباقي حتى لا يضيع عليهم الربا، يأخذونه مقدما، إذا كان 100,000 وزيادة 20 أخذوا 20 أول، ثم ابقوا 100,000. المقصود ان لا ننصحهم بهذا لان فيه معاونه لهم على الربا.
3: ما رايكم في مصارف الراجحي؟ هل يجوز لنا ان نفتح فيها حساب؟
2: ما بلغنا عنها الا الخير. ما بلغنا الراجحي والسبيعي واشباههم الذين فيهم الخير وانهم غير مرابين.
3: اذا كان الراتب شيك على بنك يتعامل بالربا فهل اثم انا بذلك؟
2: لا الحوالات لا ما نعرف يعني ما دام ان حواله على مالهم مثل ما تحول انت تعطيهم مال تحول على البنك الفلاني والبنك الفلاني من باب نقل الاموال عن الخطر هذه من باب الضروره. لا ما هو بالعزيز إذا كان يخشى عليه خليه إن يخشى عليه لا حول إن شاء الله حتى يجد مكان ينقله إليه. المقصود أنت ما أذنت لهم ولا عملتهم بإنما أنت أبقيتهم عندهم أمانة وتعالى ما يحل لهم تعمل أمهم.
5: وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
6: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، وقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين. زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا وجزاه الله خيرا عما قدم. ولا ريب أن الموضوع وكما أشار فضيلته إليه الله جل وعلا أنزل كتبه العظيمة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما الصغير والكبير والدقيق والجليل. ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لينفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل. فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به فهذا لا يحتاج إلى الحديد، بل يكفيه الوعظ والتبشير والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل فينصف من نفسه ويطلب الإنصاف من غيره ولا يرتضي الجور والظلم. والإنصاف من النفس من أعظم خصال الإيمان، ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم لاستراح الناس من تعب كثير، ولا استراح القضاة والأمراء حكام من أعمال كثيرة متعبة. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل ثلاث من استقبلهن استقبل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام في العالم، والإنفاق مع الإقتار. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله لعم يعظهم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم، وتأمن بلادهم، ويأمن العباد، وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل، من طبيعته الظلم والجهل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار. فهو يطبع في كل شيء نفسه ولا ينصح من نفسه، فلهذا تقوم الحكومة

للجزية ملتزم بالصغار أو مؤدي للخراج وكاف شره عن الناس، لأنه رأى من الأمانة والعدل ما يمنعه وما يذله ويخضعه لما طلب منه. فبالأمانة تؤدى الحقوق، حق الله وحق العباد، وبالعدالة يردع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلت الأمور وتفرق الناس. وصاحب الهوى لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطسته أو لجهله وعدم بصيرته. والحاكم الجاهل وصاحب الهوى لا يحكم العدل، وقد لا يستطيع إقامته لضعفه وعدم ما يعينه على إنفاذ الحق والحكم بالعدل في الآخرين. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط للعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لأن والي الأمر وبقية الرعية متى التزموا بهذا الأمر هدأت الأمور واطمأن الناس، ولم يجد صاحب الهوى والظلم سلطانا لتنفيذ هواه وظلمه. وبذلك يحصل الأمن الكامل وتنفذ الأمور ويسود الحق وتنتشر الفضائل وتختفي الرذائل في كل مكان يسود فيه أداء الأمانة ويسود فيه حكم العدالة. ولهذا جمعهما سبحانه في هذه الآية العظيمة التي يقال لها آية الأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا جماع الأمر وجماع الخير في الراعي والرعية. وكل بلد كل أقليم كل دولة يسود فيها هذان الأمران ويتواصى بهما الراعي والرعية يستقيم فيها الأمر وتأمن فيها السبل وتؤدى فيها الحقوق ويظهر فيها دين الله وتعلو فيها كلمته. وكل واحد من المكلفين مسؤول عن نفسه ومحاسب، فالراعي عليه أعظم الواجب وأهم الواجب في أداء الأمانة ونص الحق وإقامة العدل، وعلى كل واحد من الرعية أن يحاسب نفسه حتى يؤدي الأمانة وحتى يؤدي العدالة وينصفها من نفسه فيؤدي الحق بلا تعتعة ولا أذى ويمنع شره عن الناس ويقف عند الحدود. ولهذا سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يؤدي الحق ولا يحتاج إلى خصومة، فليؤديه أو يستسمح صاحبه ويخبره بالموانع والأسباب وهو صادق مجتهد في أداء الحق. ولو كان الحق على والديه أو على الأقربين منه غير الوالدين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا يحابي غنيا ولا فقيرا، يؤخذ الحق من الغني والفقير

0: ويدفع الحق للغني والفقير، كل يعطى حقه، فالله أولى بهما سبحانه، هو الحاكم جل وعلا، هو الذي شرع الشرائع وأنزل الأحكام وأمر بالتنفيذ. ولهذا قال بعده: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني يجب أن يبتعد عن الهوى. قال تعالى لداود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع الهوى رأس كل شر وباب كل بلاء. ثم قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا الشاهد أو الحاكم أو الأمين أو غيره من المسؤولين لووا بما لديهم ولم يؤدوا الحقوق كما هي، ولم يؤدوا الشهادة كما هي، ولم يؤدوا الأمانة كما هي، أو أعرضوا عن ذلك وتناسوا ذلك، وقعت الكارثة وحصل الفساد. فالشهادة تؤدى على وجهها ولا تكتم، والحق يؤدى ولا يبخس، والعدل يقام بين الناس كبيرهم وصغيرهم، أميرهم ومأمورهم، حتى يسود العدل. وفي الآية فيقول جل وعلا آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل. ولا يجرمنكم، يعني يحملنكم، شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني البغضاء والشحنة التي بينكم وبينهم، يعني احذروا أن تحملكم ما بينكم أن يحملكم ما بينكم من البغضاء أو الشحنة على ترك العدل. بل لا بد من العدل ولو مع البغضاء والشحناء، فالواجب عليك أن تعدل ولو مع عدوك وبغيضك، تعطيه حقه ولو كان عدوا بغيضا تنصفه، كما في الآية الأخرى في آية الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. تحكموا بالحق ولو كان المحكوم عليه غريبا تلزمه بالحق، وتحكموا بالحق للخصم وإن كان عدوا، فالإنصاف مطلوب مع العدو ومع القريب ومع البغير. ولهذا قال بدل: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو واجب المسلمين حكاما محكومين وعامة وخاصة، كل عليه أن يحاسب نفسه. ولكن يغلب على أكثر الخلق أنه يطلب أداء الأمانة من غيره، ويطلب العدالة من غيره، ولكنه لا يقوم بهما هو. وهذا من ظلم الإنسان أيضا، أن يكون طالبا لأداء الأمانة وطالبا للعدالة وليس يؤديهما هو. فكيف تستقيم الأحوال؟ كيف تحصل لك مطالبك على وجه الأمانة والعدالة وأنت لا تنصف من نفسك ولا تؤدي الأمانة ولا تنصف في العدالة؟ ومن أجل هذه الأمور كما سمعتم في محاضرة اختل أمر الناس واختل نظام الناس، وظهرت بينهم المعاصي والشرور، واختل ميزان العدل بأسباب ضعف الإيمان وعدم القيام بالواجب، إلا من رحم الله. والمؤمن إذا نظر اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عرف ما وقع في الناس من الشرور والفساد واختلال الأمن والعدل، لأنهم أعرضوا عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعن القيام بما يجب من أداء الأمانات والحكم بالعدل. فلهذا وقع ما وقع من الشرور والفتن، وحل بهم ما حل من الفقر والتفرق والاختلاف والبغضاء والانقسام، كلها بأسباب أعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد. وكلما كانت الدولة وكانت الأسرة وكانت الجماعة أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى أداء الأمانات وأقرب إلى الحكم بالعدل صارت أكثر خيرا وأكثر أمنا وأكثر صلاحا وأكثر نعما. وانظروا هذه البلاد بحمد الله لما كان الخير فيها أكثر والحكم فيها يتحرى فيه حكم الشرع صار فيها من الأمن والخير والطمأنينة والصلاح والإصلاح أكثر مما في غيرها. فمن أراد السعادة العاجلة والآجلة والأمن العاجل والآجل فعليه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعليه بالاستقامة عليهما والثبات عليهما والدعوة إليهما وتحكيمهما وبذلك يحصل له كل خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا فمن آمن بالله وحده واستقام على أمره فله الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة. وعلى حسب التفريط في هذا أو هذا ينقص الأمر ينقص الأمن وتنقص الهداية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمره وأداء الأمانة والحذر من الخيانة والاستقامة على العدل وترك الظلم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان حكامهم للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والصبر على ذلك والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة وأن يزيدهم من العلم والهدى وأن يكفيهم شر أعداء الله وشر من لا يقيم وزنا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه أن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الراوي عن محاضرته خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال، وأن يصلح القلوب والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 52 من اللقاءات الأسبوعية التي تعقد في كل يوم خميس من كل أسبوع إلا في أيام الإجازة أو الأيام التي لا يحسن فيها إتعاب الناس باللقاء. وهذا هو لقاء الأسبوع 3 من شهر شوال عام 1441. نتكلم فيه أولا على ما بقي من سورة سبح اسم ربك الأعلى من قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول، يقرئه إياه ولا ينساه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل إذا جاء جبريل يلقي عليه الوحي، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصت حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه. وهنا يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنساه، فإن الأمر بيده عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إنه يعلم الجهر، أي إن الله تعالى يعلم الجهر، ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعا، وما يخفى أي ما يكون خفيا لا يظهر، فإن الله يعلم، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهو يعلم عز وجل السر الجهر، ويعلم أيضا ما يخفى. ونيسرك لليسرى، هذا أيضا وعد من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام أن ييسره لليسرى. فما هي اليسرى؟ اليسرى أن تكون أموره ميسرة، ولا سيما في طاعة الله عز وجل. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل يعني على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي الله، فيعصي الله ويقول: هذا مكتوب عليه. نقول: هذا غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. هل أحد يحجزك عن العمل الصالح لو أردته؟ أبدا. هل أحد يجبرك على معصية لو لم تردها؟ أبدا، لا أحد. ولهذا لو أن أحدا أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم، ولا يترتب علي ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لها. حتى أن الكفر وهو أعظم الذنوب قال الله تعالى فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن نقول اعمل أيها الإنسان، اعمل الخير، تجنب الشر حتى ييسرك الله اليسرى ويجنبك العسرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعده الله بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه الأمور، ولهذا ما لم يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة وضنك إلا وجد له مخرجا عليه الصلاة والسلام. ثم أمره تعالى أن يذكر فقال: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر الناس، ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بأيام الله، عظهم. إن نفعت الذكرى يعني في محل تنفع به الذكرى، وعلى هذا فتكون إن شرطية، والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه يعني لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون. هذا ما قيل في هذه الآية. وقال بعض العلماء: المعنى ذكر على كل حال، إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يذكر إلا إذا نفع، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير، فالمعنى على هذا القول ذكر بكل حال. والذكرى سوف تنفع، تنفع من؟ تنفع المؤمنين، وتنفع المذكر أيضا، فالمذكر منتفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكر شيئا. إذن نحن نذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع. وقال بعض العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير، إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر. ولكن على كل حال نقول لا بد من التذكير، حتى وإن ظننت أنها لا تنفع فإنها سوف تنفعك أنت، وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما حرام. وإذا سكت والناس يفعلون المحرم قال الناس: لو كان هذا محرما لذكر به العلماء، أو لو كان هذا واجبا لذكر به العلماء. فلا بد من التذكير، ولا بد من الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع. ثم ذكر الله عز وجل من سيتذكر ومن لا يتذكر، وسنتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة أو في اللقاء القادم حتى يكون لنا وقت أكثر بالنسبة للأسئلة. وكما هو عادتنا أن الإنسان يسأل سؤالا واحدا من على اليمين ومن على الشمال، وأن التعليق على الأسئلة لا يكون إلا بعد انتهاء اللقاء إن كان هناك تعليق. فنبدأ الأول مع اليمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال: ما الحكم في الناصح عموما والمدرس خصوصا الذي يحث طلابه على شيء من الطاعات لا يفعله كسنن الرواتب، أو ينهى طلابه عن شيء يفعله من المعاصي، وهل يدخل هذا ضمن الحديث الذي ورد في ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الواجب على العبد أن يصلح نفسه أولا ثم يسعى في إصلاح غيره، فهنا واجبان: واجب للنفس وواجب للغير. فالعاقل يبدأ أولا بنفسه ثم يحاول إصلاح غيره. وقد أنكر الله عز وجل على من يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولكن إذا قلت أن الإنسان خذل وصار لا يفعل المعروف الذي يأمر به ولا يدع المنكر الذي ينهى عنه، فإنه لا بد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله، ليكون ذلك حجة عليه يوم القيامة، ويقال كيف تأمر بالمعروف ولا تأتيه، وكيف تنهى عن المنكر وتأتيه. وكذلك يجب عليه أن ينهى عن المنكر وإن كان يفعله، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف وهو لا يفعله أضاع واجبين، ولو ترك النهي عن المنكر وهو يفعله أضاع واجبين أيضا. فإذا أضاع أحد الواجبين وجب عليه الثاني. ولو أن الإنسان لا يأمر إلا بما يفعل ولا ينهى إلا عما يترك لسقط الكثير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأضرب لهذا مثلا برجل ينهى عن الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يفعل، لكنه يغتاب الناس، هل نقول لا تنهى عن الغيبة لأنك تغتاب الناس؟ لو قلنا بهذا لكان أكثر الناس لا ينهى عن الغيبة. من الذي يسلم من الغيبة إلا من شاء الله؟ لهذا نقول مر بالمعروف وإن كنت لا تفعله، لكن ذلك سوف يكون حجة لك يوم القيامة، حجة عليك يوم القيامة، لكن هذا سيكون حجة عليك يوم القيامة. وانهى عن المنكر وإن كنت تفعله، لكن هذا سيكون حجة عليك يوم القيامة. أما الحديث فالحديث صحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه والعياذ بالله، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ما لك، ألست تأمرون بالمعروف وتنهان عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، امرأة تزوجت برجل وأنجبت منه بنات ثم أرضعت على يعني هؤلاء البنات،
2: ثم إيش؟
4: ثم أرضعت على هؤلاء البنات ولد، فأصبح أخاهم في الرضاعة، ثم طلقت هذه المرأة وتزوجت بشخص آخر وأنجبت منه بنات، فهل يكون هذا الولد أخا لتلك البنات التي أنجبتهم من الرجل الآخر؟
2: نعم. السؤال معلوم. يقول امرأة لها بنات وأرضعت طفلا ثم تزوجت بعد زوجها زوجا آخر وأنجبت منه بنات، فهل البنات من الزوج الثاني يكن أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول؟ هذا هو السؤال، والجواب نعم، بناتها من الزوج الثاني أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول، لكنهن أخوات له من الرضاع من الأم، أخوات له من الأم، لأن الأم واحدة. وهنا مثلا نقول الرضاع كالنسب، فكما أن الإنسان يكون له أخوات من الأم في النسب، فإنه يكون له أخوات من الرضاع، أخوات من الأم في الرضاع، وكذلك يكون للإنسان أخوات من الأب في النسب، ويكون له أخوات من الأب في الرضاع، ويكون له أخوات شقيقات في النسب، ويكون له أخوات شقيقات في الرضاع. أفهمتم الآن؟ طيب، هند امرأة لرجل اسمه عبد الله، أرضعت طفلا ولها بنات، بناتها يكن أخوات لهذا الطفل من الرضاع، شقائق ولا غير شقائق؟ شقائق، لأن الأب واحد والأم واحد. لزوجها وهو عبد الله بنات من زوجة أخرى، هل يكن أخوات لهذا الطفل؟ نعم أخوات، لكن من الأب، أخوات من الأب. المرأة التي أرضعت لها بنات من زوج سابق، هل يكن أخوات لهذا الطفل؟ نعم، لكن أخوات من الأم. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله يا شيخ. ما هو الضابط في استخدام الجلود سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم؟
2: في
5: استخدام الجلود.
2: نعم.
5: سواء هذه الجلود كانت جلود مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، وسواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة. نعم.
2: أما جلود المذكات التي تحل بالزكاة فإنها طاهرة لأنها صارت طيبة بالزكاة، كجلود الإبل والبقر والغنم والضباء والأرانب وغيرها، سواء دبغت أم لم تدبغ. وأما جلود غير المأكول كجلود الكلاب والذئاب والأسود والفيلة وما أشبهها فإنها نجسة سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت، لأنها وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة فهي نجسة، وسواء دبغت أم لم تدبغ على القول الراجح، لأن القول الراجح أن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ إذا كانت من حيوان لا تحله الزكاة. أما جلود الميتة مما يذكى فإنها إذا دبغت صارت طاهرة، وقبل الدبغ هي نجسة. فصارت الجلود الآن على ثلاثة أقسام: القسم الأول طاهر دبغ أم لم يدبغ، وهو جلود إيش؟ جلود الحيوان المذكى إذا كان يؤكل. الثاني جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ، بل هي نجسة وهي جلود ما لا يؤكل لحمه. والثالث جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله، وهي جلود الميتة إذا كانت مما تحله الزكاة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، صلاة المسافر خلف الإمام المقيم، الآن صلاة المسافر خلف الإمام المقيم هل له القصر أم يجب عليه الإتمام؟ ومن فعل ذلك في 3 إلى 5 صلوات ما الواجب عليه؟
2: الواجب على المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم أن يتم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان في منى يصلي بهم 4 فيصلون معه 4، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسافر يصلي وحده 2 ومع الإمام 4 قال: تلك هي السنة. وهذا واضح إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة، إذا دخل المسافر مع الإمام من أول الصلاة فواضح أنه لا بد أن يتم مع الإمام، لكن لو أدرك معه 2 فهل يسلم لأنه صلى 2 وفرضه 2، أو يأتي بما بقي؟ نقول يأتي بما بقي فيتم 4 لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن المأموم في هذا الحال ارتبطت صلاته بالإمام فلازمه أن يتابعه حتى فيما فاته.
6: شيخ،
2: ما فعل القصر؟ نعم. وأما من فعل ذلك ما سبق وصار يصلي 2 خلف الإمام المقيم فإنه يجب عليه الإعادة، إعادة ما صلى فورا متتابعة، وليس كما يفهمه بعض العوام أن الإنسان إذا كان عليه صلوات متعددة صلى كل صلاة في وقت مثلها. العامة يظنون أنه إذا كان عليك 5 مثلا فإنك تصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والفجر مع الفجر، وليس كذلك، بل صليها تباعا في آن واحد.
6: حتى يا شيخ لو كان ما يعلم بالتحديد،
2: حتى وإن كان لا يعلم، لأنه لو كان يعلم لا أثم، أما الآن فيسقط عنه الإثم لعدم العلم، لكن ذمته مشغولة بما فاته من الصلوات.
6: ما يعلم الصلوات التي صلاها
2: يتحرى ويقدر. إذا لا يعلم الصلاة التي حصل منه فيها التفريط فإنه يتحرى.
7: شيخ بالنسبة لسؤال الأخ محمد وتصحيح لسؤال سابق.
2: هل هو؟
7: اللي عن الرضاع.
2: نعم.
7: كان تم في لقاء سابق وأنت أجبت منها بطريقة يعني.
2: طيب.
7: نعم. يكون بمثابة تصحيح يعني.
2: هذا هو هذا؟
7: نعم.
2: هو كما قلنا.
7: نعم. لا يعني كان ورد هذا السؤال بصيغة أخرى يعني.
2: طيب. إذا اعتمدها أهل.
7: نعم. سؤال الشيخ ما هو ضابط السنة في الدخول على الأهل ليلة الفرح؟ لأنه أشكل على كثير من الناس أنهم ذكر أنه يقرأ سورة البقرة ويصلي وهذه العادة الآن عند كثير من الناس يعني.
2: نعم. إذا دخل الرجل على زوجته أول ما يدخل فإنه يأخذ بناصيتها. يعني مقدم رأسه ويقول اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ولكن إذا كان يخشى أن المرأة تنزعج إذا أخذ بناصيتها وقال هذا الدعاء فإن بإمكانه أن يأخذ بناصيتها كأنما يريد أن يقبلها مثلا ويقول هذا الذكر بينه وبين نفسه من غير أن تسمع، يقول بلسانه وينطق به لكن من غير أن تسمع لئلا تنزعج. أما إذا كانت المرأة طالبة علم تعرف أن هذا مشروع فلا حرج عليه أن يسمعها إياه. وأما الصلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك، فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه. وأما قراءة البقرة أو غيرها من الصور فلا أعلم له أصلا. نعم.
8: شيخ أفادك الله، ما حكم العرض الشعبية التي يتخللها الزير والزلفة والشعر النبطي الذي لا يخلو من الهجاء والغزل والمدح والذم؟ جزاك الله خير.
2: العرضة النجدية إذا لم يكن لها سبب فإنها من العبث واللهو، وإذا كان لها سبب كأيام الأعياد فإنه لا بأس بها، أي لا بأس أن يلعب الناس بالسيوف والبنادق وما أشبهها وأن يضربوا بالدف، لكن الطبل والزير والأغاني التي تضمن الهجاء والسب هذه محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات، ويجب النهي عنها ونصيحة الناس ويقال لهم لا تحضروها، لأن مجالس المنكر إذا حضرها الإنسان شاركهم في الإثم وإن لم يفعل، لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: إذا كان الإمام يصلي الظهر فأتى بركعة خامسة فهل يسجد للزيادة قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ وهل الإمام والمأمومين الذين فاتتهم بعض الركعات يسجدون مع الإمام أو يقضون ما فاتهم ثم يسجدون؟
2: نعم. إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة مثل أن يصلي الظهر خمسة فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر خمسا فلما سلم قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين. وعلى هذا فنقول إذا زدت في صلاتك ركعة كخامسة في رباعية ورابعة في ثلاثية وثالثة في ثنائية فإنك تسجد للسهو بعد السهو، كما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما المسبوق فإنه لا يسجد مع الإمام إذا كان سجوده بعد السلام، لأنه لا يمكنه متابعة الإمام، إذ أن الإمام سوف يسلم وهذا المسبوق لن يسلم، فيقوم المسبوق ثم إن كان السهو الذي سجد له الإمام قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه، وإن كان السهو الذي سجد من أجله الإمام بعد أن دخل هذا المسبوق معه فإنه إذا سلم من صلاته عن المسبوق سجد سجدتين. واضح؟ لا، بعد أن يقيم فاته المسبوق، بعد أن يقيم فاته. لكن أنت فهمت الآن أنه لا يسجد إلا إذا كان الإمام سهى بعد دخوله معه. مثال ذلك حتى يتضح. صار سبب السجود قبل أن يدخل معه، مثل أن يكون الإمام سجد 3 مرات في الركعة الأولى، وجاء شخص ودخل معه في الركعة الثالثة، فهنا الإمام سوف يسجد بعد السلام لأنه زيادة. هذا المسبوق الآن هل أدرك الزيادة أو دخل بعدها؟ أسألك، بعدها، لأن الزيادة في الركعة الأولى وهذا دخل معه في الثالثة، وعلى هذا فلا يسجد هذا المسبوق، لا يسجد. أما لو كان الإمام سجد 3 مرات في الركعة الثالثة التي دخل معه فيها هذا المسبوق، فإن المسبوق إذا أتم صلاته يسجد سجدته. نعم. اللي بعد. يلا.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، ما حكم من يحقق للناس توحيد الربوبية ومن ولا يتكلم عن التوحيد عامة بأقسامه الثلاثة، ولا يقر من يتكلم به ويتكلم في فضائل الأعمال، وعندما يناقش في ذلك يقول الناس ما يستفيدون من كلامكم، نحن نريد أن ندل الناس على الحسنات، ونريد أن ندلهم على هذا الحديث الذي يقول من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. جزاك الله خير.
2: الذي يقتصر على تقرير توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية لا شك أن ونعم دون توحيد الألوهية والأسماء والصفات لا شك أنه قاصر أو مقصر. وتوحيد الربوبية لا يغني عن توحيد الألوهية، ولو كان يغني عن توحيد الألوهية لم يقاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين في عهده، لأن المشركين في عهده كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألت، قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم الجواب ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يقرون بالربوبية ويعلمون أن الله رب واحد لا شريك له. لكن في الألوهية لا يقرون، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلا بد من تقرير توحيد الربوبية وتقرير توحيد الألوهية وتقرير توحيد الأسماء والصفات عند الحاجة إليه، لا بد من هذا. وفضائل الأعمال لا شك أن ذكرها يثير النفس ويرغبها في الأعمال الصالحة، لكن إذا كان الإنسان عنده أعمال صالحة ولكنه مخل بالتوحيد فعلى أي شيء يبني أعماله الصالحة؟ التوحيد هو الأساس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بد من هذا وهذا، أي من تحقيق وتقرير توحيد الربوبية وتقرير وتحقيق توحيد الألوهية. أرأيت لو أن شخصا يؤمن بربوبية الله عز وجل إيمانا كاملا، لكنه يسجد للصنم، يسجد للولي، هل نقول هذا موحد؟ لا، لا نقول موحد، نقول هذا مشرك.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
2: إيش؟
10: إذا كان هذا الرجل صوفي ويكره هذا التوحيد، يقول هذا من
5: من ما أحدثه محمد عبد الوهاب النجدي، ماذا نرد عليه وماذا الحجة؟
2: نرد عليه بأن نقول: هل محمد بن عبد الوهاب النجدي قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ سيقول بعد القرآن. القرآن كله مملوء من تحقيق توحيد الألوهية،

0: ماذا نرد عليه وماذا نحج؟
1: نرد عليه بأن نقول هل محمد بن عبد الوهاب النجدي قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ سيقول بعد القرآن. طبعا القرآن كله مملوء من تحقيق توحيد الألوهية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات فيها كثيرة، القرآن مملوء من هذا. فهل محمد عبد الوهاب قبل القرآن ولا بعده؟ سيقول بعده. إذن القرآن هو الذي دعا إلى توحيد الألوهية وأوجبه وألزم الناس به. نعم.
2: طيب يا شيخ أحسن الله عليك، كثيرا ما نرى يعني الشباب إذا يذهبون إلى الجهاد ثم إذا عادوا يندمون على أنهم لم يطلبوا العلم الشرعي، فما وصيتك للذين يريدون أن يذهبون يعني حديثا إلى الجهاد؟
1: الإنسان طبيب نفسه، وقد نقول للشخص الأفضل أن تتفرغ لطلب العلم، وقد نقول لآخر الأفضل أن تذهب في الجهاد. إذا كان عند الإنسان رغبة في طلب العلم وكان وعاء للعلم، عنده حافظة وعنده فهم وذكاء، وهو في الجهاد ليس بذلك، إنسان جبان، إنسان ضعيف البدن، فهنا نأمره بإيش؟ بطلب العلم. وعلى العكس من ذلك، لو كان رجل قوي البدن، شجاعا مقداما عارفا بآلاف الحرب، لكنه في العلم ضعيف الذاكرة، ضعيف الذاكرة، قليل الفهم، فهنا نقول له اذهب في الجهاد. وإذا كان هناك رجل ذكي حافظ قوي البدن لكنه يلحقه ملل وكسل في طلب العلم وعنده رغبة في الجهاد، نقول له جاهد. فالإنسان طبيب نفسه، وكل إنسان يمكن أن نخاطبه بشيء غير الذي نخاطب به الرجل الآخر. قد إيش؟
2: قد يغفل على
1: صغار المسائل، قد يغفل يعني قد يجهلها. الحمد لله إذا كان يجهلها تعلمها، لكن ما دام أهل للقتال فالناس بحاجة إلى القتال في بعض مواطن المسلمين. هنا نعم الصف الثاني معنا. طيب
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في بعض البلاد تقام في المناسبات وفي الجمعة مصارعة بين الثيران، ويكون الثور الفائز يأخذ صاحبه مبلغ من المال. السؤال هنا، فهل هذا العمل فيه محذورا شرعي؟ والمال الذي يأخذه صاحب الثور هل فيه محذورا شرعي؟
1: إذا كانت المصارعة بين الثيران فيها ضرر على الثور وألم له فإنها حرام، لأنه لا يجوز لنا أن نؤلم الحيوان أو أن نشق عليه. وإذا لم يكن فيها ألم فإنها عبث وله لا خير فيه ولا فائدة منه، وهو مضيعة للوقت. وشراء الثيران من أجل هذه المصارعة إضاعة للمال. وأما إذا كانت المصارعة على عوض فإنها حرام بكل حال. فصار الآن المصارعة في الثيران إن كانت تضر الثيران فهي أو بعوض فهي حرام، إذا كانت بعوض فهي حرام أو تضر الثيران وتؤلمه فهي حرام، وإذا لم تكن كذلك فهي مضيعة للوقت، مضيعة للمال، فلا يليق بالعاقل أن يفعلها. وكذلك ننصح إخواننا الذين تروق لهم هذه المصارعة ويمضون عليها أوقات طويلة في مشاهدتها في التلفزيون، نقول لهم إن الوقت أغلى من أن يفنى في هذه في هذا العبث الذي لا خير فيه. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الكبرياء إزاري والعظمة بداية، هل هذا الحديث من أحاديث الصفات أو يؤول هذا الحديث؟
1: قوله عن الله.
4: نعم.
1: نعم. نقول هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح نأخذه بظاهر، ولكننا لا نتعرض لكيفيته كسائر الصفات، لأن كل ما ورد من صفات الله عز وجل فالواجب على المسلم قبوله واعتقاده، لكن دون تكييف ودون تمثيل. فهل نعتقد أن هذا الإزار وهذا الرداء كأرديتنا وأسرنا؟ لا أبدا، ما يقينا أنها ليس كذلك، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
5: فضل الشيخ حفظكم الله، إذا صام إنسان صيام التطوع فدعب امرأته فأخرج المذي، فماذا عليه؟ هل يعيد الصيام أم يكمل أم ماذا؟
1: نعم، إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافع، أقول ذنب أجاوب من عندي أنا، إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي بالذال فإن صومه لا يفسد، لا الفرض ولا النذر، يستمر فيه ولا حرج عليه. أما إذا نزل منه المني بالنون فإنه يفسد صومه، سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة. ولا يحل للإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال، فبمجرد ما يداعب المرأة أو يقبلها مثلا أو ما أشبه ذلك ينزل، فنقول لهذا الرجل لا يحل لك أن تداعب امرأتك ما دمت تخشى أن تنزل. لا هو ماذي ما أعرف شيء يقول سبحان الله، ولكننا لا نسمح لأحد أن يعلم إلا إذا سمع منا خطأ أو سهوا لا بأس. نعم، معروف الغسل يا أخي من إنزال المذي، المذي ما فيه إلا يغسل ذكر وأنثيه فقط ويتوضا.
6: أقول
1: نعم.
6: يا شيخ هل يجوز للمرأة يا شيخ
1: هو أسأل عنده بالترتيب يا أخي الترتيب عنده.
6: أقول يا شيخ
1: نعم،
6: هل يجوز للمرأة أن تخرج شيء من صدرها ما يسمى بالدلع أو من ذراعيها أو من ساقها عند النساء؟
1: أما الذراعان فلا بأس أن تخرجهما عند النساء، وأما الرقبة فلا بأس أيضا أن تخرجها عند النساء، وكذلك الرأس. ولكننا ننصح نساءنا بنصيحة نرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها، فنقول كلما كانت الألبسة أضفى وأستر فهو أفضل، وننهاهن أن يترقبن ما يكون في هذه المجلات التي تسمى الغردة، فيصنعن ما صنعه أو من يصنعن ما يعرض في هذه البرجات من الأزياء، لأن هذا يجر المرأة إلى أن تتشبه بنساء الكافرات سواء رضيت أم لم ترضى. وكلما كانت النساء أستر فهو أفضل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نساء الصحابة كنا يلبسن دروعا، يعني المقصود دروعا يعني القمص، تكون ساترة من الكف إلى الكعب، أي من كف اليد إلى كعب الرجل، وهذا هو الأفضل. نعم. إيش الساق لا بأس أن يخرج، لكن لا نقول البسي ثوبا يصل إلى الركبة، لأن هذا يخشى منه أن النساء يتدرجن حتى ترتفع ثيابهن عن ذلك. لكن لو أن امرأة مثلا رفعت ثوبها لتعمل عملا من الأعمال وأختها تشاهدها فإن ذلك لا بأس به، إنما الثوب يبقى مفصلا إلى الركبة فلا نرى ذلك، بل نرى أنه يكون إلى الكعب. نعم.
7: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يكبر في مسجد الميكروفون في أيام العيد ومن بعدها العامة يكبرون؟
1: نرى أن هذا لا ينبغي.
7: هل هو بدعة؟
1: لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكبرون كما يكبرون في الأذان، أي يتقصدون الأماكن المرتفعة ليكبروا منها، بل كانوا يكبرون في أسواقهم، في مساجدهم، في بيوتهم، في مخيماتهم، في منى، دون أن يتقصدوا شيئا عاليا يكبرون عليه. فأخشى أن يكون ذلك من باب التنطع الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هو من التنطع فيه الأهلاك والعياذ بالله، ليسعنا ما وسع السابقين الأولين.
8: نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
8: في بعض المناطق التعليمية يا شيخ يحدث أن يكون هناك بعض، خاصة في القرى، بعض المدارس من عدد الطلاب قليل، فيحدث أن يكون هناك ضم فصول بعضها ببعض، مثلا ضم الصف الأول مع الصف الثاني، فيحمل مدرس مسؤولية أكبر مما يحمل مدرس آخر، فما أدري يا شيخ الضابط في هذا الأمر.
1: لكن بارك الله فيك، كيف يضم فصل إلى فصل مع اختلاف المواد؟
8: هو حادث الآن يا شيخ، وأنا
1: هذا لا يجوز بارك الله فيك، لأن مقر هؤلاء غير مقر هؤلاء، فلا بد أن يحصل خلل ونقص. ثم إني أعلم بل أجزم بأن الوزارة لا ترضى بها، لأن معنى ذلك أن الرجل سوف يسقط عن نفسه نصف الحصص إذا كانت الفصول متساوية. فالواجب أن يدرس كل فصل على حدة، حتى لو لم يكن في الفصل إلا طالب أو طالبة.
8: هذا شيخ نظام تصدر إدارة التعليم تصدر إدارة التعليم وقلة عدد الطلاب مثلا 9 طلاب،
1: لا ما يخالف إذا كانت تصدره فإنها لم تصدره إلا وقد عرفت الحل. لكن كلامي على ما إذا كان الأمر على خلاف نظام وزارة المعارف فإنه لا يجوز.
8: طيب المدرس الشيخ يدرس المواد هذه يعطى 24 حصة بما يكون 48 حصة، يعني يحضر درسين في حصتين في درس واحد، مثلا إذا كان درس الأولى والثانية مجبر أن يحضر مثلا درسين.
1: لكن في الحقيقة هو فيه ضرر على الطلبة. الآن الطلبة طلبة المستوى الأول سوف يستمعون إلى مقرر المستوى الثاني، أما إذا سمع طلبة المستوى الثاني إلى طلبة المستوى الأول فهو أهون، لأنهم يدرسون شيئا قد مر عليهم وقد فهموه. لكن مشكل إذا كان سيدرس مقرر المستوى الثاني أمام أهل المستوى الأول، كيف يكون هذا؟
8: طيب المدرس يا شيخ،
1: نعم
8: بعدين الشيخ. المدرس الآن اللي يحمل في هذه المسؤولية هذه كاملة، إذا قصر في بعض الشيء يعني واقع مثلا
1: إذا كان نعم. إذا كان لا يستطيع أن يعمل هذا العمل يقول ما أستطيع، أنا أريد أن أدرس كل فصل على حدة.
8: هو قال هذا لا أستطيع ولكن أجبر على تدريس.
1: طبعا على كل حال هذه مشكلة تحلها وزارة المعارف. نعم
9: يا شيخ، ما حكم الأضحية عن الأموات؟
1: اليسار ما جاءت المسار
9: عندي يا شيخ.
1: نعم.
9: ما حكم الأضحية عن الميت؟ نرجو التفصيل.
1: الأضحية عن الميت إذا كان قد أوصى بها فإنه يضحى بها عنه، وإذا كان لم يوصى بها فالدعاء له أفضل من الأضحية له. والمشروع الأضحية عن الأحياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وأنت إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك ونويت أن من أهل بيتك أقاربك الذين ماتوا فلا بأس، يدخلون في العموم. وأما تخصيص الميت بأضحية تبرع من عندك فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يضحي النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجته خديجة مع أنها من أحب النساء إليه، ولم يضحي عن عمه حمزة مع أنه من أحب الناس إليه، ولم يضحي عن من مات من أقاربه، وأما مات من بناته فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروع. ولكن لو أن الإنسان فعل فإننا لا نعيبه بل نرشده إلى ما هو أفضل وهو الدعاء للميت. نعم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
10: شيخ، صلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ وإذا الشخص فاتته صلاة العيد هل يقضيها أو لا؟
1: نعم، الذي يظهر الناس أن صلاة العيد فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وإذا فاتته فإنه لا يقضيها لأنه لم يرد قضاؤها، بخلاف الجمعة فإنه إذا فاتته يقضيها، لكن لا نقول يقضي نفس الصلاة وإنما يصلي ظهرا، وذلك لأن هذا الوقت وقت الصلاة إما جمعة وإما ظهر، فإذا فاتته الجمعة لزمه صلاة الظهر. أما العيد فإنه إنما يشرع على وجه الاجتماع، إن أدركت هذا الاجتماع فصل، وإن لم تدرك فلا تصل. نعم.
11: طيب. السلام عليكم.
1: السلام.
11: فضيلة الشيخ، في رجل عمل عملية حفظكم الله في ذكره، فصار لما يجامع أهله ما ينزل في نفس الوقت اللي يحتلم أحيانا في الليل، يقول أحتلم ما أعرف أن أحتلم وأنما لا أنزل، هل يجب على الغسل أم لا؟ جزاكم الله.
1: أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضا سواء أنزل أم لم ينزل. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ومعنى جهدها أي جامعها. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وأما إذا كان باحتلام يعني احتلم أنه جامع ولكن لم يرى شيئا فإنه لا غسل عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: قلت الشيخ، حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تكون فيها صور؟
1: اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور لا بأس بها، لأن الرجل إنما اقتناها لما فيها من الفائدة وليس من أجل الصور. أما المجلات التي للصور وتقتنى من أجل الصور فإن هذه حرام.

0: فالظهر أنه يشتري الراجحي العقار ويدخل في يعني في خزينته، ثم يعني لك الخيار في أن تشتري أو ترفض، يعني أنت مخير.
1: إذا كانت الأراضي عند البائع وجاء إنسان يشتري منه أرضا نقدا، يقول هذه الفلوس، فقال بعتها عليك ب10,000، ثم جاء إنسان آخر يشتري أرضا مثلها لكن ليس معه دراهم، فقال له صاحب الأرض أنا أبيع عليك هذه الأرض ب12,000، وقد باع نظيرتها ب10,000 لكن زاد 2,000 لأنها ستكون مؤجلة مقصرة، فهذا لا بأس به لأن الأرض عنده. أما إذا قال أنا أريد شراء أرض وليس عندي دراهم، فأذهب إلى التاجر وأقول اشتري الأرض لي ثم بيعها علي مقسطة بأكثر مما اشتريتها به، فهذا حرام ولا يجوز، لأن هذا حيلة على الربا، لأن هذا التاجر لولا أنك أتيت إليه ما اشترى الأرض، فيكون كأنه أقرضك قيمتها بزيادة، والقرض بزيادة ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، وهذا القرض جر إلى المقرض منفعة وهي زيادة الثمن، فهذا حرام وهو من الحيل على محارم الله عز وجل. وأما قول التاجر لو أن هذا الذي اشترى الأرض هون لقبلت الأرض، فهذه كلمة كما يقولون من باب ذر الرماد في العيون، لأنه من المعلوم أن الذي قد احتاج الأرض وجاء يتوسل إليك أن تشتري له ثم تبيع عليه، من المعلوم أنه لن يرجع إذا هو محتاج لها، وإذا قدر أنه رجع واحد من 10,000 فليس هذا بعبرة، على أني سمعت أن الذي يرجع بعدما يشتريها التاجر يكتب في القائمة السوداء بحيث أن التاجر لا يعامله بعد ذلك، وهذا كالتهديد له إن رجع، فسوف يقبل على كل حال. فصارت الآراء المسألة فيها تفصيل، إن كانت السلعة عند البائع من أصل من قبل أن تأتيها فلا بأس أن يبيعها عليك بأكثر مما تساوي اليوم بثمن مقسط، وإن لم تكن عنده بل اشتراها من أجلك ثم باعها عليك بزيادة فهذا لا يجوز. نعم. من اللي بعد؟ يلا.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: ما حكم الائتمان بالمأموم؟
1: الائتمان بالمأموم كيف الائتمان بالمأموم؟
2: إن كان الإنسان دخل على الإمام في الشهر الثاني وأنت ما عند الإمام الصلاة، جاء إنسان وأتم بالمأموم.
1: نعم، يعني معنى الائتمان بالمسبوق وفي حال قضاء ما فاته هذه. طيب، قال العلماء إنه لا بأس بذلك، فينتقل هذا المأموم من ائتمام إلى إمامة، لكن مع هذا لا ننصح بذلك، أولا لأنه لم يرد عن الصحابة أن الإنسان إذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة، وثانيا أن بعض العلماء قال إن هذا لا صح، فتجنب هذا من باب الاحتياط الداخلي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما يريبك، وفي قوله من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلا ينبغي فعله حتى وإن قيل بالجواز. نعم.
3: فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع في ما يفعله كثير من الناس في بيع قرض العقاري بأرض أو بغير أرض؟
1: في إيش؟
3: بأرض أو بغير أرض.
1: في إيش؟ في إيش؟
3: قرض العقاري.
1: قرض؟
3: نعم. اللي يستلم من الحكومة لبناء الأرض يبيع على شخص آخر مقابل مال.
1: يعني يعطي اسمه؟
3: إيه نعم، كيف؟ مقابل أخذ مبلغ المال منه.
1: أولاً أني لا أرى أن تقول لشخص ما ما رأي الشرع في كذا، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون كل ما يقوله شرعاً، قد يخطئ الإنسان. فأنت إما أن تقول ما رأي الشرع بنظركم وإما أن تقول ما رأيكم؟

0: أو ما تقولون في كذا، عرفت؟ فنحن نقول في الجواب على هذا السؤال، إذا اشترى إنسان أرضا شراء صوريا وذهبوا إلى كاتب العدل وأفرغت باسمه ثم عرضها على صندوق التنمية، والله تعالى يعلم أن هذه الأرض لم تنتقل عن صاحبها، وكذلك صاحبها يعلم ذلك، وكذلك المزور يعلم ذلك، فهل هذا كذب أو صدق؟ أسألك أنت، والكذب حلال ولا حرام؟ والتحيل على أنظمة الدولة بطرق ملتوية خيانة؟ إذن اجتمع في هذا الكذب وخيانة الدولة والتحيل على أنظمتها، وأنظمة الدولة إذا لم تخالف الشرع تجب مراعاته، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالتحيل على إسقاط أنظمة الدولة كالتحيل على إسقاط شرع الله عز وجل، لأن طاعة الزوجة لأن طاعة الدولة فيما ليس بمحرم أمر واجب بإيجاب الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفهم بعض الناس أو تفاهمهم بأن الزوج بأن سبحان الله بأن الدولة لا يجوز أو لا تجب طاعتها إلا إذا كان الله قد أمر بهذا الشيء بعينه، أقول هذا الفهم أو التفاهم خطأ، لأنه إذا كان هذا الشيء قد أمر الله به بعينه صار لزاما علينا إن كان واجبا أن نقوم به سواء أمرتنا به الدولة أم لم تأمرنا، أفهمت؟ فقول بعض الناس مثلا أنا لازمني أن أفعل ما تأمر به الدولة لأن الله لم يأمرني به، فنقول إن الله لم يأمرك به تفصيلا لكن أمرك به إجمالا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب علينا نحن الرعية الذين في أعناقنا بيعة لولاة أمورنا، الواجب علينا أن نطيعهم إلا في المعصية، يعني لو أمرونا بالمعصية قلنا لا سمع ولا طاعة، لو قالوا مثل نزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين قلنا لا، لو قالوا احلقوا رحالكم قلنا لا، لو قالوا لنا اقطعوا أرحامكم قلنا لا، عرفت؟ طيب أظن قد اصدرنا فتوى في ذلك، قلنا هذا حرام كذب وأخذ المال من غير وجهه فيكون أخذ المال باطل وخيانة للدولة، وموسى الآن كأنه يشير برأسه يقول انتهى المجلس لأنه أذن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا: في كيل معلوم ووزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح وقال: فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال: والزيت. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن، فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه: حتى يحرز. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. باب الكفيل في السلم. حدثنا محمد حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلم. حدثني محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الشرب. وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر المزن السحاب. باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من حكمة الله العظيمة أن من عمل خيرا في هذه الحياة الدنيا كساه الله جل وعلا لباس الخير، ومن عمل شرا كسي لباس الشر. فالأعمال حتى وإن كانت خفية غير ظاهرة لا تبقى حبيسة القلب، بل يظهر أثرها على وجه صاحبها وعلى سمته وهديه وكلامه وسائر شأنه. فمن عمل الخير جعل الله تعالى في وجهه وفي هديه آثر الخير، يعرفه كل مؤمن، يعرفه من رزقه الله تعالى فراسة صحيحة، يبصر بها ويميز بها بين الناس. ومن عمل الشر عرف ذلك في وجهه. جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما أسر أحد سريرة وحاول إخفاءها عن الناس إن كان خيرا يخفيه، مجاهدا نفسه على الإخلاص لله لا يريد أن يطلع عليه الخلق، يجعل الله تعالى أثر على وجهه. وإن أسر الشر والمنكرات والمعاصي واستمر في ذلك وصار يراقب الناس ولا يراقب الله،
جعل الله تعالى أثر ذلك على وجهه يعرفه المؤمن الصادق في إيمانه. وهذا قد دل عليه كلام ربنا عز وجل وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ويكون أثر ذلك على العبد ظاهرا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى عن الصحابة بعد أن أثنى عليهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والسيما هنا هي العلامة، وليس ما يظنه بعض الناس أنها الخضرة التي تكون على الجبهة، فقد تظهر تلك الخضرة على الجبهة في حق أفجر الناس، ولكن المراد بالسيما علامة الإيمان ونور الإيمان. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال الله تعالى عنهم عن الصحابة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم بما جعل الله تعالى في قلوبهم من علامة على الإيمان الذي في القلوب، على الطاعات التي هي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى حكمة الله جل وعلا. مهما حاول العبد إخفاء عمله الصالح لا يحبس، يظهره الله ويكون بارزا على صاحبه ولو لم يكن جميل الصورة ولو لم يكن حسن التقاسيم في وجهه، ولكن وجهه يشع منه النور وتعرف فيه البهجة والاستنارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نظر الله أي جعل الله تعالى في وجهه النضرة البهاء والحسن والجمال. ولذا ترى أهل العلم الذين حملوا هذا العلم وعملوا به هم أحسن الناس وجوها، ولو لم تكن جميلة في خلقتها لكنها مستنيرة بنور الإيمان، مستنيرة بما حملت من العلم والعمل. جاء في حديث عبد الرحمن بن غنم عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أي أن رؤيتهم ومجالستهم تذكر بالله. أناس يظهر من وجوههم الخير والإيمان فإذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عن الصحابة سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وجاء عن بعض السلف وعزي ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن للحسنة ضياءً في الوجه
ونورا في القلب إلى آخر ما قال. فالحسنة يظهر أثرها على وجه صاحبها. جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: ما صلى أحد بالليل إلا جعل الله تعالى في وجهه نورا يحبه كل مسلم، حتى إن الرجل ليراه ولم يره قبل ذلك قط فيقول: إني لأحب فلانا. يجعل الله في وجهه نورا يحبه به كل من يراه. وقيل للحسن رحمة الله تعالى عليه: ما بال المتهجدين، ما بال المتهجدين في الليل في وجوههم نور؟ فقال رحمه الله: إنهم خلوا بالرحمن في ظلمة الليل فألبسهم نورا من نوره. قال أهل العلم: وهذا من المناسبة العظيمة، لما قاموا بين يدي الله في وقت فيه الظلمة وليس فيه النور الحسي، ولكن قاموا يتهجدون لله ويتعبدون له، ألبسهم الله جل وعلا نورا من نوره. وقال بعض السلف أيضا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وروي في ذلك حديث لا يصح، ولكنه من قول بعض رواة الحديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فالطاعة يظهر أثرها على صاحبها، والمؤمن الذي عنده الإيمان الصحيح والذي هو بعيد عن مكدرات النور الذي في القلب من المعاصي والمنكرات يرى هذا النور في وجه أهل الطاعة، يراه ظاهرا جليا يميز به أهل الطاعة من أهل المعصية، بما جعل الله تعالى في قلوب أهل الطاعة من النور، في وجوه أهل الطاعة من النور. فالحسنة يظهر أثرها على صاحبها، وكما يظهر في الدنيا يظهر في الآخرة. قال الله عن المؤمنين: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة بالضاد أي حسنة، بهية جميلة إلى ربها، ناظرة أي تنظر إلى الله عز وجل. وقال الله تعالى عن الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف، يرى أثر ما هم فيه من النعيم على وجوههم. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تبيض وجوه أهل الإيمان، تبيض وجوه أهل الطاعة، تستنير فيظهر أثر تلك الطاعات وأثر ذلك النعيم على وجوههم في الآخرة، كما كان ظاهرا على وجوههم في الدنيا. فمن أعظم الحسن والجمال في الوجوه، ومن أعظم الهيبة، ومن أعظم الهيئة الحسنة ما يكسوه الله جل وعلا المؤمنين من أثر طاعة الله، فيكسى من أثر الطاعة حتى يظهر أثر الطاعة على وجهه وسائر جوارحه. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما أن الحسنة لها أثر على وجه صاحبها وهيئته، كذلك السيئة والمعصية يظهر أثرها على وجه صاحبها وإن حاول إخفاءها عن الناس، وإن حاول ألا يراه الناس، وإن استخفى من الناس ولم يستخف من ربه عز وجل يظهر أثر معصيته على وجهه. قال الله سبحانه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. والذين كسبوا السيئات، عملوا المعاصي والمنكرات، يجازيهم الله جل وعلا بمثل أعمالهم جزاء سيئة بمثلها. قال الله تعالى: وترهقهم ذلة، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأن في وجوههم قطع مظلمة من ظلمة الليل، ظلام يرى في الوجه، سواد يرى فيه، وإن كان أبيض البشرة وإن كان حسن الخلقة لكن يظلمه ظلمة المعصية والسيئة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. تنالهم ذلة تظهر في وجوههم مهما حاولوا إظهار العزة ومهما حاولوا إظهار القوة والمكانة، ذل المعصية لا يفارق تلك الوجوه وتلك القلوب. وكما تقدم في أثر عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جندب في الصحيح: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. سمع يتكلم بالكلام لأجل يسمع الناس، أو يعمل الأعمال لأجل يراه الناس، يظهر الله ذلك على هيئته. وإن حاول إظهار الخير وإن حاول إظهار الطاعة ولكنه يكتم السيئات، يظهره الله على حقيقته ويكسوه الله جل وعلا لباس أعماله التي عملها. قال ابن عباس رضي الله عنه: وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب. سواد في الوجوه، وإن كان لون وجهه أبيض لكن يكسى سوادا في وجهه من أثر معصية الله. وهكذا في الآخرة، كما ظهر عليه في الدنيا يظهر عليه في الآخرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه تأتي يوم القيامة عليها الغبرة، ذهب عنها النور وترحل عنها الجمال وظهرت عليها الغبرة ترهقها قترة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تسود وجوه أهل الكفر، تسود وجوه أهل البدع والمعاصي، وتظلم ويذهب عنها النور. فهذا مما جعله الله تعالى من العلامات التي يستدل بها أهل الإيمان رب شخص رث الهيئة ضعيف الحال، ولكن إذا رؤي رؤي الإيمان في وجهه، ورب شخص حسن الخلقة جميل الهيئة، ولكن إذا رؤي رؤية المعصية ورؤية الظلم ورؤية المنكرات في وجهه. وهذا كما سبق يعرفه أهل الإيمان، من لم يدنس إيمانه يجعل الله له نورا يميز به بين الناس. فيا أيها المؤمن اعمل بطاعة الله وأبشر خيرا، ظهرت للناس أو لم تظهر، اعمل بطاعة الله وأخلص وارجو الأجر والثواب من الله، واجتهد في إخفاء طاعتك إلا ما كان في إبدائه مصلحة، وإلا فاجتهد في إخفاء الطاعة وسترها عن الناس، والله جل وعلا لن يضيع عنده عمل، يجزيك الله عليه في الدنيا ويلبسك رداء ذلك العمل ويجزيك عليه في الآخرة. واحذر المعاصي، احذر المنكرات، احذر أن تجعل الله جل وعلا آخر من تفكر بنظره إليك، فإن هذا شأن المنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. واعلم أنك إن أخفيت المعاصي وقد انتهكتها فيما بينك وبين الله، وكنت في ذلك مصرا عليه مستمرا فيه، أن الله تعالى يجعل أثر ذلك ظاهرا عليك. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره واشغله بنفسه واكفنا شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. وإنا لنستسقي الله جل وعلا فأمنوا على الدعاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رؤوف يا رحيم، اللهم أنت الرازق وأنت الرزاق، اللهم ارزقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا، استووا.

استووا تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله أكبر.

0: الله
1: أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع

جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قال جدي يا رسول الله، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب. فقال: عجل أو أرني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف

0: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، اولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسرنا لزيارة إخواننا إلى هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه الأخ المبارك الأخ عبد الله الجولان حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه في جهوده في جهود إخواننا الذين يؤمنون في دعوة إلى الله. وفي مثل هذا اليوم العظيم اليوم الثامن عشر من شهر الحجة تقيم الرافضة عيد مبتدع ليس لدين الله من سب ولا وثب. جعل الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام عيدين، عيد الأضحى وهو الأعظم وعيد الفطر. فنقول عيد الأضحى الأعظم يعتبر بأن فيه أعمال عظيمة كما قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا على الإسلام. فهذه أعياد عظيمة من أعياد الإسلام. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان عندهم يوم أو يومان يلعبان أو يلعبون فيه، ويلعب الرجال ويحصل في ذلك اليوم من الفرح والمرح. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولكن الرافض الآن يعني ماذا بارك الله فيكم يقيمون هذا العيد؟ عيد ماذا؟ الغدير. الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه. طيب، من أين أوصى له بالخلافة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل علي في ذلك اليوم، لأن وقع بين علي وبين بعض الصحابة كلام من شأن الجارية التي سباها علي رضي الله عنه، والذي كانت بالسبي، وهي وصيفة كانت وصيفة جميلة، وأخذها علي رضي الله عنه من ضمن السبايا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام أن نصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعظم من هذه الوصيفة، لأن خالد رضي الله عنه قاتل في أطراف يعني البلاد اليمنية لما كفروا بالله سبحانه وتعالى من جهة همدان وتلك الجهات، فغنم خالد غنائم عظيمة وسبايا كثيرة، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، يقدم واحد من أصحابك يأخذ الخمس، أي خمس الغنيمة. وكان في ذلك الخمس وصيفة جميلة، أي فتاة جميلة من أجمل يعني الغنائم. فجاء علي رضي الله عنه وأخذ الخمس، وأخذ من الخمس تلك نعم الفتاة، ولأنها أصلا تحل لا لأنها من الخمس، والخمس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يوزعه ويضعه حيث يشاء عليه الصلاة والسلام، فأخذ علي رضي الله عنه تلك الجارية. وانظروا إلى غلو عظيم حصل بين الباطنية والرافضة في علي في ذلك اليوم، لأن بعض الصحابة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يشكون علي، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى من ملاح بعض الصحابة أن بينه وبين علي شيء، لأنهم ليسوا معصومين، يحصل بين الرجل وبين يعني أخاه مما يحصل. فقال: لو لعلك تبغض علي. قال: نعم. قال: لا تبغضه، فإن نصيبه في الخمس أعظم من هذا. قال: فوالله ما زلت أحب علي من ذلك اليوم. نعم. فالعباهلة اتخذوا هذا مطعم في علي رضي الله عنه، نعم، لأنه اذكروا أنه سبع يعني تلك الفتاة. فأيضا الباطنية أخذوا ذلك اليوم وجعلوا يوم عيد.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مثنيا علي على علي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ما قال ليكن بعد علي رضي الله عنه خليفة. ونعم الكلام في هذا اتهام بالصحابة العظام الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فنتكلم بما يسر الله سبحانه وتعالى حول الباطنية الذين أسسوا هذا العيد الذي يسمى بعيد الغدير. والحديث صحيح: غدير خمس. بينما النبي عليه الصلاة والسلام راجع من حجة الوداع وقف في غدير خمس وبين فضل علي رضي الله عنه وأرضاه. أهل السنة لا ينكرون ولا يكذبون ولا يقولون هذا ما هو صحيح ولا كذا. أهل السنة هم الذين رووا هذا الحديث. الرافضة لا يؤمنون بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بسنته جملة وتفصيلا. نعم عباد الله، إذن يأخذون من الدين ما والى وما وافق الأهواء والعياذ بالله. أي دين؟ يعني مثل دين الرافضة أو الباطنية. فنتكلم بما يسر الله سبحانه وتعالى عن الباطنية، لأنهم هم الذين يعني شرعوا هذا العيد الباطنية العبيدية. وكان أول عيد كما ذكر بعض يعني المؤرخين منهم المقريزي وغير ذلك في العراق، لما ضعفت الدولة العباسية قليلا ظهرت فرقة ماذا بارك الله فيكم الباطنية، أشاعوا عيد الغدير في ربما بداية القرن الرابع الهجري إن لم تخن الذاكرة. ومن تلك الأيام وهم يحتفلون بيوم 18 من ذي الحجة بكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه بالخلافة، وهذا كلام فيه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتخويل للصحابة الكرام. كيف أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير من وضع الثرى بعد الأنبياء يخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف سيرضى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فينصب الصديق وتترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنأتي إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم كانوا يرون أنهم أحق، وهم من أهل المدينة يرون أنهم أحق بمن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصلا أهل المدينة. فاجتمعوا على سعد بن عبادة رضي الله عنه وما زال النبي صلى الله عليه وسلم ميتا على فراشه بأبيه وأمه. اجتمع الأنصار من ها هنا ومن ها هنا في سقيفة بني ساعدة على تنصيب خليفة منهم. الأنصار الذي أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم في غير من حديث واستغفر لهم استغفارا عظيما لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. نعم لو كانوا يعلمون أن الخلافة في علي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي كانوا سيأتون مباشرة إلى علي، لأنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا سيأتون مباشرة إلى علي بايعون علي. لكن هم ما عندهم هذا الكلام، عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهم أولى الناس أنفسهم، يعني استقر في أنفسهم أنهم أصحاب البلاد وأن الخليفة لابد أن يكون من بلادهم، لأنهم رأوا أن المهاجرين قد كثروا. كان المهاجرين قلائل والأنصار كثر في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فتوالت الأيام وهاجر من هاجر، فأصبحت الكثرة لمن؟ للمهاجرين، وأصبح الأنصار قلائل. فرأوا في أنفسهم أنهم أحق الناس بالخلافة، اجتهدوا رضي الله عنهم. لما علم أبو بكر وعلم عمر وأبو عبيدة بن الجراح كبار الصحابة من المهاجرين ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، التقوا في الطريق برجلين صالحين من الأنصار كما جاء في الصحيحين. فقال للصديق ولأصحابه: أين تريدون؟ قالوا: نريد سقيفة بني ساعدة. فقال: يعني أولئك من الأنصار لا عليكم أن تجمعوا أمركم يا معشر المهاجرين ولا تذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة. كانوا يخافون أن يحصل بينهم وبين الأنصار شر، لأن الأنصار قد اجتمعوا في ذلك اليوم على بيعة سعد بن معاذ أو بن عبادة رضي الله عنه خليفة للمسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إنما أتينا بهذا الكلام لتعلموا من أجل يفضح الرافضة والباطنية وأعداء الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوسع ولا كان عند حتى المهاجرين أن الصديق سيكون خليفة، ولا هم كانوا حول شيء. نعم كانوا مشغولين بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أتاهم أمر عظيم أمر جلل، لكن لما رأى الصديق وعمر الفاروق وكبار الصحابة أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وأمين هذه الأمة أن الأنصار قد اجتمعوا لمبايعة خليفة، ذهبوا إلى سقيفة بن ساعدة. ولما وصلوا إلى سقيفة بن ساعدة وكان سعد بن معاذ رضي أو سعد بن عبادة مريض، أصابه وعك وحمى وهو مجمل أي مجفى أي مغطى ببعض يعني ثيابه، فقال عمر ما بال سعد؟ قالوا إنه يوعك. فطبعا لما اكتمل المجلس والسقيفة تعج بالأنصار وقد جاء من جاء من المهاجرين وعلى رأس الصديق كما علمتم، أراد عمر أن يتقدم بكلام، قال وكنت قد يعني زورت أو أعددت عبارات أتكلم بها بين يدي الصديق، فقال على رسلك يا عمر. عمر رضي الله عنه قد أعد كلاما جميلا يعني يقتضي أن يكون الخليفة هو الصديق رضي الله عنه، يذكر فضل الأنصار ويذكر فضل المهاجرين وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني كان قد أساغ أو ساغ في نفسه كلام يريد أن يتكلم قبل أن يتكلم الصديق. قاله الصديق على رسلك يا عمر. فكان يحترم الصديق احتراما عظيما، فقام الصديق وتكلم وحمد الله وأثنى عليه، لأن أولا أول من تكلم الأنصار ذكروا كلام قام خطيبهم وحمد الله وأثنى عليه وذكر أن هذه مدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكون الخليفة منهم، وقد أجمعوا رأيهم على سعد بن عبادة وذكر الفضل لهم وما ذكر بهم أو ما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أكمل الكلام قام الصديق وحمد الله وأثنى عليه وقال أما ما ذكرتم من أهل الفضل فأنتم له أهل، لكن بمعنى كلام لستم كأهل قريش، فإنهم أخص الناس بهذا، وذكرهم عن فضل قريش وعن فضل سابقية المهاجرين للإسلام، ثم ذكرهم بكلام. وماذا بارك الله فيهم؟ قام خطيبه مرة أخرى قال أنتم تريدون تختزلون من أمرنا، بمعنى تريدون تعظموننا وتأخذون يعني الخلافة وإلى غير ذلك. فتكلم الصديق مرة أخرى بكلام طيب وأخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة، قال وأنا أرضى لكم أن تبايعوا إما عمر أو أبو عبيدة من هذه الأمة. فعمر قال والله ما كرهت يومئذ من خطبة أو من كلام أبي بكر الصديق إلا هذه الكلمة، أنه مسك بيدي وقال بايع عمر أو أمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح. قال فقام عمر وقال يا أبي بكر ابسط أو ابسط يدك، فبايع الصديق ثم بايع أبو عبيدة ثم تقدم بعض المهاجرين وبايع الصديق، ثم قام الأنصار وتركوا نعم سعد بن عبادة رضي الله عنه وبايع الصديق بذلك اليوم. انظروا ليست مؤامرة، ونعم خيار الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم حين حج وفي يوم الثامن عشر من ذي الحجة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم الناس وبين فضل علي رضي الله عنه وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، ولم يوصل علي رضي الله عنه. وقد جاء في صحيح مسلم قد الكلام من عهد علي رضي الله عنه يدور حول هذا الكلام، قال لعلي أو رجل لعلي رضي الله عنه هل اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال والله ما اختصنا بشيء، وذكر لهم إلا بهذه الصحيفة وفيها أسنان الإبل يعني سن الإبل وبعض الأمور في دين الله سبحانه وتعالى، ما ذكرهم في سرد ولا ورد. ولذلك جاءت آثار صحيحة عن علي قال والله لا أعلم أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلست حد الفدية. نعم فإذا كان عمر يقول والله يعني من كلام أو مخطط الصديق أن كلامه قال ما ترك من شيء أردت أن أتكلم به إلا وتكلم به إلا الكلام الذي قال أنه يريد بايع عمر، قال والله تضرب عنقي خير لي من أن أتقدم أو أتأمر على قوم فيهم يعني أبو بكر رضي الله عنه. إذن هذا نوع من التاريخ الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثاني عشر قبل أن يموت بأشهر ذكر فضل علي، لأن بعض الناس الصحابة كان قد انتقص من علي أو أبغض علي كما سمعتم. نعم، فقال أتبغض علي؟ قال نعم. كان عند الصحابة صراحة، ما قال ما أبغضه لكنه فعل وفعل، يعني كذا لا، عندهم صراحة. قال أتبغض علي؟ قال له نعم، لأنه بدأ يتكلم بشيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم من كلامه أنه بينه وبين علي شيء وشحناه، فقال أتبغض عليا؟ قال نعم. قال لا تبغض، والله أن نصيبه بالخمس أعظم من هذه السبيل، يعني جارية واحد. فماذا بارك الله فيكم؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لعلي ذلك الفضل، وقال من كنت مولى فعلي مولى. لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنما يعني يكون ولي أمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت الرافضة وذهبت الباطنية إلى أن الصحابة كتموا وكذبوا. إذا انظروا، الصحابة كبار الصحابة من الأنصار، مئات الناس اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لمبايعة سعد بن عبادة رضي الله عنه، لأن ما عندهم كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر شورى. وانظر إلى عمر رضي الله عنه لما جاءته الوفاة وطعن من قبل ذلك المجوس اللعين، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خيرا من أبو بكر. من استخلف؟ استخلف عمر. قال وإن أترككم فقد تركنا من هو خيرا مني وإن أبو بكر، الذي عليه الصلاة والسلام أي ترك الأمر شورى. ولذلك عمر رضي الله عنه ترك الأمر شورى بين الصحابة كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نعم، وترك الأمر بينهم شورى، إلا أن بعض الدلائل أوحت أن الصحابة نعم لا يعص الصديق عن قناعة، لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى الصديق لأمر دينه، صلى به الصديق في مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته، وقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن رأى أبو بكر رجل أزيد وأنه إذا قام موقف عن مقامه لا يملك نفسه من البكاء، قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فصلى الصديق في مرض النبي صلى الله عليه وسلم كله، إلا ما كان من نادر إذا حس النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة، فخرج يوم من الأيام وجلس بجوار الصديق وصلى جالسا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، والنبي والصديق يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة الصديق، ما يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يهتمون بالصديق ويهتم الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام تأخر الصديق وأقيمت الصلاة وصلى بالناس عمر رضي الله عنه، عمر ثالث هذه الأمة فضل بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه وقال أين أبو بكر؟ يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر، أو أبو بكر نعم يا أبا الله فلا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يطل الصحابة في مجمع وفيهم عمر وفيهم كبار الصحابة، وقال أن الله يأبى إلا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا والمؤمنون. وهذه كانت من بعض الدلائل أنه سيكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها يعني ستأتيه، قالت أرأيت إن لم أجدك يا رسول الله، أي تعني الموت؟ قال الراوي تعني الموت. قال أتي أبا بكر، يعني هذا يدل على أن الصديق سيكون خليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. في أشياء وأمارات كثيرة دلت على أنه الصديق رضي الله عنه سيكون خليفة لرسول الله، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن به من الرجال، ناصر النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة لما حصل بين الصديق وبين عمر بعض الكلام، جمع وكان الصحابة مجتمعون، قال نعم وذكرهم بعض الأشياء، أنه قال كذبتموني وآمن بي نعم أبو بكر وماذا، ثم واثاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إذن الصديق رضي الله عنه له من المكانة العظيمة. قالوا فما أوذي بعدها أبدا أو قط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ في يوم الهجرة جهز الرواحل وجهز ما يحتاج للسفر، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، أيهم في الغار، يقول لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا. ف فماذا بارك الله فيكم وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟

0: في أيام القداح ميمون القداح الذي أسس تلك الجماعات الباطنية. ماذا بارك الله فيكم؟ يذكر على التاريخ أنه كان من منطقة سوريا، ثم رحل إلى العراق إلى قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، واستوطن ذلك المكان لخدمة ضريح نعم الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، واستمر على ذلك فترة. وكان له ولد قد رباه وأدبه يسمى عبيد الله. ركزوا على هذا الغلام، هذا الشيطان المدبر اللعين الذي أسس الدولة العبيدية، أسس الدولة العبيدية لأنه اسمه عبيد الله، فسميت الدولة العبيدية على اسم هذا الغلام اللعين الذي قتل العلماء وقتل الدعاة وقتل الفقهاء وقتل كثير من أهل الإسلام كما سنعلم حين انتقل إلى أفريقيا. ظل ميمون القداح فترة من الزمن وهو متخف بذلك الضلال. بعض مؤرخي الإسلام يذكرون أنه يهودي، بعض مؤرخي الإسلام يذكرون أن ميمون القداح من أصول يهودية، ونحن نقول الله أعلم هل كان من أصول يهودية كما ذكره كثير من المؤرخين أم غير ذلك، لكن نحن نذكر التاريخ لأن أهل السنة ولله الحمد لا يحبون المجادلة. ظل ميمون القداح بجوار الضريح فترة طويلة. طيب جاءه ماذا بارك الله فيكم؟ ابن قرمط والجنابي، وتعلموا من ذلك المنبع الخبيث الآثم مذهب الباطنية وذلك المذهب الخبيث. ظلوا عنده فترة من الزمن، ثم رجع الجنابي إلى البحرين وبدأ يدعو في منطقة البحرين، ثم بعد أيام وصل رجل من أهل اليمن من أرض أبيان من خنفر يدعى علي بن الفضل، وكان من قبيلة جدل الحميرية، هو حميري الأصل من منطقة خنفر في أبيان. كان هذا المدبر الشقي علي بن الفضل من هذه المنطقة من أبيان من خنفر أبيان، وكان حميريا، وصل أو كان قبل أن يرحل إلى العراق على مذهب الاثنى عشرية، تعلم مذهب الاثنى عشرية في جبال مرتفعة بين الشبوة والبيضاء، وأصبح ماذا بارك الله فيكم يعني صاحب عيون كثيرة من أجل أن يهم الناس أنه على الخير وعلى الصلاح وعلى الزهد، وكان صبيحا فصيح اللسان غزير المعلومات، لكنه كان على الرفض ونشأ على الرفض، وكان يتخفى بذلك المذهب الخبيث مذهب الرافضة الذين رفضوا حتى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سموا بالرافضة؟ لأن أحد آل البيت لعله زين العابدين أو أحد آل البيت الصلحاء قالوا له ماذا تقول في
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: اذهبوا فأنتم الرافضة، فماذا بارك الله فيكم؟ علي بن الفضل في عام 267 هجرية في أيام القرون المفضلة ارتحل إلى بيت الله الحرام حاجة، وكانت الرافضة والشيعة غالبا ما يجتمعون، ركزوا على هذه النقطة، غالبا ما يجتمعون أيام الحج. لماذا؟ الناس أصلا لا ينتبهون له. دولة بني العباس ما قامت إلا أيام الحج وقضت على دولة بني أمية، كان يجتمع آل العباس وآل البيت كانوا يجتمعون في أيام الحج ويتدارسون الموضوع كيف ماذا بارك الله فيكم ينقلبون على الدولة الأموية، وحصلت دراسات وهذا يحتاج منكم إلى معكم إلى محاضرة كيف قامت دولة بني العباس، لكن الشاهد كانوا أكثر من

متى؟ متى؟ في أيام الحج، لأن النعم الملوك والخلفاء كان لهم من يعني الأعين الخفية التي تراقب الناس والحركات السياسية، لكن أيام الحج الناس يخرجون لبيك اللهم لبيك حجاج، وإذا وصلوا إلى عرفات أو إلى منى أو في الطريق يجتمعون ليتكلمون بما أرادوا. هذا المنذر في عام 200 وماذا بارك الله فيكم 267 انطلق للحج إلى بيت الله الحرام، وصل إلى مكة وأدى يعني ذلك النسخ، وكيف يقبل من نسخ من رافض وهو كافر بالله؟ لأن مذهب أهل السنة ومذهب العلماء قديما وحديثا أن الرافض كفار، الروافض كفار، نعم، لأنهم لا يؤمنون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون فيهم المؤمنين بما برأها الله من فوق سبع سماوات، ويتكلمون في خيار هذه الأمة في أبو بكر وعمر وعثمان ويعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أناس يعذبون بالأصابع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أصحابه، ووقوعهم في أرض عائشة بعد أن برأها الله منه تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. إلى يا أخوة قبل أيام، قبل سنوات يسير أكثر من ربما 15 سنة أو ربما 18 سنة أيام كان محصوري في صنعاء، يعني قبل يمكن سنوات المحصوري في جامعة صنعاء يدرس، هذا قريب قريب يعني قبل سنوات في صنعاء المحصوري يدرس في جامعة صنعاء، وكان يدرسهم التفسير. لما وصل إلى سورة النور وبدأ يفسر سورة النور، وصل إلى بداية سورة النور طيب، وصل إلى آيات تتكلم عن عبد الله بن أبي وتبري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فبدأ يفسر أن الفاحشة وقعت، وأن يعني عائشة أتت الفاحشة وفعلت وفعلت. قام واحد في القاعة وقال له يا دكتور أم المؤمنين عائشة قد برأها الله بسورة النور، فابتسم ذلك اللعين وقال لا، الفاحشة قد وقعت ولكن الله سلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، يعني لتسلية نزلت سورة النور تسلية، يسلي النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا كفرا عظيما؟ هذا فقط بمفرده يعتبر كفر، والله لو يصلي في الحرم وهو يعتقد أن أم المؤمنين عائشة الصديقة من الصديقة التي نزلت براءة من السماء، حتى عائشة رضي الله عنها كانت تقول في نفسها والله لا أنا في نفسي أحقر أن يتكلم الله في آيات هي في آيات وبقرآن يتلى، ولكن كنت يعني أنظر أو يعني بمعنى كلامها أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى في المنام رؤيا يبرئها الله منه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، وحي من الله، عائشة كانت مقتنعة بهذا. إذا كان الله قد تكلم في كتابه الكريم ببراءة عائشة رضي الله عنها، وما زال الرافضة إلى يومنا هذا أيام الشيخ مقبل وفي دماج، والرافضة يمسكون كلبا نعم الكلاب ويربطون يديها ورجليها، وسنة ثانية يمسكون يعني نوع من أنواع الضان بأنثى من أنثى الضان بيضاء، ثم يربطونها ويقيمون عليها الحد 8 جلدة، ثم يضعونها في الجبل يتنصعوها، اللي معهم عدل واللي معها بندق واللي معها رشاش، ليش؟ يقولون هذه عائشة تقيم عليها الحد. أنا قريب قريب يا أخوة، هذا تاريخ الرافضة الأسود المنتن اللعين. نعم أمة الإسلام أين ذهب عقول كثير من أهل اليمن؟ نعم يحتفلون مع الرافضة بذلك العز المبتدع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى علي، ولكن الصحابة ظلموا علي، ولكن الصحابة فعلوا وفعلوا وفعلوا. هؤلاء المجرمين وإن أتوا بصلاة وصيام لا يقبل منهم الله جل وعلا، ما قبل الصلاة من عبد الله بن أبي ولا من أصحابه، ولا قبل منه الزكاة ولا الحج ولا خروج مع النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فالكفر بالله مانع لقبول النفقات والصلوات والحج. هذا المدبر علي بن الفضل ذهب وحج في تلك السنة، ثم ارتحل إلى العراق، وصل إلى العراق وكان الذي يقوم على القبر مؤسس الباطنية، من؟ أو فرق من فرق الباطنية، ميمون القداح، وكان بجواره عبيد الله ابن ميمون القداح، وكان هذا اللعين يزعم أن ابنه عبيد الله هو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان بجوارهم رجل ثالث يسمى ابن حوشب. ابن حوشب هذا نحن نعرف نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا ذريه ولا ذريه فيه. وصل الى اليمن كما تعلمون وسمي بمنصور اليمن. منصور اليمن لانه انتصر في غرب اليمن في ارض حجه وحجور وتلك الجهات انتصارات عظيمه فسمي بمنصور اليمن. فبعض الاحيان ربما تقرون بالتاريخ منصور اليمن، بعض الاحيان تقرون ابو الحسن ابن حوشب، وبعض الاحيان تقرون ابن حوشب. طبعا علي بن فضل اليمني الجدني الخنبري الابيني وصل الى ذلك الضريح، ضريح الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ولما وصل الضريح مع ركب العراق الرافض اهل الشقاق والنفاق اخذ يلطم نفسه لطما شديدا ويصيح ويولول ويقول يا ليتني كنت معك حين جاءك جيش الفجره، يقصد جيش عبيد الله، يعني ماذا ابن زياد الذي ارسله لقتل ماذا الحسين بن علي بن طالب. ومقتل الحسين رضي الله عنه مأساه. من الذي أراد قتل الحسين؟ نعم الحسين رضي الله عنه كان في مكة يتعبد لله سبحانه وتعالى في تلك السنة التي قتل فيها في سنة 60. نعم فكان يتعبد وانظر إلى الشريعة في حرم الله وفي الشهر الحرام وفي أيام الحج اجتمعوا في الكوفة وأجمعوا أمرهم وكتبوا الكتب إلى رجل من صلحاء على البيت وافق من أصباط رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجل مبشر بالجنة ورجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويقبله ويوده صلى الله عليه وسلم الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حرم الله في الحرم وفي أيام وفي الشهر الحرام وفي أيام الحج وفي أشهر الحج كتب الرافضة إلى ماذا بارك الله فيكم وكتب الشيعة في تلك الأيام إلى الحسين يستقدمونه إلى الكوفة. الشيعة الذين غدروا بعلي ومكروا بعلي أيام خلافته حتى أنه علي رضي الله عنه من الذي منهم في أيام حياته رضي الله عنه كان يقول أيام حياته رضي الله عنه كان يقول لي الشيعة يا أشهر رجال ولا رجال عقول ربات الحجاج وددت أني ما عرفتكم معرفة والله جرت ندما وعقبت سدما. وكان يتكلم به كلاما عظيما. نعم حتى نساء على البيت فاطمة الصغرى ماذا كانت تقول بالشيعة؟ تقول بالشيعة كانت تقول تبكون علينا ومن قتلنا غيركم والله ما قتلتمنا إلا اقرأ في تاريخ الإسلام ماذا حتى النساء هذه فاطمة الصغرى اللي كانت تسمى تتكلم بالشيعة في مجامع الشيعة وتقول تبكون علينا يعني بعد أن قتل الحسين بفترة الشيعة يبكون كانت تهز نعم تبكتهم وتقول تبكون علينا من قتلنا غيرهم من الذي قتل حسين الشيعة وإلا هو في حرم الله يتعبد لله سبحانه وتعالى وينتظر أيام الحج كتبوا إليه كتب وراسلوه وأوهموه أنه ما تبارك الله فيكم سيصير خليفة طيب أرسلوا إليه ثم دللوا على أنهم بايعوه كتبوا كتب بالآلاف وحملوها من يعني وقر بغل تعرفون البغل يسمى المدرع يعني عظيم البنية ثم يتحمل الصعاب كتبوا كل واحد كتب ورقة كتابا أنا فلان وفلان وبايع الحسن أو الحسين جمع الكلام أنه خليفة للمسلمين ويوقع عليه ثم يوضع وآلاف الناس يكتبون أوراق وكتب وجعلوها في غرارة كبيرة ثم حملوها على بغل وصلت تلك الكتب إلى الحسين رضي الله عنه في لعله ربما في آخر ذي القعدة أو مع بداية الحجة الحسين رضي الله عنه يتهيأ للحج وهؤلاء الشيعة الكذبة يهيئون الحسين رضي الله عنه لأمر مشهور خليفة موجود ألا ماذا بار يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية وعن أبي سفيان نعم خليفة موجود وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز بايعة خليفة وخليفة موجود وهؤلاء الشيعة يريدون الفتن الآن الفتن الحاصلة في أمة الإسلام من قبل الشيعة وما يريد نخرج بعيدا ولا سيما من قبل الباطنية والرافضة الرجل في بيت الله وفي حرم الله وفي الأشهر الحرم ومنتظر موسم الحج الأعظم والوقوف بين يدي الله في عرفة
والشيعة يخططون ويكتبون. وصلت الكتب إلى الحسين رضي الله عنه، قرأ الكتب، نظر في الكتب، وجد عامة الكوفة بالآلاف قد بايعوه على أن يكون أميرا للمؤمنين. كان رجلا محنكا رضي الله عنه، أرسل مسلم من عقيل إلى الكوفة يتأكد هل الكلام صحيح وهل مبايعة الشيعة صحيحة. انظروا عباد الله إلى هذا التاريخ الذي ما نسغه كذبا، اقرأوا في بطون الكتب من مئات السنين، وهذا الكلام موجود عند يعني أسلاف الأمة وعند ماذا العلماء وفي بطون كتب التاريخ. نعم، فالحسين يتأكد، أرسل مسلم من عقيل ابن أبي طالب إلى الكوفة يتأكد هذا الكلام صحيح، وهل الشيعة مستعدون لمبايعته ونصرته. إذا قدم إليهم وصل مسلم بن عقيل، وبعد أيام اجتمع الشيعة اجتماعا عظيما ب5000، وأثبتوا له أن قالوا إذا أردت أن نمسك حتى ولي الوالي، وكان الولي الوالي نعم عبيد الله بن زياد الأموي من أكثر الناس شجاعة وذكاء، وكان يعني رجلا ذي ذكاء عظيم. طيب، الشيعة أثبتوا واجتمعت الكوفة ب5000 وأحاطوا بقصر نعم الأمير، أمير الكوفة من؟ عبيد الله بن زياد، وحاصروه. عبيد الله بن زياد عنده أموال وعنده قوة، لكن ليس كذا قوة 5000 يثورون في لحظة واحدة، ما يعرف عنهم شيء. الشيعة كذا يكونوا كامتين يثورون مرة واحدة، ساروا مرة واحدة في المدينة وامتلكوا المدينة أجمع، وحاصروا قصر نعم عبيد الله بن زياد. سقط بيده، ولكنه كان ذكيا وصاحب ماذا بارك الله بكم دهاء ومكر جديد. أرسل إلى أكثر أولاد هؤلاء الذين خرجوا يهددهم ترغيبا وترهيبا، أرسل لأولاء أولاد أمور هؤلاء الذين خرجوا بأموال عظيمة، ثم أرسل لهم يهددهم إن لم يحجزوا هؤلاء الذين خرجوا ضده أنه إذا تمكن منهم سيقتلهم. تخيل في الظهر بقي 2000 في العصر بقي 1000 أذن المغرب، ذكر أهل السير والمغازي والتاريخ أنه أذن المغرب ولم يبقى مع مسلم من عقيل ولا واحد. تخيل هؤلاء الشيعة الذين يتبجعون بحب علي وآل البيت الحسين، بايعوا الحسين وكذبوا على الحسين رضي الله عنهما، بايعوه وثاروا ثورة رجل واحد، وهم جبناء أذلاء خذلوا علي رضي الله عنه في كل المعارك. نعم، حتى وصل يعني جيوش معاوية إلى جوار العراق وهم قادمون لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. انظروا الخذلان العظيم لعلي، حتى كان يتمنى الموت ومن أجل أن يفارق تلك الصور يعني التي خذلته رضي الله عنه وأرضاه، وهو رابع خامس هذه الأمة فضل بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف يخذلون ابنه الحسين، قد خذلوا الحسن، والحسين كان يطمع في أيام الحسن وكان يراود أخاه عن شيء من يعني الإمارة بهذا، وكان الحسن رضي الله عنه من أعظم الصحابة ومن أعظم آل البيت ذكاء ومعرفة بالشيعة. انظر الحسن رضي الله عنه تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه حقا للدماء. لماذا تنازل بالخلافة؟ لأنه يعلم أن الشيعة أصحاب مكر وأصحاب غدر، غدروا به وأرادوا أن ينتهبوا رحلة رضي الله عنه في أول ما بايعوا ثم أرادوا أن ينتهبوا رحلة. نعم، واستعد بجواره كذبا أنهم يقاتلون، فجاء أبو بكر إلى الحسن وقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين طائفة عظيمتين. فقال تنازلنا لمعاوية، في حديث واحد يتنازل لمعاوية رضي الله عنه وارضاه، فقاله الشيعة النار ولا العار؟ فقال لا، بل العار ولا النار، تعيرونني ولا أدخل النار. نعم، حتى قتل مسموم الذي سممه الشيعة، سموه أنه الجبان وأنه ماذا كانوا يسمونه الشيعة؟ ماذا كان يسمون الحسن؟ كان يقول له يا مذل المؤمنين. ليش؟ لأنه تنازل بالخلافة. فسمي العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لماذا؟ عام الجماعة، اجتمع المسلمون وتوحدوا مرة أخرى وانطلقت الكتائب لفتح البلدان، بدل أن كانت يعني أهل الإسلام يقتتلون فيما بينهم، وحد علي معاوية الصفوف رضي الله عنه وانطلق بتلك الدحابر والجيوش لفتح بلاد الكفار ونشر الإسلام في ربوع المعمورة، بدل أن يقتتل أهل الإسلام فيما بينهم على نعم أشياء
وحد الصفوف ونادج على الشواذ والصواذ الجاد السليم. إذن الحسين رضي الله عنه لما وصل مسلم من عقيل إلى الكوفة ورأى اجتماع الشيعة كتب إلى الحسين أن يقبل، فقدم الحسين. طبعا الصحابة نصحوا الحسين أن لا يخرج وقالوا لو لا تخرج الشيعة كذب ومكره، قد مكروا بمن هو خير منه، لأن في قرارة أهل السنة ولله الحمد في اعتقاد أهل السنة أن علي أفضل من الحسن الحسين، وأن الحسن أفضل من الحسين، وأن الحسين مع الحسن سيد شباب أهل الجنة. انظر خذ العلي رضي الله عنه. اجتمع الصحابة الحسين، متى خرج الحسين؟ متى خرج؟ يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة من سنة 60، كان بقي معان الجهاد يصعد إلى جبل عرفات، لكن انظروا إلى الشيعة الذي كذبوا عليه ووعدوه وأخلفوه الموعد. ليكن عندكم تاريخ أن الشيعة يحبون أهل البيت كذبا بس من أجل الوصول إلى الكرسي والسلطة، والله ما هم حول أهل البيت. لو كانوا حول أهل البيت لعظموا كتاب الله ولعظموا سنة رسول الله، هم يدعون أنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه، يتكلمون في خيار الأمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات من تحتها النار وبشرهم بالجنة، والله جل وعلا قد رضي عنهم. ونعم وأمر المؤمنين أن يتبعوا سبيله. إذا انظروا، خالف القرآن، خالف السنة، خالف الإجماع، سب أمهات المؤمنين كذبا وبغيا وعدوانا. الحسين تهيأ في يوم التروية للذهاب إلى العراق، فالصحابة في صباح ذلك اليوم اجتمعوا إليه وقالوا لا تخرج إلى العراق، هؤلاء كذبة، الشيعة كذبة سيخذلوك، والخلافة قائمة. صح أن الحسين ماذا رضي الله عنه، وكان مجتهدا رضي الله عنه، وكان يرى أنه ما في رقبة بيع. نعم، فاجتمعوا له واجتمع الصحابة والناس معهم وقالوا لو لا تذهب إلى الكوفة الشيعة سيخذلوك كما خذلوا علي بن أبي طالب وخذلوا الحسن. لكنه جاء أمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ابن عمر لعله أدرك الحج أو ما أدري كيف صنعت تلك السنة، المهم أن ابن عمر بعد أيام لحق بمن؟ لحق بالحسين ابن علي بن أبي طالب حتى أدركه في الطريق. انظر على نص يحرك ربما خيل مضمر أو ربما ناقة مضمرة ويلحق يعني لحوقا سريعا ويقطع الفيافي والقفار، ينصح هذا الرجل الصالح، نعم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرجع إلى مكة ولا يذهب إلى الكوفة. فنصحه لحقه وأتعب نفسه وصل وأوقفه في الطريق، وكان حسين مع بعض الجيش ومعه 161 رجل من آل البيت من خيرة آل البيت. فقال له إلى أين تريد؟ فذكر له أنه ذهب إلى الكوفة، فنصحه نصائح عظيمة ألا يذهب وأن الشيعة خذلوا علي وخذلوا الحسن، لكنه رفض. وأخرج الحسين تلك الكتب وقر بغل وأرى ابن عمر مبايعة الناس له فرفعه، لكنه ما قبل. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه وهو يودع الحسين؟ قال أستودعك الله من قتيل. انظر الصحابة ينظر إلى بعد، أين الذين يفهمون هذا الكلام؟ يقول أستودعك الله من قتيل، يقول له أنت مقتول لا محالة، ما أنت خليفة أبدا، أنت تذهب وستقتل هناك. نعم، ما ستكون خليفة. قال أستودعك الله من قتيل، لكن قد جاء أمر الله سبحانه وتعالى. بلغ الحسين، وانظروا ماذا حصل لمن، لأنه ما عندهم تلفون يتواصلوا من العراق، ارجع يا حسن يا حسين قد فشلت الخطة، هو مسلم من عقيل قد ألقي عليه القبض وقد في السجن وغير ذلك. مسلم من عقيل ماذا ينظروا بعد المغرب وقبل أذان العشاء وهو يتلوى في شوارع الكوفة ما يجد من يؤويه. الشيعة قبل أيام متبجعين وبجواري بالسيوف والنصرة وغير ذلك، وذلك اليوم لما هجموا على قصر الأمير تركوه وحيدا شريدا، بعد المغرب يطرق باب أو قبل العشاء يطرق باب. ف
طبعا صاحب البيت غير موجود. خرجت المرأة قالت من؟ قال أنا مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل قبل أيام وله في الكوفة الصولة والجولة، واليوم كانت ثورة مسلم بن عقيل واجتمع الشيعة وثاروا معه ثورة رجل واحد. فقالت مسلم بن عقيل صحيح؟ قال والله أني مسلم بن عقيل، أريد أن تخبوني بعض أيام من أجل يستطيع يتسلم ويهرب. كان الناس يختفون بالبيوت سنوات، طلبوا كتب التاريخ، بعضهم كان يختفي بالبيت سنة سنة ثلاث أربع سنوات ولا يعلم أحد بحاله. فقالت له ادخل عندنا المعمل، وأخفته في ناحية البيت، ثم أرسلت إلى زوجها الذي كان عند الأمير عبيد الله بن زياد، قالت له الرجل عندنا. فأقبل فرحا مسرورا وألقى القبض على مسلم بن عقيل من أهل البيت وسلمه لعبيد الله بن زياد. فلما تحدثوا ساعة بكى مسلم بن عقيل، رجل من آل البيت العظماء الشهماء، يعني الشجعان الكرام، هو ما يبكي على نفسه لأنه من فرط شجاعته. بس رحم الحسين أن الشيعة كذبوا عليه وأوهموا أنه ستكون له دولة والآن يقتلوه. بكى من الغدر، بكى على الحسين أنه سيصل إلى الطريق وسيخرج له جيش لقتله. علم أن عبيد الله قد جهز جيشا للحسين، بكى. فقاله الوالي عبيد الله بن زياد هل نسكن أي شجاعة وفرط إقدام؟ قال له من مثلك والذي قد صنع كما صنعت ما يكفي، يعني قبل قليل قبل ساعات وأنت أمير محاط الشجعان والرايات وجوارك آلاف الرجال بالسهام والدروع والسيوف والسهام والآن تبكي، يعني بكته. قال والله ما على نفسي أبكي. انتبهوا لهذه العبارة، يقول والله ما على نفسي أبكي، وإني لا أعلم أني مقتول ولكن أبكي على الحسين. يقول نحن كالشيعة معنا كلام كذب على الحسين، يقول أنا ما أبكي على نفسي، أنا أعلم أني مقتول. يبكي على الحسين وعلى إخوان الحسين وعلى أسرة الحسين، يبكي على علي، يبكي على أبو بكر بن علي بن أبي طالب، يبكي على عمر بن علي بن أبي طالب. هل سمعتم يوم الأيام الشيعة يقولون عمر بن علي بن أبي طالب؟ سمعتم أنتم يوم يقولون مقتل الحسين في يوم عاشوراء؟ يقولون لا قتل الحسين، صح قتل الحسين. لا يذكرون إخوان الحسين الذين قتلوا، لا يذكرون أبو بكر بن علي بن أبي طالب ولا عمر بن علي بن أبي طالب رحمه الله ولا عثمان بن علي بن أبي طالب، ولا يذكرون 61 رجل من آل البيت من صلحاء هذه الأمة من آل البيت، ولا يذكرون واحد. يذكرون الحسين ليش؟ لأن الحسين كان متزوج بامرأة من إيران، امرأة فارسية. فهم إنما يعظمون العرق الفارسي فقط، ما في تعظيم العرق عربي. هم يقولون يا حسين يا حسين، لأن حسين كان متزوج بامرأة فارسية رضي الله عنه، مسلمة ما هي كافرة، امرأة من فارس مؤمنة بالله وبرسوله تزوجها. فعظم هؤلاء الرافضة إلى يومنا هذا يعظمون الحسين ولا يعظمون علي ولا الحسن، وهم خير من الحسين مثل ما يعظم الحسين، لأن الحسين متزوج بامرأة فارسية. ينبغي على أهل اليمن أن يفهموا جيدا، لما سقط إبراهيم رئيس إيران ما يصعني يا علي إلا يا حسين يا حسين يا حسين، حتى بالحج الناس يقولون يا الله يقولون يا حسين. نعم عباد الله، إذا الحسين ولا عنده علم، يمشي في الطريق متوجه إلى أين؟ إلى الكوفة، والشيعة قد خذلوه ونكث العهد وبغى يعني. فقام ذلك الرجل وقام أمر بقطع رأس مسلم بن عقيل، ثم رمي من أعلى القصر، وانتهت قصة الشيعة والمبايعة وكل شيء. بعد أيام وصل العلم إلى أين؟ إلى الحسين، وهو في منطقة كربلاء. فوقف لا قبل كربلاء، وقف قبل كربلاء رضي الله عنه. ولما جاء العلم بأن مسلم قد قتل والشيعة قد كذبوا عليه وخذلوه، بدأ يراجع رضي الله عنه نفسه، والصحابة قد نصحوه، فأراد أن يرجع، أراد أن يرجع لأين ذهب؟ الكوفة قد انتهت، والشيعة الذي وقفوا قد كذبوا ورجعوا إلى بيوتهم وتخلوا عن مسلم بن عقيل، وسيتخلون عن الحسين بعد أيام إذا قدم إليه. فقرر رضي الله عنه الرجوع، فكان ذكيا عاقلا، قرر أن المهلكة والشيعة قد كذبوا عليه كما كذبوا على أبيه وعلى أخيه، فقرر وتيقن أن الشيعة كذبة، وأنه يريد يرجع إلى مكة المكرمة مرة أخرى ويترك هؤلاء الكذبة. لكن إخوان مسلم قال له قتل مسلم بسببه وحصل ما حصل، والآن ترجع؟ والله لا نرجع حتى نذوق ما ذاق مسلم
ابن عقيل. فقدر الرجال هو رجل شجاع، لو تقرأون تاريخ آل البيت وحروب آل البيت شجعان خلقهم الله للجهاد والاستشهاد، شجعان من أعظم الرجال، نعم من كان من الصحابة رضي الله عنه ومن كان بعدهم رحمه الله، هؤلاء عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يصفون بالشجاعة والإخلاص؟ فقالوا والله لا نذوق ما ذاق مسلم الحقيل أو نصبك خليفة. طيب هذا الرجل الصالح حسين ماذا قال؟ قال لبقية الجيش أنتم مني في حل، الذي يريد يرجع يرجع، الناس رأوا أنها مالك رجع كثير من الناس، بقي فقط آل البيت 61 رجل. مضى بهم الحسين في طريقه إلى الكوفة، إلى الكوفة أين هذه الكوفة فيها آلاف الجيوش؟ كان يعني عبيد الله بن زياد قبل أيام جهز 2000 رجل من أجل الغزو في سبيل الله في بلاد الترك بلاد رتبل، وبعدين لما علم أن الحسين قد جاء أخر الجيش من أجل لو يحصل شيء طارئ، خلاص ما عاد يريد الذهاب إلى الجهاد في سبيله، أصبهم عنده. فلما اقترب الحسين ووصل إلى كربلاء خرج له ذلك الجيش والتقى معه في كربلاء. لما رأى الحسين ورأى أهل البيت وإخوان عقيل، رأوا الرايات والجيوش ورأوا الموت رأي عين، بدأوا يتذاكرون وكذا، وأنهم الحسين عرض عليهم عرضا، وقال الحسين رضي الله عنه لقائد تلك الجيوش، وكان القائد ابن سعد بن وقاص، انظر الى سعد رضي الله عنه بشر بالجنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي سعد فداك ابي وامي، قائد الجيوش مدبر من ابناء سعد اسمه عمر. انظر الفرق بين عمرو ابن سعد من رجال يعني المحدثين يروي لحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الى اخي عمر فلا اله الا الله، عمر بن سعد مدبر اشقى، استجاب الناس قبل ان يخرج لقتال الحسين، كل الصلحاء يقولون لا تخرج بقياده هذا الجيش، قال اخشى ان يعزلني عن الجيش، قالوا حتى ولو عزلك حتى ولو قتلك احسن من ان تقتل ابن بنت رسول الله فيكون خصيمك رسول الله يوم غد، حتى لو يحصل لك ما حصل احسن لك واهون، لكنه رفض، لا قال سأخرج وساتحاشى قتل الحسين. قالوا أنت قائد الجيش، كيف قائد تقول جيش يقتل الحسين وأنت تتحاشى، أنت القاتل، لكنه رفض وخرج بذلك الجيش، وكان معه شمس بن جوشن وكثير من الرجالات. ذكر أهل التاريخ أن كثير من الشيعة الذين بايعوا علي الحسين أعطاهم هذا المدبر عبيد الله بن زياد أموال طائلة، فخرج في الجيش لمقاتلة من؟ لمقاتلة الحسين قبل أيام بايع الحسين، وبعد أيام يخرجون لمقاتلة الحسين. الشيعة يبتعون من الدينار والدرهم، هم أصحاب دنيا، بالله عليكم صرتم شيعي علمتم على رافضي يحفظ القرآن؟ هذا من المستحيل، إلا ما ندر فربما حفظه قبل أن يكون رافضيا، نعم، أو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو الناس إلى الله، يعني كل محاضرة سب للصحابة ولعن وسلب، وقوع في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دعوة إلى الحروب، دعوة إلى الفتن، المظاهرات، إلى ما تبارك الله فيكم سفك الدماء، انتهاك الأعراض، إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات، هذه دعوة الرافضة والباطنية. على أهل اليمن أن ينتبهوا جيدا لما تقوم به الباطنية والرافضة في أرض الإسلام. الحسين لما رأى الجد ورأى أصحاب الجد وجاء القائد، قال الحسين لذلك القائد أعرض عليك ثلاث خصال اختر أيها شيء، أعرض عليك ثلاث خصال، انظر إلى فضل الحسين ثلاث خصال، الأولى أن تدعونا نرجع من حيث أتينا نرجع إلى مكة، وإلا تدعونا نذهب إلى دمشق إلى الخليفة يزيد بن معاوية، نذهب إليه ويكون الشان عنده، وإلا أنتم كنتم خارجين للجهاد في سبيل بلاد الترك أخرج معكم أنا وآل بيت رسول الله للجهاد في سبيل الله. انظر على خطة، كلها خطة رشد، إما أن نرجع ونذهب إلى الخليفة أو نذهب للجهاد في سبيل الله. القادة والناس سمعوا هذا الكلام من هذا الرجل العظيم رضي الله عنه، قال والله لقد أنصر، حملوا الرسالة إلى من؟ إلى عبيد الله بن زياد الذي أخرج الجيش، وصل وأخبروا الخبر، قالوا لقد أنصر، قال لقد أنصر، لكن بعض المسلمين من جلساء قالوا لا، لابد أولا أن ينزل على حكمك ثم بعدين تنظر ماذا تحكم به تختار،
انظر ينزل على حكمه او على حكمه. جاء الكلام وراء نفسه ونفخه الشيطان اول ينزل على حكمه وقد عرض امور. فوصل الكلام للحسين قالوا اولا تنزل على حكمه. قال لا لا انزل على حكمه. هو يخشى لان الناس كانوا يحكمون وقبائل وعروبة عندهم اذا حكم خلاص احتكم مش حكم يقول لا لا انا معذب الحكم. لا قبائل عريفة قوية نعم عظيمة في النسب والعراقة. فقال لا لا انزل على حكمي ابدا ان اراد شيء واحد من هذه البلاد والا نعم مثل الموت والقتال. فعالج الحسين انه ينزل على حكمي فرغب وجعل النساء والذراري في جوار قرية ثم تقدم وتقدم له الجيش وقاتلوا قتال عظيم. ثم قتل الحسين رضي الله عنه. كان في حشن فارسل عبيد الله بن زياد الى شمر بن الجوشن ان لم يقاتل سعد بصداقه فانزع القياده منه واربطه وانت القائد ولن معه كلام. فلما راى عمر بن سعد الامر والجد قام وقاتل الجد وتقدم شمر بن الجوشن وكثير من المذنبين تقدموا الى آل البيت بعد ان قاتلوا قتالا عظيما وقتلوا من ذلك الجيش مقتله عظيمه. ثم تقدموا الحسين وطعن واحد برمح ثم تقدم اشقى القوم واحتز راس الحسين رضي الله عنه وارضاه لينتهي بذلك امر اعظم رجل من آل البيت في تلك الايام بعد موت علي او بعد موت الحسن رضي الله عنه. ثم أتي براس الحسين إلى عبيد الله نعم ابن زياد. وانظر الشيعة هذه ماذا بارك الله فيكم يعني الأشياء التي قام بها الشيعة والمكر من تلك الأيام. مكروا بعلي رضي الله عنه مكروا بالحسن ثم انظر كيف مكروا بالحسين. يعلمون أن الحسين قد اقترب منهم وما جاء إلا إليهم وهم الذين بايعوه. علموا أنه قريب الذي تقف في بيته والذي استلم أموال وخرج لمقاتلته وإذا هم الذين بايعوه وطمعوه وهم الذين جاءوا به إلى هذا البلد كيف يقتلونه. كانوا سيخرجون بالآلاف أقل شيء أنهم إيش يدفعون عن حسين. يقولوا لا هذا رجل من البيت يرجع إلى مكة أو يذهب إلى ماذا إلى الخليفة أو يصنع شيء. لكن ظلوا كالنساء متخفين بالبيوت وبعضهم شارك في دم الحسين رضي الله عنه. ولذلك تلك المرأة فاطمة الزهراء ماذا قالت؟ قالت تبكون علينا ومن قتلنا غيركم. أهل البيت يعرفون أن الذي قتل الحسين هم الشيعة إما قتل مباشر أو قتل غير مباشر هم الذين أودوا به إلى الهلاك وهم الذين طمعوه. نعم عباد الله. إذن في اليمن علي بن الفضل وصل وتلقى تلك الأفكار الخبيثة ثم أرسله ميمون القداح إلى اليمن فقدم إلى بطون يعني أوجه يافع وأظهر الزهد والورع والنسك. فنزل إليه أهل يافع المحبون للسنة والخير والدين وكان يقوم الليل ويصوم النهار ويكثر من قراءة القرآن والصدقة وكان كثير العبادة كثير العبرة والبكاء. فأهل يافع وأهل يمن بصفة عامة محبون للدين نزلوا إليه وقالوا نبايعك على أن تصعد إلى الجبال. قال لا بايعوني على أن تأمر المعروف تنهون عن المنكر وتصلون وتقيموا حدود الله و ففرح أهل يافع بهذا الكلام أن الرجل محب الدين فبايعوا وصعدوا به إلى يافع وبنوا له مسجدا عظيما وجمع الناس واجتمع الناس حوله وما زال يمكر بهم سنوات أكثر من 20 سنة من عام 68 و200 إلى عام 90. ثم استطاع لأن القصة طويلة والوقت قد جاء يعني استطاع وكان يعلم في تلك الأيام مدى العداوة التي بين وزيرين من وزراء الدولة التي تحكم اليمن كامل الدولة الزيادية وهي أول دولة حكمت اليمن. وكان بينهم أميرين ووزيرين يعني وزير على الجنوب ووزير على الشمال. في الجنوب رجل نعم حميري اسمه ابن العلاء الحميري وكان يسكن كثيرا في أبيض وبعضها ينزل إلى عدن لكن كان مكان سكنه في أبيض. ورجل في الشمال في العدين في المذيخة وكان اسمه جعفر المناخ. طبعا هؤلاء الوزراء كل واحد عنده أنانية على آخر. علي بن الفضل أرسل إلى المناخ يطلب منه جيش ومال من أجل أن يعينه على من بمقاتلة نعم ابن العلاء الحميري في أبيض. فأمده بمال وبرجال واشترط عليه إذا حصل نصر أن يعطيه المال وأن يكون شريكه في ماذا في الأموال التي سيغنمها من جيش ابن العلاء
الحجري الذي في يابع. نزلت الجيوش ودخلت يابع ودربهم علي بن الفضل، والناس ما يعرفون عن علي بن الفضل الباطنية والضفر وغير ذلك، يعرفون رجل صالح قيام الليل وصيام النهار وزهد وورع وتقشف وحب الدين، ويعني يخطبهم ويصلي بهم ويعظهم ويذكرهم ويبكيهم في مسجده. نعم ما يعرفون عن ما بداخله، يعرفون الظاهر فقط، مثل المنافقين عبد الله بن ابي يصلي في الصف الاول ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه نشهد انك لرسول الله، والله قال والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طيب وصل الجيش ودربهم وجهدهم، هذه خطه الباطنيه والرافضه، يعني يدربون الرجال، يجمعوهم، يعظوهم، حلقات، مجتمعات، اشياء، ملازم، وبعد ايام ايش؟ يخرجون دعوة إلى القرى والمدن مثل ما يفعل أهل السنة، أبدا، علماء أهل السنة ومشايخ أهل السنة في المراكز يهتمون عشرات السنين بالرجل أو بالطالب، لما ينبل ويحفظ القرآن يخرج دعوة مع زوجته إلى قرية من القرى وبلدة من البلدان، ينفع الله به وبزوجته وبأهله، وتقوم دعوة ويحفظ الناس القرآن ويحصل الخير. والشيعة والرافضة يهتمون بجمع الناس ثم يدربوهم على الكلام الكفري، ثم يبدأوا يدربهم على القتال، ثم يستمرون في تدريبهم، ثم ينقضون بهم على أهل الإسلام. أهل اليمن ما زالوا يقبلون إلى يومنا هذا. أما صنع الرافضة قديما وحديثا في صعدة، يعني أيام الشيخ مقبل والعوثيون يعدون ماذا المراكز الصيفية وكذا، والشباب المؤمن ويقرأ القرآن وأمام الناس مراكز دورات صيفية و بعدين علمهم، دربوا على البنادق، على الرشاشات، حفروا الخنادق بالجبال وأشياء، قاموا بعدين ست حروب على الدولة، وبعدين حرب على الدمج الأولى والثانية، وبعدين لما استولوا وخرج الناس من دمج استولوا على عمران، ثم دخلوا على صنعاء وقتلوا من أدخلهم في صنعاء الرئيس السابق، ثم بقوا على اليمن. كم قتل في الحروب الستة؟ كم قتل من أهل اليمن في تلك الأيام؟ يعني مجازر عظيمة. انظروا إلى أهل اليمن إلى دعوة أهل السنة من أيام الشيخ مقبل الآن أكثر من 45 سنة أو ربما 50 سنة. هل علم الناس على هذه المدة أن أهل السنة أهل المظاهرات والاعتصامات ولا أهل التحرير ولا أهل قتل وقتال وثورات وأهل فتن؟ أبدا، والله ما علموا أهل السنة الخير، وهذا نحن نقوله والناس يعرفون هذا. نعم عباد الله، علي بن الفضل هجم بذلك الجيش إلى أبين وحصلت معركة وهزم علي بن الفضل وتفرق جيشه، وانتصر السني محمد بن علاء الحنيان. لكن على السني يحصل عندهم غفلة بعض الأوقات، لما انتصر ما أبقى القيادة والجيش جواله، خلص ظن أنه انتصر، تفرق عن القوات. علي بن الفضل في الليل يجمع الجيش ويجمع ما تشتت منهم والقادات والألوية ويرسل إليهم ويجتمع معهم في آخر الليل، يقول لهم الآن الفرصة ممكنة أن نهجم على من؟ على ابن العلاء، وأن نستولي عليه وعلى جيشه في هذا الوقت آخر الليل. قال السنة مساكين، يعني عندهم ثقة وعندهم ماذا، بارك الله فيكم. بينما هم في آخر الليل نائمون هجم علي بن الفضل مرة أخرى عليهم وقتل محمد بن العلاء الحنيري وقتل أغلب هذا جيشه وأخذ الأموال وأسر من بقي، وحصلت ماذا؟ انتصار عظيم لعلي بن الفضل عن طريق الغدر والمكر. ثم انتصر في دخل أبين واستولى على عدن وعلى لحج وبايع ومن بايع في تلك الأيام، ثم ذهب إلى الجند واستولى عليها، ثم صعد على مخلاف المعابر وبلاد تعز واستولى عليها، ثم صعد على إب واستولى عليها، ثم صعد على دمار. نعم، قبل أن يصعد في هذا المكان من الذي أدخله وعانه؟ المناخ جعفر المناخ الذي كان من مليخرة، سبحان الله، من أعان ظالم سلطه الله عليه. المناخ هو الذي أعان علي بن الفضل في ذلك تلك المعركة، سبحان الله، أراد الله أن تكون عبرة لأهل اليمن أن واحد يحاول رافض أو باطني سيسلط الله عليه. علي بن الفضل يرسل رسالة، لا، بدأ المناخي أرسل إلى سقط فيه الخصم، حط من جعفر أو ابن العلاء كان خصم، بس خصم سني قتل، وظهر علي بن الفضل، فخاف جعفر المناخي من علي بن الفضل أنه يظهر على اليمن، فكتب إليه كتاب قال أنا الذي أرسلت لك الجيش وأنبتك بالمال، أنا أريد أن تقاسمني في الغنيمة.
فقام علي بن الفضل جمع القادة والفقهاء والذي يعني يجلبون الناس وكأنها يعني ماذا دعوة. قال إن يعني المناخي قد طلب مني أن أقاسمه بالغريمة وأنا فاعل، وأنا جمعتكم من أجل أنشركم أني ما أريد الدنيا ولا نقاتل إلا في سبيله. يخرج الأموال والغنائم، أخرجها الغلمان أموال طائلة، فقسمها نصفين ثم أرسله بالنصف. وسبحان الله ما هي إلا أيام كتب له كتاب: علمت أنك ظلمت أهل بعدان وقطعت منهم 300 يد ظلما، وإني منادي لك الحرب فاستعد فقد نابتك الحرب. سبحان الله، هذا الذي عانه. فجهز علي بن الفضل الجيوش وصعد إلى المذكرة في بلاد العدين، وحصلت حروب عظيمة طاحنة أدت في آخر الحروب أن قتل جعفر المناخي. قتل هذا الذي عانه علي بن الفضل، ثم استولى علي بن الفضل على صنعاء، على دمار، ثم على صنعاء، ثم كان زميله ابن حوشب قد استولى على حجة وحجور وماذا بارك الله فيكم المحويت وتلك الجهات. وهرب من كان يعني ملك للدولة اليعفرية، ماذا بارك الله فيكم أبو يعفر أسعد بن يعفر رحمه الله، لأن الذي سيقضي على القرامطة، هرب إلى حاجز إلى ورور واستولى الباطني على اليمن، وحصل الظلم والهض ولا إله إلا الله. لكن الله سبحانه وتعالى ناصرا لدينه، ما هي إلا أيام، استولى علي بن الفضل. فعلي بن الفضل في 92 أو 94 استولى على اليمن ككل، وصل إلى حضرموت، وصل الجيوش إلى أماكن كثيرة. ثم في عام 97 كان ميمون القداح منتظر في العراق في كربلاء، منتظر أن يستدعيه علي بن الفضل اليمن. علي بن الفضل رفض لأن الجنابي قد رفض أن يسلم له الدعوة والأموال أين في البحرين. فقال علي بن الفضل لمنصور اليمن ابن حوشب الذي كان من أهل البيت، قال هو منصور اليمن وابن حوشب، قال علي بن الفضل: الآن الوقت مناسب أن نراسل ماذا عبيد الله وميمون القداح يأتون اليمن. قال له: لا، إنني بالجنابي نسوة القرمطي. فلماذا ليش؟ الآن نقول علي بن الفضل القرمطي، هو ليس من القرامطة، لكنه لما قال لي بالقرمطي أسوة يعني فعل مثل ما فعل القرمطي، سماه الناس قرمطيا، واستولى على علي بن الفضل وحصل الظلم والهضم وسب النساء وفعل المنكرات والفواحش، وماذا نكل بأهل اليمن تنكيل عظيم. ولكن الله له بالمرصاد، والقصة طويلة. جاء يعني ماذا رجل من أهل العراق وطبيب ماهر، وفصد له عرق ووضع فيه السم، ثم بعد أيام مات علي بن الفضل، ثم قد مات قبله ابن حوشب، ثم نزل أسعد بن أبي جعفر من صنعاء بجيوش أهل السنة وأهل الإسلام إلى المذيخرة وحاصروا سنة، ثم قتلوا القرامطة وأصحاب علي بن الفضل قتلا ذريعا في عام 304 الهجرة النبوية. حصل النصر لأهل الإسلام ولأهل اليمن، وتمكنوا من جيش الرابع القرامطة والباطنية، وأبادهم إبادة، وأسرت بنات علي بن الفضل، وحصل التنكيل العظيم للقرامطة في تلك الجهات وفي ربع اليمن. وأما في بلاد ماذا بارك الله بكم، في بلاد حجة، فقد تأمر بعد موت نعم ابن حوشب، تأمر رجل، وكان ابن حوشب معه ولد يسمى الحسن، كان يؤهل نفسه أن يكون ملك لتلك الجهات، لكن اللعين عبيد الله لما يأس من اليمن في عام 297 حين انفصل علي بن اليمن باليمن، ارتحل إلى القيروان وأسس الدولة العبيدية في القيروان في المغرب، وبدأ يؤسس، ثم أرسل إلى غرب اليمن إلى ابن حوشب، وأمر عليهم عبد الله بن عباس الشاوري من أرض الشاوري وأسرة الشاوري معروفة، فحقد عليه نعم الحسن ابن ماذا ابن حوشب، وقتل عبيد الله بعد 5 سنوات أو أكثر. ثم رجع إلى مذهب أهل السنة ونكل بالقرامطة الباطنية في أرض حجور وأرض حجة وماذا أرض النحوي تنكين عظيم. ثم تآمر عليه الناس ابن التباعي وابن العرجاء وقتلوه، وكانوا على مذهب الباطنية، وسبحان الله هيأ الله لهم، فرجعوا إلى مذهب أهل السنة. ثم تعقبوا القرامطة والباطنية في غرب اليمن وقتلوهم قتلا ذريعا، اقرأوا في الكتب التالية، هذا ليس مجرد كلام وخيال، اقرأوا في قرة العيون، اقرأوا في كتاب الخزرجي، نعم العقود، نعم ليس العقود اللولية، في تاريخ الخزرجي، اقرأوا في تاريخ الحداد، تاريخ اليمن، اقرأوا في كثير من التاريخ كيف حصل التنكيل في بلد يمن الإيمان والحكمة
بالباطنية نكر الله بهم. وكيف نكر الله بالقرامطة نعم في أرض نعم البحرين وفي تلك البلاد، وعاد الله لأهل الإسلام الهيبة بعد أن كانوا قد ركنوا للدنيا وغير ذلك من متاعها، وابتلاهم الله بالقرامطة والباطنية، ولكن الله حافظ لدينه. لما رجع الناس إلى الله انتشر الخير وانتشرت السنة وحصل الخير العظيم، فعلى الناس أن يرجعوا إلى الله. الباطن في الأيام الرافضة نعم كثر ولا كثرهم الله، لكن ليس سبيل لأهل اليمن إلا الرجوع إلى الله. والله لو رجعنا إلى الله ارضوا إلى أهل الجنوب لما حصل القتل مع الرافضة، لما صدقوا مع الله نعم وقاتلوا أول القتال في عدن وانتصروا على العرجين في عدن وحصل إخراج لهم، حصلت يعني ماذا بارك الله فيكم من أهل الضالع ومن أهل الرجفان ومن أهل يافع وثم باب المندب ومن الصبيحة ومن أهل أبيان ومن تلك الجهات، قتال مع الرافضة قتال عظيم، حررت المناطق حررت الجنوب نعم عباد الله بدماء سكبت وبأموال دفعت وبجهود عظيمة بذلت، وحصل الخير العظيم لأمة الإسلام ما تنعمون به الآن من السنة وسمع قال الله قال رسوله، جاءت جهود عظيمة. إذا أراد الناس نعم أن ماذا بارك الله بكم يتحقق النصر في يمن إيمان الحكمة، بس علينا أن نرجع إلى الله وأن يحذر أهل اليمن طرق الباطنية والرافضة والشيعة وما المكر الكبار. اقرأوا في كتب تاريخ اليمن لتعلموا مكر الشيعة والرافضة بأهل اليمن بالآباء والأجداد وكيف صنعوا بيمن الإيمان الحكمة، لتعلموا مدى المكر الكبار الذي يمكر به بأهل الإسلام. نعم عباد الله، فإن الإنسان إذا قرأ تاريخ الإسلام وجد أنه ماذا بارك الله فيكم سيحذر من المكر، مكر الرافضة يتشبثون بأهل البيت وأهل البيت وعلي والحسن والحسين، وهم من أبعد الناس عن علي وعن الحسن وعن الحسين، وفقط أهل البيت مثل شيء الديكور من أجل الوصول إلى من؟ إلى سدة الحكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي جميعكم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار.

النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

0: الرحمن الرحيم.
1: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر

أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء.

0: الرحمن الرحيم.
1: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي

قال: نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر

إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم

كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ما

0: الرحمن الرحيم.
1: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل

أي آياتنا؟ قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا

الشاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

0: الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم

0: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله. خبرك.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، محافظة حجة. باعث الرسالة مستمع من هناك يقول في رسالته: أنا أعيش في قرية يعم فيها الشرك والجهل، وكلما نصحت أهلها لا يسمعون لنصحي، فهم يقومون بالذبح والنذر لغير الله سبحانه وتعالى، ويقولون لي عندما أمنعهم أو أنصحهم: أنت مشرك بالله، ماذا أفعل؟ وهل أنا على حق؟ وهل أبتعد عنهم أم أبقى في القرية مع مجاهدتي لنفسي ولهم؟ جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فننصحك أيها الأخ بالبقاء معهم والجهاد لنفسك ولهم بالتعليم والتوجيه والإرشاد والنصيحة، لعل الله يهديهم بأسبابه، ولك مثل أجورهم إذا هداهم الله على يديك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. فاصبر واحتسب ولا تعجل، وادعو الله لهم بالهداية، وأنت على خير عظيم. هكذا صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، فتأسد الرسل عليهم الصلاة والسلام، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد أوجي نبينا صلى الله عليه وسلم وأوجي الأنبياء فصبروا، فكن أنت متأسد بهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان أهل هذه القرية يتعاطون الشرك دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وأصحاب القبور أو النذر لهم أو الذبح لهم، هذا شرك أكبر، هذا دين المشركين، فالواجب عليهم ترك ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، وعليك أن تنصحهم دائما وأن تصبر حتى يهديهم الله بأسبابه، وأنت على خير عظيم. ولا تجيع ولا تمل ولا تغادر القرية إلا إذا وجد من يقوم مقامه ويحصل به المقصود، وإلا فابقى في القرية واجتهد في الدعوة، واحرص على أن تلتمس من يساعدك ويعينك على هذه الدعوة العظيمة. يسر الله أمرك وبارك في جهودك وهدى أصحابك.
2: اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: هناك امرأة في القرية لها بنت مريضة بمرض عضال، وقد ذهبت بها إلى جميع المستشفيات والأطباء ولم يقسم لها الشفاء حتى الآن، لكن هناك أمل في الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة نذرت بنذر: إذا شفيت هذه البنت فسوف أزوجها فلان، هل يلزمها فعلا أن تفي بهذا النذر أم أن لها مخرج؟ جزاكم الله خيرا.
3: ليس الأمر في يدها،
2: اللهم استعان.
3: إذا رضيت البنت بعد شفائها رضيت فلا بأس، وإلا فعليها أن تكفر عن هذا النذر كفرة يمين، لأنها لا تعرف شيئا لا تملكه. طيب. الزواج ليس في أيديها. طيب. ليس في يدها، بل في يد البنت، لا تزوج إلا بإذنها، فإن سمحت فالحمد لله إذا عافها الله، وإن لم تسمح فإن عليها كفرات اليمين، كفرات النذر، كفرات يمين في مثل هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية المستمع بهاء أحمد محمد أحمد يسأل ويقول: إنني ملتزم والحمد لله على هذا، ومداوم على الصلاة، وأصوم الثلاثة الأيام من كل شهر، صمت أيضا الاثنين والخميس، فتعرض لي تعب فقطعت ذلك، هل يكون علي إثم وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا.
4: لا حرج في ذلك،
3: الحمد لله.
4: صوم الاثنين والخميس وأيام البيض كلها سنة، كلها مستحبة نافلة، من صام فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه، ولو كان يصوم ثم ترك فلا حرج عليه، حتى ولو كان صحيحا ليس بتعبان، من صام فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه، لكن الأفضل الاستمرار إذا تيسر له ذلك، الأفضل الاستمرار والدوام على الخير، وإلا فلا حرج إذا أفطر بعض الأيام ولم يصوم، أو أفطر بعض أيام البيض ولم يصومها، أو صار في غير أيام البيض، وهكذا ست من شوال، لو كان يصومها ثم ترك فلا حرج. المقصود أن نوافل، أنها نوافل، من شاء صام وهو أفضل وله أجر، ومن أفطر فلا حرج عليه وإن كان صحيحا.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوج أختي متوفى من عامين رحمه الله، نويت أن أعتمر له إن شاء الله، مع العلم أنني والحمد لله قد أديت فريضة الحج، فهل يجوز أن أذهب إلى مكة المكرمة وأعتمر لي وله؟ أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرا.
4: إذا كنت قد اعتبرت نفسك فلك أن تعتبر لك، جزاكم الله خيرا من الميقات اللي تمر عليه تحرم من الميقات. أما إن كنت لم تعتمد نفسك فإنك تبدأ بنفسك، تعتمد عن نفسك ثم تعتمد الله إذا شئت، وأنت على أجل عظيم. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. لأخ في العائلة يتعامل بالربا، نصحته كثيرا، وعندما أنصحه يقول سوف أنتهي فيها عن هذا الأمر قريبا، لكنه لا زال مواصل، هل أقاطعه أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا.
4: عليك أن تستمر لنصيحته، لعل الله يهديه أسبابه،
3: يا الله.
4: فإن أصر على عمله القبيح فلك أن تهجره إذا رأيت المصلحة في ذلك، وإن رأيت أن المصلحة تقتضي الاستمرار في النصيحة وعدم الهجر فافعل ذلك، لأن الهجر علاج ودواء، فإذا كان ينفع فافعله، وإن لم ينفع فاستمر في النصيحة والدعوة إلى الخير، واستعن على ذلك أيضا بإخوانك الطيبين ينصحونه، ولعل الله يهديه بأسبابكم.
3: جزاكم الله خيرا. أفيدوني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، هكذا قال، تامة. أفيدوني عن هذا الحديث، مأجورين جزاكم الله خيرا.
4: لا بأس به، حديث الحسن لا بأس به، وله أجر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، فإذا صلى بعدها ركعتين فله أجر عظيم. وهذا الحديث فيه له طرق يرتقي بها الحسن. نعم.
3: طيب، هل فيه لفظ الحجة أو
4: ذكر الأمتين؟ حجة وأمتين.
3: ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي صديق كان يخطب امرأة من مدة عامين، وكان هو في الخارج يعمل، وعندما قدم من الخارج قال لوالد العروسة: إن شاء الله سوف نكتب الكتاب. فرفض والد العروسة وقال: نعمل شبكة يعني حلي، وبعد عام نكتب الكتاب. فرفض صديقي هذا وقام بفك الخطوبة. السؤال: هل يا سماحة الشيخ؟ يقول لي صديق كان يخطب امرأة من مدة عامين، وكان هو في الخارج يعمل، وعندما قدم من الخارج قال لوالد العروسة: إن شاء الله سوف نكتب الكتاب. فرفض والد العروسة وقال: نعمل شبكة يعني حلي، وبعد عام نكتب الكتاب. فرفض صديقي هذا وقام بفك الخطوبة. السؤال: هل يا سماحة الشيخ صديقي عليه إثم، وهل هو ظلم تلك المرأة؟ أفيدوني عن هذه القضية جزاكم الله خيرا.
4: لا حرج في ذلك، هل يدعى الخطوبة ما دام والدها لم يبادر بالتزويج؟ فلا حرج على الخاطر يدعى الخطوبة، وإن أحب أن يصبر فلا بأس. المقصود لا يلزمه الصبر، إن عجلوا له الزواج فالحمد لله، وإلا فله يدعى هذه البنت
3: ويلتمس غيرها، لأن مدة طويلة حتى ولو كان المدة قصيرة، ما دام لم يتزوج فهو حر، إن شاء استمر في الخطبة وتزوج، وإن شاء ترك، ولو قبل ذلك بيوم أو يومين لا حرج عليه. المقصود أن الخطبة لا تلزمه متى شاء التحويل عنها المرأة، وهي كذلك إذا أحبت أن ترغب عنه فلا بأس ما دام العقد لم يتم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مشاكل مجتمعنا سماحة الشيخ مشكلة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات ميم عين سين من الطائف، المشكلة في صفحتين، هل أقرأ هاتين الصفحتين أم ألخصهما جزاكم الله خيرا؟
3: التلخيص
2: أن زوجها لا يستجيب لمطالبها أحيانا، وتشكو من أمه وأخواته، حتى أن الزوج استجاب للنميمة التي تقع من أخواته ومن أمه، ولا يذهب بها لزيارة أهلها حتى في الأعياد، وترجو من سماحتكم التوجيه لكل الأطراف جزاكم الله خيرا.
3: ننصح الجميع بتقوى الله والتعاون على البر والتقوى، ننصح المرأة بأن تستقيم وتتسامح في هذا الأمر، وتدعو الله للجميع بالهداية، ونوصي الأخوات وغيرهم بترك ما حرم الله عليهن من الغيبة والنميمة، وننصح الزوج بتقوى الله وأن يؤدي الواجب وأن يعدل ولا يضر المرأة، نوصي الجميع بتقوى الله وأن يقوم كل واحد ما يجب عليه، وأن يحذر الزوج من ظلمها، وهكذا أخواته وقاربه عليهم يتقوا الله ويحذر ظلمها، وعليها أيضا عليك أنت أيها الزوجة أن تتقي الله وأن لا تكذبي عليهم وأن لا تؤذيهم بشيء. أما إذا استمر الأمر ولم يستقم لك زوجك فلك الشكوى إلى المحكمة بما طالبك فيه، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وإن وصلت أنت أو أولياؤك جماعة من أهل الخير أو شخصا من أهل الخير أو امرأة من أهل الخير حتى تصلح بين الجميع وحتى يزول المحذور تصلح خير.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها أحد الإخوة رمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين. أخونا يسأل عن حكم من يؤذن ويصلي بالناس ورأسه مكشوف وهو يحفظ من القرآن الكريم الشيء الكثير، أفيدونا أثابكم الله.
3: لا حرج في ذلك أن يصلي ورأسه مكشوفة، لا بأس في ذلك، لأن المقصود واجب ستر العورة، وأن يكون على عاتقه شيء، إذا ستر العاتقين كان ذلك أكمل. أما الرأس فليس من الشر ستره، والمحرم مدة إحرامه يصلي ورأسه مكشوفة، لكن إذا صلى في جنازة معتادة كان هذا حسنا، ولا سيما عند الناس. يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا صلى على العادة المعروفة بملابسه المعتادة كان هذا حسنا، وإلا فلا يضره كشف الرأس. نعم.
2: بعد هذا سماحة الشيخ رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها جمعا من الأسئلة، وهو من بني غازي في ليبيا. يقول أسألكم لو تكرمتم عن مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسبيح، إذ وجدت هذا الحديث في أكثر من كتاب يقول بعد القراءة في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ويستمر في سرد الحديث سماحة الشيخ. ليسأل سماحتكم عن حكم صلاة التسبيح جزاكم الله خيرا.
3: الحديث المذكور قد تتبعنا أسانيده وكلام العلماء فيه، فاتضح من ذلك أنه غير صحيح، وأنه مخالف لأحاديث الصحيحة، وأن أسانيده كلها ضعيفة، فلا يعول عليه. والمشروع المؤمن أن يصلي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من غير حاجة إلى التسبيحات التي جاءت فيه، يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في حال القيام، والتسبيح في حال الركوع سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا ربنا ولك الحمد في حال القيام الى اخره، وهكذا التسبيح في السجود سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانه القدوس ربنا عز وجل، هذا هو الوارد. اما ما فيها الزيادات التي في حديث
4: التسبيح هذه كلها غير صحيحة ولا يعتمد عليه. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا تقول المرسلة منى ميم عين من بني غازي تسأل وتقول: في الفترة المسائية وخاصة بعد صلاة العشاء أقوم بقراءة كتاب من الكتب التي تعنى بالأمور الدينية كالعبادات والسيرة والمعاملات وغيرها. هذه القراءة قد تأخذ من وقتي ساعات وأحيانا أقرأ حتى بعد منتصف الليل، وسؤالي: هل هذه القراءة في الكتب الدينية هي من مجالس الذكر أم أن قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار أفضل كذكر الله وخاصة في الليل؟ جزاكم الله خيرا.
4: المؤمن والمؤمنة يجمع بين هذا كله، يقرأ القرآن في وقت يتدبر ويتعقل، ويقرأ كتب العلم، كتب الحديث الشريف، كتب الفقه للتعلم والتفقه في الدين، فلا يفي هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. فإذا قرأت في الليل قراءة لا تضرك ولا تمنعك من قيام الليل ولا تسبب نومك عن صلاة الفجر فكل هذا طيب. وإذا كان لك زوج فلا بد مراعاة خاطره ورضاه، لا تشتغل بشيء عنه إلا بالفريضة التي فرضها الله والرواتب التي شرعها الله. فإذا كنت لا زوج لك فالحمد لله، اجتهدي في الخير تارة في القرآن وتارة في كتب العلم المعتمدة من صحيح البخاري صحيح مسلم، كتب أهل العلم المعروفة مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، كتب السلف الصالح المعروفة،

0: الليل، النوافل مع الصلوات، هكذا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا، هل يجوز الاستغفار والتسبيح أثناء القيام بالأعمال المنزلية؟ مثلا أثناء تركيب غرف المنزل أو أثناء غسل الملابس أو كيها وغيرها من الأعمال المنزلية، أيضا هل يجوز الاستغفار والتسبيح بدون وضوء؟
0: نعم نعم،
1: الحمد لله.
0: يجوز المسلم والمسلمة العناية بذكر الله وقراءة القرآن، هو في العمل يبني أو يصنع الطعام أو غير ذلك من الأعمال، إلا في حال الحمام، في حال قضاء الحاجة لا يقرأ ولا يكفر، لكن في الأماكن الأخرى في المطبخ، في القهوة، في عمل البناء، في غير ذلك يقرأ ويكفر الله ويستغفر والحمد لله كله طيب.
1: جزاكم الله.
0: والعائشة رضي الله عنها كان من يذكر الله على كل أحيانه، يعني قائما وقاعدا وفي المنزل مع أهله يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، أن تذكر الله، أن تذكر ربك على جميع أحيانه، قائما وقاعدا، في الطريق، في المطبخ، في محل البناء، في الطريق، في غير ذلك من الجهات التي ليس فيها محل قضاء الحاجة، ليست محل قضاء الحاجة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: عندنا النساء يلبسن الذهب بكثرة وخاصة في المناسبات، ولكن هناك نوع كبير من الذهب بمعنى أن حجمه كبير، مثل ما هو معروف عندنا العقد والإسوار والخلخال، وهذا النوع من الذهب لا تلبسه المرأة إلا في أفراح الزواج، لكن أحيانا لا يستعمل هذا النوع من الذهب لمدة طويلة، هذه المدة قد تصل إلى سنتين، فهل يجب عند ذلك زكاة هذا الذهب؟ جزاكم الله خيرا.
0: الواجب أن يزكى ولو كان يستعمل، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، في خلاف بين العلماء هل يزكى الذهب والفضة المستعمل، على قولين: أحدهما أنه لا زكاة فيه إذا كان يستعمل أو يعار، والقول الثاني أن فيه الزكاة، وهذا هو الصواب، عليها أن تزكيه كل سنة بالغا ما بلغ، إذا بلغ النساء فأكثر، ولو 100,000 تزكيه ضرب العشر، في 100,000 2,500، إلا إذا كان أقل من 11,500، أقل من 92 غرام، إذا كان أقل من النصاب 3,000، والنصاب 92 غراما، يعني 11,500 سعودي ونص، إذا كان أقل من هذا فليس فيه شيء، وإذا كان يبلغ هذا أو أكثر ففي ضرب العشر، ولو كثر ولو مليون عليها أن تزكى، ولو لم تلبسه أو لبسته، الواجب الزكاة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أخانا عين با واو دال، لعلك استمعت إلى إجابة سماحة الشيخ عن زكاة الحلي مما يغني عن طرح سؤالك، جزاك الله خيرا، لكنه يسأل سؤالا آخر سماحة الشيخ فيقول: هل يجزئ الاستجمار عن الاستنجاء وإن كان الإنسان قريبا من الماء؟ جزاكم الله خيرا.
0: نعم، يجزئ الاستجمار إذا استعمل اللبن أو المناديل أو الحجر 3 مرات أو أكثر حتى أزال الأذى كفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. فالمقصود أنه إذا استجمر ب3 أو بأكثر حتى أزال الأذى وتنظف المحل فإنه يجزئ عنه ويطهر المحل، فإن استعمل ما مع ذلك كان أفضل وأكمل. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إن والدته تربي كلبة تحرس منزلهم ومزرعتهم، لكنها إذا جاءت بجراوة تسم هذه الجراوة وتقتلهم، ويسأل عن الحكم، هل عليها كفارة؟ جزاكم الله خيرا.
0: اقتناء الكلب بالزراعة أو الغنم أو الصيد لا بأس به، أما جعله في البيت حرس البيت لا، فلا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للكلب في 3، في الحرس وفي الماشية وفي الصيد، وما سوى ذلك يمنع، وليس لها قتل جروة عيالها، ليس لها قتل أولاد الكلبة، بل إذا كانت لا تريدهم إذا كبروا واستغنوا عن أمهم تبعدهم، أما قتل لا. وما قالت أمهم ترضعهم لا حتى يكبروا ويستغنوا. إذا كبروا واستغنوا عن أمهم يبعدون. وأما قبل ذلك فيبعدهم قتل، لا تقتلهم لا بالسم ولا بغيره. نعم، نسأل الله العافية.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سين عين عين من الدمام بعث برسالة يقول فيها: أخبركم أنني مطلق ولدي من مطلقتي ابن يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، وقد تم الطلاق بسبب إشاعات وبسبب نوع من العمل الذي يراد منه التفريق بين المرء وزوجه. وبعد أن ثبت لي بطلان هذه الإشاعات ولله الحمد وأعانني الله على التغلب على وسوسة الشيطان بكثرة تلاوة القرآن، فقد أبديت لأهل زوجتي رغبتي في الرجوع إليها قبل 1 سنة من الآن، إلا أنهم رفضوا ذلك، ربما لأنهم لا تزال في أنفسهم رواسب من الإشاعات التي ثبت بطلانها، وأنا لا أجد مبررا لرفضهم، إذ أنني والحمد لله إنسان مستقيم في حياتي ومحافظ على أداء الصلاة، وأرغب أن ينشأ ابننا بين أمه وأبيه، لذلك تأثير إيجابي على نفسية الطفل كما تعلمون جزاكم الله خيرا. وهناك نقطة مهمة أود أن أشير إليها، وهي أن لدي شعورا أن الزوجة لا تمانع كثيرا في الرجوع، وقد لمست ذلك في السابق منها، ولكن والديها وإخوتها يحولون دون ذلك. أود أن ترشدوني للخروج من هذه المشكلة التي أرى آثارها السلبية قد انعكست على العائلة بأكملها وعلى الابن بالذات، فما هو السبيل للخروج من هذه المشكلة جزاكم الله خيرا؟
0: عليك أن تراجع المحكمة، وفيما ترى المحكمة الكفاية
1: إن شاء الله.
0: عليك أن تراجع المحكمة،
1: نعم،
0: وفي ذلك الكفاية. وإن تيسر من يصلح بينكم فلا بأس، الصلح خير. إذا أصلح بينكم إنسان ثم تراجع المحكمة في الطلاق هل يحرمها عليك أم لا، الطلاق ممكن أن تراجع المحكمة حتى تخبرك المحكمة، إذا رضوا وسمحوا تراجع المحكمة في الإفتاء عن الطلاق الواقع ومعرفة حقيقته.
1: نعم،
0: ثم بعد ذلك تعمل ما توجه إلى المحكمة، ما تقول لك المحكمة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من الرياض بعثت تسأل وتقول: أنا مستمعة ألف ألف، تسأل وتقول: إنني أخذت من أخي دراهم لكنني لم أعرف عددها الآن، بماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا وقد أخذت تلك الدراهم دون علمه؟
0: نصحك بأن تخبريه وتستسمحيه عما أخذت منه، وتصطلحي معه على المقدار الذي يغلب على الظن أنك أخذته، وإن سمح عنك فالحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. سمعت من برنامجكم أن الرمي يكفي إذا سقطت الجمرة في الحوض، ولكن عند الرمي لا أعلم هل هي سقطت أم لا، أي في الحوض، وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: الواجب على الحاجة يتحرك رمي الجمار في الحوض، ولا يقصد الشاخر، يرمي الجمار في الحوض، فإذا غلب على ظني وقوعها في الحوض أو علم ذلك كفى، فإن شك في ذلك فعليه يعيد الرمي في الوقت، فإن ذهب الوقت وذهبت أيام منها ولم يعد فعليه دم ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن ترك الظن. أما ما دام الوقت موجودا لم تذهب أيام منها فعليه يعيد الرمي حتى يتحقق أو غلب على ظنه وقوعها في الحوض.
1: جزاكم الله خيرا. عند رمي زمرة العقبة الكبرى أخذت 10 زمرات، قيل لي عند الرمي أحسبي 7 زمرات، ولكن نسيت الحساب وسقط مني واحدة ورميتها كلها، فما الحكم وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
0: إذا كنت رميت الجميع إلا واحدة فقد رميت 7،
1: الحمد لله،
0: والزيادة لا تعمل والتاسع لا تضر. إذا كنت رميت واحدة بعد واحدة،
1: نعم،
0: وقع الإجزاء والحمد لله، والزائد لا يضر.
1: جزاكم الله خيرا. ماذا نقول بين السجدتين في سجود السهو؟
0: مثل ما يقال في سجود الصلاة،
1: ما شاء الله،
0: رب اغفر لي، رب اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي ذنبي كله، إلى آخره، مثل سجود الصلاة، مثل ما بين السجدتين في سجود الصلاة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
0: إن شاء الله.
1: اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
0: حياكم الله وبارك.
1: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين فا: أخترى عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم وتقول: أبي تزوج امرأة وطلقها بعد أن أصبح له منها طفلة، ثم أرسل إليها بفك طلاقها وهو راغب عنها سامح منها، ولكن أهلها قالوا إنه لم يطلقها سوى طلقة واحدة وهي طلقة الفك، لأنه عندما طلقها كانت عند أهلها. وبعد 5 سنوات ذهب أبي ليخطب لأخي من القرية التي بها زوجة أبي، فقال والد زوجة أبي لأبي: إذا أردت أن تراجع زوجتك فراجعها. فراجعها أبي ومهر عليها مهرا جديدا، وهي الآن عند أبي وفي عصمته. أرجو الإفادة، هل يصح هذا الفعل، علما بأن أبي عندما طلقها كانت زائرة لأهلها ولم يكلمها، بل طلقها عند الشيخ وكان راغبا عنها، وقد أرسل مع الفك ورقة يطلب من والدها أن يزوجها إذا جاء من يطلب يدها، جزاكم الله خيرا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فعلى أبيك أن يراجع المحكمة ليسألها عما أشكل عليه، أو يتصل بي حتى أفهم ما وقع ثم أخبره بما يجب. نسأل الله لجميع التوفيق.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا، تقول: أختكم في الله سين لام عين. أختنا تسأل سؤالا طويلا، تقول فيه: أنا فتاة أبلغ من العمر 19، أعاني من كثرة الشك في طهارتي ووضوئي وصلاتي، فأنا أعاني من التفكير أثناء الصلاة، ولقد حاولت التغلب على هذه الأفكار ولكن لم أفلح، فأنا أغتسل للصلاة الواحدة أكثر من 3 مرات، رغم هذا لا أستطيع التغلب على هذه الأفكار، وأحيانا أعيد صلاتي 10 مرات ولكن دون جدوى، وأحيانا يصل بي الأمر للبقاء مدة 2 ساعة في الصلاة الواحدة، ثم تستمر على هذا الحال لتصف حالها سماحة الشيخ وتستفسر منكم كيف تتصرف، وبالذات في شهر رمضان، جزاكم الله خيرا.
0: هذا من الشيطان، هذا العمل الذي أصابك من الوساوس هذا كله من الشيطان. والله سبحانه يقول في كتابه العظيم: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فالإنسان يستعذ بالله من الشيطان، ويقول جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، لله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالواجب عليك أن تعوذي بالله من الشيطان، وألا تخضعي لعدو الله بهذه الوساوس. إذا دخلت في الصلاة فصلي الصلاة التي شرعها الله، كبري أولا، ثم استفتحي بقولك: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، هذا أفضل من الاستفتاح. وإن استفتحت بسفتاح آخر من نصح النبي صلى الله عليه وسلم كفى. ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها. ثم تقرأ ما تيسر معاها من السور والآيات، ثم تكبرين الله أكبر وترفعين في الهواء معتدلة، تضع يديك على ركبتيك معتدلة ورأسك حيال ظهرك، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، تقفين وجواز مرة واحدة سمع الله لمن مرة واحدة، ثم تقفين مستقيمة تقول ربنا ولك الحمد، بعد الاستقامة والوقوف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وكفي من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما تشتبه فيه بعد، وانت واقفة مطمئنة خاشعة وتضعين يديك على حمده وانت واقفة قبل الركوع وبعده، وانت واقفة تضعين اليمنى على كف اليسرى على صدرك وانت واقفة قبل الركوع وبعده، ثم تنحطي للسجود وانت مكبرة الله أكبر، تسجدين على جبهة والأنف والكفين والركبتين وأصابع الرجلين معتدلة، ترفعين بطنك عن فخذيك معتدلة وتقول سبحان ربي الأعلى، ترفعين ذراعيك عن الأرض تعتمدي على كفين الأرض سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تدعين الله جل وعلا في السجود، الرب جل وعلا يحب الدعاء في السجود، ومن أسباب الإجابة الدعاء في السجود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عند ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، فتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وسره، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم أعني من النار، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم أصلح قلبي وأتقي الله ما تيسر، ثم ترفعين تقول الله أكبر تجلسين على رجل اليسرى تفرج اليسرى تجلسين عليها تنصبين اليمنى تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وأنت مطمئنة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، اللهم أصلح قلبي لا بأس وعمل، ثم تكبرين الله أكبر تسجد الثاني السجدة الثاني تقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، الأفضل ثلاثة أو أكثر، والواجب مرة سبحان ربي أعلى مرة واحدة، لكن كل ما كرر هو أفضل، وأقل كمال وأدناه ثلاثة، ثم تدعي ربك في هذا السجود مثل ما فعلت في السجدة الأولى، اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأنت وسره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وإذا دعوت بدعاء آخر قلت اللهم

وتقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي مثل ما تقدم سبوح القدوس ربنا في الله. إذا قلت هذا طيب أيضا الركوع والسجود كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام. ثم ترفعين قائلة سمع الله لمن حمده مثل الرجل سمع الله لمن حمده وأنت رافعة في الركوع. وبعد الانتصاب تقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما شيء بعد. والواجب ربنا ولك الحمد والباقي سنة. ثم تنحطين مكبرة الله أكبر تسجدين مثل ما فعلت في الركعة السابقة سجدتين في كل سجدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وتدعين الله فيها تجلسين بينهما جلسة مطمئنة بين السجدتين خاشعة مطمئنة على الجسر اليسرى تنصب الى اليمنى تقول رب اغفر لي رب اغفر لي. ثم بعد الراحة من السجدة الثانية تجلسين في الشهد الأول تقرأين التحيات تعلمينها بدرسينها تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول. الرجل ما راح يقول هذا أنا الرجل والمرأة جميعا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا علم النبي الأمة عليه الصلاة والسلام علم أمة هذا التشهد. والأفضل أن تصلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كرد سبع ثم تقومين للثالثه الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقومين للثالثه. وان قمت قبل الصلاه بعد قولك اشهد ان محمد عبده ورسوله كفى والرجل كذلك. لكن الافرد الالتزام بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد ثم القيام الى الثالثه تقومين مكبره راجعت يديك عند التكبير عند القيام الثالثه كما ترفعين عند الاحرام عند التكبيره الاولى وعند الركوع وعند الرفع ترفع يديك مثل الرجل تقولين عند الرفع الله اكبر عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع رافعه يديك عند التكبير وعند التسميع عند قبل رفعت من الركوع قال سمع الله ان تقول عند قولك سمع الله هذا تقولين رافعه يديك كالرجل. وعند القيام الى الثالثه من الشهد الاول ترفع يديك مكبره الله اكبر رافعه يديك كالرجل. ثم تخمين الصلاه كان أربع صلاه في الثالثه والرابعه تقرا الفاتحه فقط تكفي الفاتحه الحمد. ثم بعد كمال الرابعه تاتي بهذا الشهوه تحيات الله الى اخره صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم اني اقم على عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال تدعين ايضا بعد هذا الدعاء فالرجل اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة من عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والداك مسلمين اللهم أجرني من النار اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كله طيب. اللهم إنا ظلمنا في ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة مني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كله طيب كالرجل سواء تدعي الله ما تيسر قبل السلام ثم تسلمين تسليمتين عن يمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا المشروع. وهذا التسليم لا بد منه فرض لا بد منه وبذلك تمت الصلاة. وإياك والوساوس إذا فعلت هذا أنت لا تعيدين الصلاة ولا تطوعين الشيطان ولا تعيدين القراءة اعلم أنه من الشيطان إذا وسوى في قلبك أنك ما فعلت قل كذبت في نفسك كذبين بنفسك بقلبك لا تطوعينه كمل الصلاة وانتهي منها ولا تعيدينها ولا الوضوء حتى الوضوء إذا فرغت منه لا تعيدينها ولا تطوعي الشيطان أنت ترى أعضائك قد غسلتيها والحمد لله

0: الصلاه كذلك، اذا فعلت ما ذكرنا فانت قد صليت وتركت الوساوس، ولا طوعين عدو الله باعاده الصلاه، فليعلمي انك بحمد الله انتهيت، وان عدو الله اذا قال لك ما صليت او ما فعلت كذا هو كذاب، احذريه، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو في الصلاه اذا اشغلك قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، افتح يسارك ثلاث مرات، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كنت في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض الصحابه، جاء بعض الصحابه قال يا رسول الله ان الشيطان قد لبس هذه الصلاه، قال ادخل على يسارك ثلاث مرات وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، قال الصحابي فعلت هذا الله عني ما وجدت، زالت الوساوس. فأنت وهكذا غيرك من الناس من الرجال والنساء الذين يصابون بالوساوس عليهم أن يحذروا عدو الله وأن يتعوذوا بالله من الشيطان، ولا يعيدوا وضوءا ولا صلاة، بل يكتفون بالمرة الواحدة، ولا يطيعوا الشيطان إذا قال ما فعلت، لا يكذبه بقلبه يرغمه ويستعيد الله من شره ولا يقاوع. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة. طلقنا الله وإياك الاستقامة، وأعاذنا وإياك من طاعة الشيطان، وأعاذنا أيضا وجميع المسلمين من طاعة الشيطان.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا سؤالا آخر وتقول: هل التطيب وغسل الوجه بالصابون يفطر الصائم أم لا؟
0: التطيب لا يفطر الصائم، إذا طيب بذن العود أو الورد في ثيابة أو بالبخور في ثيابة لا يفطر الصائم، الطيب مطلوب. وهكذا إذا غسل وجهه بالصابون أو بغير الصابون لا يضر، لا يضر الصوم، لكن لا تنشك الطيب بالبخور والعود لا تنشكه، لأن بعضها لم يرى أنه يفطر لأن له نفوذ في الدماغ، فلا يتدخم في خشمه، يعني لا يصعط إذا جاء تحت ثيابه أو مر به في الدخول ما قصده ما لا يضره. وهكذا الأطياب الأخرى الطية من دهن العود دهن الورد إلى غير هذا لا بأس وهو صحيح.
1: جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي لمس المصحف أثناء العذر الشهري أو لا؟
0: إذا كنت في الحيض والنفاس تقرأين عن ظهر قلب غيب تقرأين لا بأس، على الصحيح تقرأين القرآن، يعني مدة تطول، مدة الحيض والنفاس تطول، فلا بأس أن تقرأ الحيض والنفاس منها عن ظهر قلب غيب. أما من المصحف لا تقرأ المصحف، لكن إذا دعت الحاجة تراجع آية أو بعض الآيات تكون من وراء الحجاب من طريق القفازين، أو تلف على يدها شيء تراجع المصحف حتى تعرف الآية التي غلطت فيها لا بأس عند الحاجة. أما الجنوب لا، يعني في جنابة لا يقرأ حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأه الجنوب، ويقول أما الجنوب فلا ولا آية، يعني حتى يغتسل. أما حديث أن الحائض لا تقرأ القرآن حديث ضعيف، حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن حديث ضعيف، والثابت أن ما هو في الجنوب خاصة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر المستمع الصديق إدريس محمد يسأل سماحتكم فيقول: سمعت بعض المصلين في بداية سورة الفاتحة يبدأون بالحمد لله رب العالمين بدون بسم الله الرحمن الرحيم، والبعض الآخر يسمي، فمن هو الذي على صواب؟ جزاكم الله خيرا.
0: المشروع الإمام والمأموم والمنفرد لكل قارئ أن يسمي في الفاتحة وغيرها من السور، يبدأ بالتسمية إلا براءة سورة التوبة تبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يرد فيها التسمية. وأما بقية السور فإن يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في الصلاة يسر بها ولو كانت جهرية كالمغرب والعشاء والفجر، يسر بها ويبدأ جاهرا بالحمد لله، يجهر بالحمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها، والصحابة كانوا يسرون بها، فإذا أراد القراءة في الظهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة يسلم بهذا يسلم بالتسمية ويبدأ قول الحمد لله رب العالمين جاهرا. أما في الظهر والعصر يسلم الجميع، وهكذا في الثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من الغد يسلم بالقراءة، لكن في الفجر والجمعة والأولى والثانية من المغرب والعشاء يسلم بالبسملة ويجهر بالحمد وبقية السور والآيات، هذا هو السنة. قال عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يبدأون القراءة بالحمد لله لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ هل نفعله أو لا نفعله؟ وكذلك حكم قراءة الفاتحة بعد ختم الصلاة بالتسبيح؟ جزاكم الله خيرا. ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ هل نفعله أو لا نفعله؟ وكذلك حكم قراءة الفاتحة بعد ختم الصلاة بالتسبيح؟ جزاكم الله خيرا.
0: الدعاء مشروع، لكن أفضل يكون في آخر الصلاة قبل أن يسلم، هذا هو الأفضل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الدعاء في آخر الصلاة لما علمه تشهد التحيات، قال: ثم ليتخير من الدعاء عجب غير فيدعو. وفي اللفظ الآخر: ثم ليختر من المسألة ما شاء. كان النبي يدعو في آخر صلاته في آخر الصلاة قبل أن يسلم، هذا هو الأفضل. ومن الدعاء المشروع: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بعد قوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن الدعاء المشروع أيضا في الصلاة في السجود في آخر الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فات من عندي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله الصديق عن دعاء يدعو صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فات من عندي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء العظيم يدعى به في السجود في آخر الصلاة في بين السجدتين، كله طيب، دعاء عظيم. وهكذا: اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، كان يدعو في آخر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهكذا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، كان يدعو بها في الصلاة في آخرها عليه الصلاة والسلام. وإن دعا لغير هذا فلا بأس، وإن دعا بعد الذكر بعد السلام بعد الذكر في دعوات بينه وبين الله فلا بأس أيضا، لكن يبدأ بالذكر يستغفر ثلاثا حين يسلم، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بعد الفجر بعد الجمعة، كل هذا سنة. ويستحب مع هذا أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد هذا الذكر، بعد كل صلاة من صلاة الخمس: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. علم النبي أصحابه ذلك 33 مرة، وأخبر أن في هذا الفضل العظيم. فيستحب لكل مؤمن وكل مؤمنة بعد كل صلاة وبعد ذكر المتقدم أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. الجميع سيحسون، ثم يختم المئة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب المغفرة. ويستحب أن يقرأ مع هذا آية الكرسي بعد كل صلاة بعد السلام بعد هذا الذكر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلا قوله ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. ويقرأ قل هو الله والمعوذتين أيضا بعد كل صلاة مستحب، ويكررها ثلاث بعد المغرب والفجر، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ بالناس، يستحب تكرارها ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب وعند النوم سنة. أما بعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، كل هذا مستحب، ينبغي للمؤمن والمؤمنة الحرص على هذا الشيء في صلواته لما فيه من الخير العظيم. أما الحمد فلا يسأل قراءتها بعد الصلاة، ما ورد أنها تقرأ بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين لا نعلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن تقرأ بعد الصلاة. وفق الله الجميع.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما حكم الإمام الذي يدخن ويسدل الثياب ويحلق لحيته أو يقص اللحية إلا قليلا منها كعلامة تدل على اللحية؟ ما حكم إمامته للناس؟ أرجو الإفادة له ولنا ولكل أمثالنا، جزاكم الله خيرا.
0: هذه مسائل معاصي، حلق اللحية معصية، قصها كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قص الصغار وأهل لها، قص الصغار وأهل لها، خالف المشركين، خالف المجوس. هكذا التدخين لا يجوز لما فيه من المضار العظيمة، هكذا الإسبال تحت الكعب لا يجوز للرجل، كل هذه المعاصي يجب الحذر منها، ولا يجوز للإمام ولا غير الإمام تعاطيها. وإذا كان يتعاطى كان حقا على المسؤولين عن المسجد أن يتمسوا غيره إذا لم يتب. الصلاة صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي للمسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا إماما أصلح منه. والواجب عليه التوبة إلى الله من شرب التدخين، من الدخان، من حلق اللحية، من الإسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسلم كعبين من الإجار فهو في النار. فإسباب خطر عظيم، منكر كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق وسعته بالحديث الكاذب، رواه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله من يوم القيامه. لكن خيلا صار اعظم في الاثم، وان جره ما قصد خيلا كان كان محرما ومن وسائل الكبر، ولكن يكون اثمه اخف من اثم المتكبر. وكله محرم، كله منكر، هذا هو الصواب. ولو ما قصد الخيلا ما يجوز له اسم الخيلا، وهذا من وسائل الخيلاء، ومن الإسراف، ومن تعديل الثياب للنجاسات، فلا يجوز. والتدخين شره عظيم، فالواجب تركه والحذر منه. وفق الله الجميع.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدتي امرأة كبيرة في سن 50 تقريبا أو ربما تزيد، فهل يلزمها الزي الشرعي النقاب عند الخروج من المنزل، علما بأنها ترتدي زي محتشم ولا تظهر إلا الوجه والكفين؟ فما هو الأفضل وما العمل فيما لو لم تطع أمرنا، جزاكم الله خيرا.
0: أم 50 لا تزال قوية، لا تزال قواعد، ولا تزال النفوس تميل إليها، فالواجب عليها تستر وعدم التكشف. الله يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات مزينه. ثم قال سبحانه: وان يستعففن خير لهن. والقواعد العجائز لما لا يلتفت اليهن ولا يتزين. اما بنت 50 فهي حتى الان فيها بقيه، فالذي ينبغي لها التستر، والواجب عليها التستر وعدم التزين عند الرجال الأجانب. أما من غير النساء فلا بأس، وهذا هو الواجب بين النساء مثل غيرها من النساء، لكن عند الرجال تستر وجهها بالخمار بالنقاب، كفيها بثوب ثيابها، لأن هذا أبعد عن الفتنة. ولعموم قوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما العجوز التي لا تفتها ولا تتعاطى الملابس الجميلة فلا بأس أن تبرز وجهها وكفيها من غير زينة، من غير اكتحال ولا تزين، ولكن سترها أفضل.
1: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نسأل الله
1: ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استووا استووا.

لا تدعوا فرقة للشيطان استووا. الله أكبر. تبارك اسمك.

الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. الباب الثاني والعشرون ومئتان: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت في هذا التحسين نظر، لأن مدار إسناده على قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه.
0: وعن عمر بن الخطاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا الوقت زارنا أخونا المبارك الشيخ محمد الزبيدي حفظه الله، فحياه الله وأهلا ومرحبا به وبمن جاء معه. وبإذن الله سبحانه وتعالى تكون له في هذا المقام كلمة ونصيحة لإخوانه، فحياه الله وبارك الله فيه وليتفضل، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني حفظكم الله، إن القلب لا يحن إلى هذا المكان وإلى هذه القلعة المباركة التي ملأ خيرها السهل والجبل، وجزى الله شيخنا أبا عبد الرحمن خيرا على حسن ظنه بإخوانه واستقباله لهم وعلى حفاوته بهم. وهذا الذي عرفناه منه منذ زمن بعيد، ووالله أننا يصيبنا الإحراج حين يرحب بنا مباشرة، لأننا كما قلنا أكثر من مرة نعتبر أنفسنا من البيت. وعلى كل حفظكم الله، الخير الذي عندنا هو امتداد لهذه الدار، وهو جزء من هذا الخير الذي أنتم عليه. فكما قال شيخنا حفظه الله نصيحة هي لنفسي قبلكم، بوب العلامة الوادعي عليه رحمة الله، قال: باب تعليم الصغير العقيدة. وبحمد الله أهل السنة يهتمون بهذا الجانب اهتماما بالغا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت غلاما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. تعليم الصغير العقيدة خلافا لأهل البدع والأهواء، وأنتم تعلمون ما ضل من ضل إلا بعدم الاهتمام بهذا الجانب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس العقيدة، قال: احفظ الله يحفظك. هذه الجملة تحتاج إلى محاضرات، كيف لا وهي شملت عقيدة المسلم وما هو المطلوب منه. الله عز وجل لا يتقوى بنا من ضعف، ولا يستكثر بنا من قلة، ولا يستغني بنا من فاقة وحاجة. أما المقصود أن تحفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه، يحفظك الله عز وجل. ذكر ابن رجب عليه رحمة الله قال في جامع العلوم والحكم، ذكر أن الحفظ نوعان: حفظ ديني وحفظ دنيوي. كثير من الناس يفهم الحفظ أنه إنما أن يكون فلان تاجر كبير، أو يكون عنده سعة في المال، أو يكون سليما من الأمراض. هذا الذي يظهر عند كثير من الناس، وفي الحقيقة أن الحفظ الديني أهم،
فوالله لأن تقطع إربا إربا وقلبك سليم من الشبهات والشهوات ما ضرك، والله ما ضرك، ما ضرك لو أصابك ما أصابك، مع سلامة قلبك، وأن يحفظك الله في دينك. ومن الحفظ الديني ما أنتم فيه من الخير، كثير من الناس ربما ما يستطيع أن يجلس هذا المجلس، تضيق به الدنيا، يضيق صدره، بل لو تأخر الإمام والإخوة الدعاء الذين يخرجون يعرفون هذا، لو تأخر الخطيب قليلا أو تأخر الإمام في صلاته ربما يحصل صياح وإلى آخره، لكن أنت تحمد الله عز وجل، حفظك الله في دينك، فأنت سلفي على الجادة فيما نحسبك والله حسيبك، وقد يسر الله لك سبل الخير وهيئ لكم ما لم يهيئ لغيركم. إخوانكم وإخواننا في الشمال الذين يعيشون تحت وطأة الحوثي دمره الله عز وجل وعجل بزواله، تسلب منهم المراكز مركزا بعد مركز ومسجد بعد مسجد، ما يستطيعون أن يجلسوا مجلسا كهذا، فنحمد الله عز وجل على هذا الخير. ولذلك ذكر البخاري عليه رحمة الله قال: باب نوم المرأة في المسجد، وذكر هذا الحديث أيضا في أيام الجاهلية، كتاب أيام الجاهلية، قال: أن وليدة سوداء لبعض العرب أسلمت، فكانت تأتي تسمر عند أمنا عائشة رضي الله عنها، فكانت في آخر المجلس تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تخيل أن شخصا يردد عليك بيت من الشعر أو كلمة كل يوم كل يوم، لابد يكون في النفس شغف، ما هو هذا؟ فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وما يوم الوشاح؟ قالت: خرجت مرة مع صبية لبعض أهلي، وهي أهل من باب إيش؟ باب التغليب، ولا ذكر الشراح كالحافظ وغيره أنها كانت أمة، ومعها سيور عقد. قد جاء خارج الصحيح أنها كانت في حال زواج أو قريبا منه، على كل سقط هذا العقد. جاءت الحدية رأت عقدا وكان لونه لحمي كما ذكر ذلك الحافظ وغيره، تحسبه الحدية لحما فأخذته فطارت به، فخرج أهل هذه الصبية لا يرون إلا صبية ووليدة، إذن من الذي أخذه؟ فاتهموها بالسرقة. تخيل أنك تتهم بالسرقة وأنت بريء. قالت: ففتشوني حتى فتشوا قبلها من شدة ثقتهم أنها هي فلانة وفلانة، فلانة أضاعت العقد وما يوجد إلا فلانة، إذا من الذي أخذه؟ هكذا حسبوها، هي هذه الوليدة هي التي أخذت العقد، ففتشوا أبعد الأماكن منها وأحرج الأماكن منها لثقتهم التامة أنها هي السارقة. طيب هذه الحدية أخذت ذلك العقد، ما انتفعت به؟ المعلوم أن الطير أو الحيوان إذا ما انتفع بشيء يرمي. تقول: فبينما هم حولي وأنا في كربي، كرب شديد أن تتهم بما ليس فيك، قال: إذا أقبلت الحدية حتى وقفت بحذائنا فأسقطت. طيب هذه الحدية من الذي ألهمها لذلك؟ ما انتفعت بهذا العقد ترمي به كسائر الطيور أو الحيوانات إذا لم ينتفع بالشيء. جاء في خارج الصحيح أنها دعت الله عز وجل، ولذلك نبه الحافظ وابن بطال وغيرهما على أنه قد استجاب للمظلوم حتى ولو لم يكن في حال إسلامه. على كل حفظكم الله، من الذي ساق هذه الحدية؟ فجاءت قالت: فبينما هم حولي وأنا في كربي إذ وقفت تلك الحدية بحذائنا فأسقطته،
قالت فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. وبوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب من وجد خشبة أو صوتا في البحر، وذكر حديث أبي هريرة معلقا وصله أحمد وغيره. قال البخاري وقال الليث أن رجلا من بني إسرائيل استلف من رجل 1000 دينار فقال له اعطني كفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدق، طيب اعطني شهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال صدق، فأعطاه 1000 دينار فخرج هذا الرجل يقضي حاجته في البحر وقد وعده للقضاء لأداء الدين. في ذلك اليوم ذهب المدين يبحث عن مركب ليؤدي الدين الذي عليه فلم يجد مركبا، هنا مشكلة. ذلك الرجل في الشاطئ الآخر أو في الساحل الآخر ينتظر ماله على الوعد، إذن لابد من حل، أيش الحل؟ فكر هذا الرجل فأخذ خشبة فنقرها ثم وضع فيها 1000 دينار ورسالة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها أحكمه، ثم قال اللهم إني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فقلت ائتني بشهيد فقال كفى بك شهيدا فرضي بك، وقال ائتني بكفيل فقلت كفى بك كفيلا فرضي بك، اللهم إني أستودعكها، أخي ثق بالله، اللهم إني أستودعكها، احفظ الله يحفظك. كم من الناس من زلت قدمه وكان أذكى منك وأحفظ منك وأقدم في العلم منك وأفصح منك، احفظ الله يحفظك، رمى بالخشبة، قل لي بربك من الذي ساق هذه الخشبة، هذا السوق الجميل لم يحركها موج ولم تأتي يمنة ولا يسرة ولم يأخذها أحد في البحر، مشت هذه الخشبة مباشرة إلى ذلك الرجل في الشاطئ الثاني. فلما آيس من رجوع صاحبه قال آخذ هذه الخشبة حطبا لأهلي، هو ما يعرف أن فيها استيداع وفيها 1000 دينار وفيها رسالة وفيها وفيها، ما يعلم أن هذه الخشبة لها شأن، أخذ الخشبة على أنها حطب، فتحها فإذا فيها أمور، فيها أموال 1000 دينار وفيها رسالة. ثم إن ذاك الرجل وأخذ 1000 أخرى بعد أيام فركب إليه فقال يا فلان، وذكر له القصة، فأراد أن يعطيه 1000 دينار فقال بارك الله لك في مالك قد أدى الله عنك، قد أدى الله عنك. وما يخفى عليكم قصة جريج، وقد بوب عليها البخاري رحمه الله، قال باب من هدم حائطا فليبني مثله أو جدارا فليبني مثله. خلاصة إنما هي مذاكرة كما قال الشيخ ونصيحة بيننا، تعرفون تلك البغي جاءت تتعرض لجريج فلم يلتفت إليها، فمكنت نفسها من راعي، هذا الراعي إن كان يأوي إلى صومعة جريج فحملت فولدت ممن قالت من جريج كذبا وزورا وبهتانا من جريج. قال فأقبلوا علي يسبونه ويشتمونه ويكسروا صومعته، ما جاءوا حتى سألوا زنيت ما زنيت، قالوا كيف في الظاهر عبادة وفي الباطن، مباشرة قال فضربوه وشتموه وسبوه وكسروا صومعته، ما لكم، هو ما يعرف شيء، قالوا زنيت بهذه البغي، احفظ الله احفظ، زنيت بهذه البغي، ما جلس يحلف لهم الأيمان والعهود، عندهم الآن اعتقاد قوي أنه الزاني. قالوا اتوني بالصبي، جاءوا بالصبي، قال فقال يا بابوس، وفي بعض الروايات يا غلام، يا بابوس معنا يا غلام في البخاري، من أبوك، كم كلمات يا إخوة،
من أبوه؟ تخيل هذا المولود ابن كم؟ سيقول أحدكم لعله ابن يوم، سيقول آخر ابن يوم، طيب حتى ابن أسبوع. من أبوه؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا إليه مباشرة يقبلون، وقالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها كما كانت. وذكر قبله، قال لم يتكلم في المهد حديث إلا ثلاثة. وذكر بعده أيضا أن أمة أو أن امرأة مر عليها رجل ذو شارة حسنة ومعها صبي ترضعه. تعرف أي امرأة تحب أن يكون ولدها أحسن الناس؟ المرأة مسكينة ترى الرجل هذا على مركب حسن وذو شارة حسنة، قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، هنجمة. ترك الصبي الثد وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. وإذا هم بأمة سوداء يضربونها، زنيت سرقت، وتقول لم أزني ولم أسرق، وفي رواية وهي تقول حسبي الله. المرأة هذه لما رأت هذه المسكينة تضرب وتهان قالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. ترك هذا الرضيع، ترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثل هذا. فقالت عقرة حلقة، قال إن ذاك فاجر، وفي رواية جبار من الجبابرة، وإن هذه يتهمونها يقول زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق. وجاء أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مر بجبار وكان معه سارة، فقال رجل من أهل هذا الجبار لقد قدم إبراهيم بامرأة من أجمل نساء العرب لا تصلح إلا لك. هذا المغفل يظن الأمور كلها سواء. أدخلوها، فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصلي. تخيل أنك ما تستطيع أن تدفع عن أهلك، ما تكون هذه المرأة منك؟ قال أختي. فقال لها قد قلت أنك أختي وأنت أختي في الإسلام، فوالله أخونا نحن في خير، فوالله إن أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، ما فيش. طيب دخلت عليه، هذا الجبار فاجر عنده الحديد والنار والحشم والخدم والقوة وإلى آخره، فذهب يمد يده إليها. لا، هذه المرأة تختلف، هذه امرأة عندها دين، عندها تقوى، عندها حفظ لله. هذه المرأة تختلف، فعلا تختلف عن كثير من النساء. مد يده إليها فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الفاجر. فغط حتى ركض برجله ويبست يده. أين قوتك؟ أين حشمك؟ أين خدمك؟ أين رجالك؟ كل هذا أمام امرأة. أخي احفظ الله احفظك. كل هذا أمام امرأة مملكة عارمة تهينها امرأة وتذلها امرأة. هذا المدبر قال ادعي الله لي ولا أضرك. الآن قال طيب أنت كنت ترى نفسك كذا وكذا وكذا. فدعت الله، فراوده الطمع مرة أخرى، فمد يده فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الفاجر. فغط حتى ركض برجله مرة أخرى، فقال ادعي الله لي ولا أضرك. دعت الله، طمع مرة ثالثة، فدعت الله. في الأخير آيس منها، قال للذي أدخلها عليه إنك
إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان أخرجها من أرضي. وأخدمها هاجر. الله أكبر. أذله الله عز وجل وزاد مكافأة. فدخلت على نبي الله إبراهيم فقال لا مهيم، قالت كف الله يد الفاجر وأخدم هاجر، وفي لفظ كف الله يد الفاجر وأخدم وليدا، زاد مكافأة. فلذلك إخواني حفظكم الله، إنما هذا لطلب شيخنا، فأنصح نفسي وإخواني أن نقبل على الله عز وجل وسيحفظك الله. والله لو أعطيت الدنيا وما سلم قلبك ما في فائدة. فأسأل الله عز وجل مني وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضير، وأعذرنا عن الإطالة، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد.

نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس لشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
2: باب المزاح مع الصبي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا. هل عندكم إن كان النبي؟ ها؟ حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. الحديث متفق عليه. قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبيه واسمه عبد الرحمن ابن يسار أبوه، تقدم معنا أنه مجهول لم يروي عنه سوى ولده، تقدم معنا في الحديث رقم 49 و200 آخر حديث في باب الانبساط إلى الناس. عن أبي هريرة قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ثم وضع قدميه على قدميه ثم قال له ترقى. والحديث تقدم أنه ضعيف. عبد الرحمن ابن يسار الذي يكنى بأبي مزرد مجهول. وهذا الباب في المزاح مع الصبي، بعد أن ذكر الباب الأول في المزاح عموما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصبيان، وتم المزاح عليه الصلاة والسلام كان بالقول، ولم يكن بالفعل مع الصبي، فإنه قد يتجرى على الكبير أكثر أو نحو ذلك، لكن ما زحه النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، كان أخوه أبو عمير له طائر صغير يقال له النغير، فمات هذا الطائر فحزن عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه وهو حزين فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل ذاك الطائر الذي كان معك، على سبيل المزاح له والدعابة، يريد أن يسليه في حزنه على ذلك الطائر. وهذا الحديث سبق معنا في شرح الشمائل وأن فيه فوائد كثيرة، حتى إن الشافعي رحمه الله يقول استخرج منه 100 فائدة، وأنه لو تأمله الإنسان أكثر من ذلك لاستخرج منه أكثر من هذه الفوائد. والشاهد منه هنا ما حصل منه صلى الله عليه وسلم من ممازحة لهذا الصبي أخي أنس رضي الله عنه. ونقرأ بعض فوائد هذا الحديث. هذا شرح الأدب، شرح صحيح الأدب المفرد، نقل فيه عن النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم من فوائد هذا الحديث. نقل عن الحافظ رحمه الله أنه قال: هذا الحديث فيه عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد، جمع فوائد هذا الحديث في مؤلف. قال الحافظ: وقد جمعت في هذا الموضع من الفتح طرقه، وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا، يعني هذا الرجل ينتقد على أهل الحديث، يقول رووا أشياء لا فائدة فيها، مثل هذا الحديث، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. قال: وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها، ثم ساقها مبسوطة فلخصتها مستوفيا مقاصده، ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه. فقال، أي من فوائد هذا الحديث، فيه زيارة الإخوان، أي فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه. قال أنس: إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، أي مخالطة شديدة كثيرة. قال: وجواز زيارة الرجل المرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة، أي زار العجوز جدة أنس، وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، يخص بعض رعيته بالزيارة دون الباقين، ومخالطة بعض الرعية دون بعض، ومشي الحاكم وحده، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بما يخشى، بمن يخشى الفتنة أو الضرر، وفي استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس، وترك التقزز لأنه علم أن في البيت صغيرا وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه، وفي جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيد منه، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وفي الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن أو غيره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي حزينا، وفي جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها، إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر حتى حكم بأنه حزين، وفي التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا والسؤال عن حاله، وفي قبول خبر الواحد لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك، وفي جواز تكنية من لم يولد له، كان صغيرا صبيا كناه النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز لعب الصغير بالطائر، وجواز ترك الأبوين ولدهم الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، أي من غير إسراف، لكن شيء مثلا يتلهى به الصغير الذي فطر على حب التلهي، قول هذا دليل جوازه، اشتري له هذا الطائر. وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وليس بظاهر فيه، لكن كان عنده طائر، محتمل أنه ما يطير، محتمل أنه ما يكون في البيت. وفي جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب وفي معاشرة الناس على قدر عقولهم، وفي جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا، وأن ذلك لا يمتنع من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جواز الرواية بالمعنى، فإن القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة، وفي جواز الاقتصار على بعض الحديث، وجواز الإتيان به تارة مطولا وتارة ملخصا، وفي دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء، وفي إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم. وذكر أيضا عن النووي أنه ذكر من فوائده بعض ما قد ذكره الحافظ في كرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وتواضعه. قد يقول قائل هل هذه الفوائد المستنبطة خاصة بهذا الحديث أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفوائد الكثيرة؟ الجواب عن ذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من تأملها وجد فيها الفوائد العديدة الكثيرة، ورب حديث واحد تستخرج منه 100 مسألة. لو تذكرون في آخر كتاب الصيام مر معنا في قصة الذي حصل منه جماع في نهار رمضان نحو 100 مسألة من حديث واحد وبعض طرق ورواياته وما يتعلق بذلك. ولكن اجتهد العلماء في تتبع فوائد هذا الحديث ردا على هذا الطاعن الذي طعن في أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها. قال مثل هذا الحديث كيف رواه أهل الحديث ولا فائدة فيه؟ فبين له العلماء أنه جاهل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الحديث فيه نحو 100 فائدة على صغره، رغم أن هذا الإنسان كان يسخر من أهل الحديث لرواية.
3: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

لهو فليملل أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم
0: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: هذه الجلسة نتكلم فيها على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. ففي هذه الآية أمر الله عز وجل عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يغسلوا أيديهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق ويمسحوا برؤوسهم ويغسلوا أرجلهم إلى الكعبين. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا صدر الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه الآية التي نتكلم عنها الآن هي خير يأمر الله به إذا قمنا إلى الصلاة، أي عزمتم على القيام إليها فافعلوا ما ذكر. وإنما أمر الناس أن يتطهروا هذا التطهر لأنهم يقفون بين يدي الله عز وجل في صلاتهم، يناجون الله بكلامه وتسبيحه وتعظيمه ودعائه. فالصلاة روضة من رياض العبادات، فلهذا أمر الله بالطهارة عند فعلها. فقوله عز وجل: اغسلوا وجوهكم، قد يقول قائل: أين غسل الكفين الذي يكون قبل غسل الوجه؟ والجواب أن نقول إن غسل الكفين ليس شرطا لصحة الوضوء، بل هو سنة من سنن الوضوء، إن قام به الإنسان أثيب عليه، وإن لم يقم به فلا حرج عليه في ذلك. وأول فروض الوضوء غسل الوجه، والوجه قال العلماء إن حده عرضا من الأذن إلى الأذن، وإن حده طولا من منحنى الجبهة من الأعلى إلى أسفل اللحية، حتى ما نزل من اللحية يعتبر من الوجه، لأنه مأخوذ من المواجهة، والإنسان يواجه غيره بكل هذا الجزء من بدنه. ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن الأنف والفم عضوان في الوجه، فيكون غسلهما فيكون المضمضة والاستنشاق داخلا في الأمر بغسل الوجه، لأن الأنف والفم عضوان من الوجه. وعليه فيبدأ أولا بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل جميع الوجه. وقوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، المرافق هي المفاصل بين العضد والذراع، وسميت مرافق لأن الإنسان يرتفق بها عند الاتكاء إليها في حال الجلوس وفي حال الاضطجاع، فهي مرفق يرتفق به الإنسان، والمرافق داخلة في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسلها فهي داخلة. ويجب أن نعلم أن اليد تشمل من أطراف الأصابع إلى المرفق، لأن الله قال: أيديكم إلى المرافق، فلا بد أن يغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق. وكثير من الناس
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: والثالث أنه يصح أن يمسح على العمامة ما دامت على رأسه كما جاءت به السنة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقت للعمامة كما وقت للخفين، خفين على الرجل لا يوم وليل المقيم وثلاثة أيام المسافر. ولم يثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علل مسحها بأنه لبسها على طهارة. فالمغيرة بن شعبة روى أنه مسح على العمامة وأنه مسح على الخف، الخف قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والعمامة لم يذكر فيها ذلك. فدل هذا على أنه لا يشترط في لبس العمامة أن يلبسها على طهارة، ولا يشترط لها مدة معينة. وقياسها على الجورب قياس مع الفارق، لأن الجورب ملبوس على عضو يغسل، وأما العمامة فهي ملبوس على عضو يمسح، طهارته مخففة من الأصل. ثم قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم فيها قراءتان سبعيتان، أرجلكم بالنصب وأرجلكم بالجر. فأما على قراءة النصب أرجلكم فإنها معطوفة على الوجه، يعني اغسلوا وجوهكم، ثم عطف عليه وقال وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم. وأما على قراءة الجر وأرجلكم فهي معطوفة على رؤوسكم، أي امسحوا بأرجلكم. فإذا قيل كيف يمكن أن نوجه هاتين القراءتين أنه أن الرجل تمسح أو أنها تغسل، فالجواب أن يقال إن السنة بينت متى تمسح ومتى تغسل. فإذا لبس الجوارب أو الخفين فإن فرضها المسح، وإذا كانت مكشوفة فإن فرضها الغسل، فتكون القراءتان منزلتين على حالين للرجل. في حال الكشف يجب الغسل، وفي حال اللبس يكفي المسح. وبهذا نكون عملنا بالآية الكريمة على الوجهين في القراءة. فإن قلت هل يجوز أن نقرأ بقراءتين، فنقول وأرجلكم وأرجلكم، فالجواب أما في حال واحدة فلا، وأما أن تقرأ هذه أحيانا وهذه أحيانا فنعم. الأفضل لمن كان يعرف قراءتين في الآية أن يقرأ بهذه القراءة أحيانا وبالقراءة الأخرى أحيانا، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن ذلك أتبع للسنة، لأن القراءتين كلتاهما قد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني لئلا ينسى وجها ثبتت به الآية الكريمة، لأنه إذا لم يتابع ويقرأ في القراءة هذه أحيانا وهذه أحيانا نسى القراءة التي كان لا يقرأ بها، فيكون قد نسي وجها من أوجه القراءات التي جاءت بها الآية الكريمة. ولكن هذا بالشرط أن تكون القراءة فيما بينه وبين نفسه، أو فيما بينه وبين زملائه من طلاب العلم. أما عند العامة فلا يقرأ بالقراءة غير الموجودة في المصحف الذي بين أيديه، لأنه إذا قرأ بقراءة أخرى غير الموجودة في أيديهم حصل في هذا ارتباك على العامة. كيف القرآن يغير؟ لو قرأ قوله تعالى فتبينوا وقرأ فتثبتوا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لو قرأ فتثبتوا أمام العامة أنكروا عليه ورموه بما يرمونه به من مخالفة القرآن الذي بين أيديهم، ثم حصل عندهم اضطراب وشك. فلهذا لا نرى من الأفضل، بل لا نرى من الحسن أن يقرأ الإنسان أمام العامة بقراءة غير المشهورة بينهم لما فيه من هذين المحذورين. أما فيما بينه وبين نفسه فالأفضل أن يحفظ القراءات ويقرأ بهذه مرة وبهذه مرة للسببين اللذين ذكرناهما. وقوله تعالى إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق وهما داخلان في الغسل، كما ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صفة الوضوء الذي أمر الله به عند إرادة فعل الصلاة، لكن له فروض وله سنن نذكره الآن على الوجه الأكمل المسنون. إذا أحضر الماء أو حضره في الحمام وأراد أن يتوضأ من صنبور الماء فإنه ينوي، والنية معروفة، لا بد أن ينوي الإنسان إذا كان عاقلا، ويسمي ويغسل كفيه 3 مرات ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات. المضمضة والاستنشاق بكف واحد 3 مرات، وإن شاء تمضمض واستنشق من كف واحد 3 مرات، وإن شاء فصل فتمضمض 3 ثم استنشق 3. الأمر في هذا واسع. ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم يمسح برأسه 1 مرة، يقبل بيديه ويدبر، يبدأ بالناصية ويسحب يديه إلى العنق ثم يرجع إلى الناصية، ويمسح أذنيه لأن الأذنين من الرأس، فهما في الرأس كالأنف والفم في الوجه، فيمسح الأذنين بإدخال السبابتين في سماخيهما، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم يغسل رجليه من أطراف الأصابع إلى الكعبين 3 مرات. والسنة أن يخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين ليتيقن دخول الماء إلى ما بين الأصابع، لا سيما أصابع الرجل لأنها متلاصقة. وبعد هذا الوضوء السابق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإن الإنسان إذا فعل هذا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيتها شاء، وبهذا يكون قد طهر ظاهره وباطنه. أما ظاهره فبالوضوء كما سمعتم، وأما باطنه فبكلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وسؤاله الله تعالى أن يجعله من التوابين، لأن التوبة تطهير النفس من الذنوب ومن المتطهرين. أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا من دنس الشرك والشك والحقد والبغضاء للمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى
1: جزاكم الله خير. هل المعصية الظاهرة تجعل الإحسان فاسقا؟ وهل في فرق بين المعصية الظاهرة مثل حلق اللحية وغيره، يعني الغيبة مثلا؟
0: المعروف عند أهل العلم أن الكبيرة الواحدة تجعل الفاعل فاسقا ما لم يتب منها، وأما الصغيرة فلا تجعله فاسقا إلا إذا أصر عليها وداوم عليها، كحلق اللحية مثلا، فإنه يكون بذلك فاسقا، لأن إصراره على الصغيرة دليل على تهاونه بالرب عز وجل وبأوامره أو نواهيه، وهذا كبيرة بالنسبة للقلب. ولهذا لا يبغي أن تكون الصغيرة الواحدة كبيرة، إذا فعلها الإنسان استخفافا بحكم الله عز وجل وعدم المبالاة، لا لهوى نفسي أوجب له أن يفعل، فقد تكون الصغيرة كبيرة. قال بعض العلماء: وقد تكون الكبيرة الصغيرة إذا قام في قلب الإنسان الحياء من الله عز وجل والخجل حال الفعل، ولكن نفسه الأمار بالسوء دعت حتى ألجأته إلى الفعل، وهذا قد يكون فيه نظر. إنما كون الصغيرة تكون كبيرة بحسب ما قام بالقلب من التهاون بها هذا ليس الجهل، ولكن يبقى النظر ماذا يترتب على فسق. هل يترتب على ذلك أن نرد شهادته وأن نمنع إمامته وأن نمنع ولايته وما أشبه ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول إن الإنسان إذا فسق سقطت ولايته، حتى إنه لا يزوج ابنته ولا يكون إماما في الجماعة ولا تقبل شهادته، ولكن هذا فيه نظر، لأننا لو أخذنا بهذا القول لم نجد من الناس صالحا للشهادة والولاية والإمامة إلا نادرا. وأنا أضرب لكم مثلا بغير اللحية، اللحية قد يكون كثير من الناس يعفي لحيته ولا يتناوله بسوء، لكن الغيبة قل من يستطيع، وهي من كبائر الذنوب، إذا فعل الإنسان مرة فقط ولم يتب كان بذلك فاسقا تسقط عدالته. لو أننا أخذنا بهذا القول بأن الفاسق لا يكون وليا ولا إماما ولا شاهدا ولا قاضيا أيضا، فإن الأمر يكون مشكلا جدا، لأنه قل وقل وقل أن يسلم أحد من الغيبة. حتى الملتزمون إذا جلسوا من مجالسهم ربما يغتابوا، وقد يسلط الملتزمون مع الأسف على اغتياب من غيبته أشد وأعظم، قد يسلط هؤلاء الملتزمون على اغتياب العلماء، على اغتياب الدعاة، على اغتياب الأمراء، على اغتياب السلطان. واغتياب هؤلاء وغيبهم من ولاة الأمور ولو قلت ولايتهم كمدير مدرسة مثلا أعظم من اغتياب عامة الناس. ويتضح ذلك بأننا إذا اغتبنا العلماء مثلا قلت الثقة من الناس بهم، وإذا قلت الثقة من الناس بهم قل قبول الناس لما يقولون من شرع الله، وهذا خطر عظيم. إذا اغتبنا الأمراء أو السلطان قلت هيبة الناس له وسهل عليهم التمرد عليهم وعصيانهم، وهذا إخلال بالأمن كبير. لذلك كانت غيبة ولاة الأمر من العلماء والأمراء أعظم من غيبة عامة الناس، لأن غيبة عامة الناس إن حصل فيها مفسدة فإنما تكون للشخص نفسه فقط، لأنه ليس قائدا ولا قدوة في شيء. فالحاصل أن القول بأن الفاسق تسقط إمامته وولايته وشهادته قول ضعيف. نعم لو فرض أنه أن رد شهادته أو منع ولايته أو عزله عن الإمامة يحصل به فائدة له ولغيره بحيث ينتهي عن المعصية وينزجر غيره لكان منعه من ذلك متوجها، ويكون هذا من باب التعزير بالعزل عن الولايات. والتعزير بالعزل عن الولايات سائغ شرعا، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وكانت من الإمام فعزل الإمام، وهذه عقوبة أصل في العزل عن الولايات وعن الوظائف وما أشبه ذلك.
1: شيخ الفسق الخروج والفاعل الصغيرة إذا كانت لكم من صغيرة
0: هو العاري عبد الرحمن عندنا في هذا المجلس أن السؤال واحد الزيادة ما أعجبنا عليه.
1: بس أقصد الآن يسمى شيخ فسق ولا
0: يسمى فسق الإصرار على الصغيرة على الصغيرة فسق.
1: لو ما لو الصغيرة درس مرة واحدة صغيرة
0: لا
1: مو أخر خرج منه مو خرج من الاعتدال
0: لا خرج من الاعتدال لكن خروجا لا يبعده عن الاعتدال.
1: فضيلة الشيخ هل يجوز تجزئة الصور أثناء الصلاة الظهرية؟
0: بمعنى
1: يعني مثلا صورة الحديد بديت بصورة الحديد مثلا قرأت مثلا 10 آيات وخمس آيات ثم ركعت ركعة بالركعة الثانية أكملت 5 آيات كذلك، أو قرأت مثلا من سورة الحشر من منتصف سورة الحشر مثلا 5 آيات ثم الركعة الثانية قرأت 5 آيات هل يجوز ذلك؟
0: نعم يعني يسأل يقول هل يجوز للمصلي أن يقرأ آيات من سورة سواء من أولها أو وسطها أو آخرها؟ والجواب نعم يجوز أن يقرأ المصلي سورة كاملة أو بعض سورة سواء كان هذا البعض من أولها أو وسطها أو آخرها لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة لأن هذا هو الذي أرشد إليه.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت

Basta, basta. استووا تراصوا. الله أكبر.

تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر.

الله الله

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر.

0: نعم.
1: أحسن الله لك يا شيخ. رأيت في بعض في إحدى الدول الإسلامية في صلاة الجنازة أن الإمام يسلم تسليمتين وبعد السلام يقوم ويخطب بالمصلين عن أن الموت سيأتي كل واحد منهم ويذكرهم بهذا الشيء، هل هذا له أصل؟
2: أما التسليم مرتين في صلاة الجنازة فقد ذهب إليه بعض أهل العلم، ولا حرج أن يسلم الإنسان مرتين. وأما الخطبة بعد ذلك أو الخطبة في المقبرة بالترغيب أو الترهيب فإن هذا ليس بسنة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فرغ من الصلاة على الجنازة قام فذكر الناس، ولا أنه يقوم في المقبرة فيذكر الناس. وغاية ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى البقيع وفيه قوم ينتظرون اللحم ليدفنوا ميتهم، فجلس وجلس الناس حوله وجعل يذكرهم عليه الصلاة والسلام وهو جالس لا على سبيل الخطبة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المقبرة أيضا فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما أن يقوم قائما ويخطب الناس فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سمعناه أيضا عن الخلفاء الراشدين أو عن أحد من الصحابة. نعم.

0: الدعاء بعد تكبير الإمام تكبيرة
1: بعد إيش؟
0: بعد تكبير الإمام تكبيرة الإحرام هل ورد؟ لأن يرى بعض الناس يدعون بعد أن يكبر الإمام، وربما دعوا بقول الله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هل هذا الدعاء يعني
1: لا يشرع الدعاء بعد تكبيرة الإحرام من الإمام، بل السنة إذا كبر الإمام أن تبادر فتكبر حتى تدرك فضل تكبيرة الإحرام. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كبر فكبر، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، يعني من حين يكبر وينقطع صوته من الراء في قوله الله أكبر فكبر أنت، ولا تشتغل لا بدعاء ولا بتسوك ولا بمخاطبة من إلى جنبك، فإن هذا يفوتك إدراك فضل تكبيرة الإحرام. نعم،
0: اجعلني مقيم الصلاة،
1: هذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نعم، لا ليس بمشروط، لكن إن دعا به لا بأس به.

0: جاء في حديث وصف يده سبحانه وتعالى بأن كفت يديه يمين، وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقبل السماوات الأرض بيمينه وتبقى شماله فارغة، فكيف الجمع بين الحديثين؟
1: لا، والأرض بالشمال، يأخذ السماوات يقبل السماوات بيمينه والأرض بالشمال.
0: كيف الحديث الثاني يقول كفت يديه يمين؟
1: الجمع بين الروايتين أو بين الحديثين واضح، أن الله له يمين وشمال، لكن كلتا اليدين يمين، أي يمن وخير وبركة. فلا يتوهم واهم أنه إذا كانت له يد شمال أن يده الشمال قاصرة كما هي في المخلوقين، فالمخلوقون أشرفهم البشر، والبشر يده الشمال قاصرة عن يده اليمين، ولهذا نهي الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله أو يأكل بشماله أو يعطي بشماله. فلما كان البشر هكذا صفة اليد الشمال عندهم، رفع هذا الوهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين.
2: السؤال يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما، الصلاة عليه في التشهد الأخير وخطبة الجمعة؟
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير عند كثير من أهل العلم، لا تصح الصلاة إلا به. أما في غير الصلاة فتجب الصلاة عليه إذا ذكر اسمه، حديث أبي هريرة في قصة جبريل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رائم أنكم لئن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقال آمين. فيجب على الإنسان إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صلى الله عليه وسلم. أما في خطبة الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أن من شرط صحة الخطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعض العلماء إن ذلك سنة وليس بشرط للصحة.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المقام الذي كان على غير ميعاد سابق، وإنما هو على الطريق. وقد زرنا شيخنا يحيى حفظه الله في الليلة الماضية، وخرجنا من عنده يومنا هذا بعد صلاة الفجر، فأحب الشيخ زائد حفظه الله أن تكون زيارة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وإياكم جميعا. إخواني في الله، في هذا المقام نتذاكر وإياكم شيئا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حول ما يتعلق بنعم الله سبحانه وتعالى على العبد المسلم، وبشرعية تذكر ذلك، وهكذا بذل الأسباب الشرعية لحفظ هذه النعم. فلا شك أن وجود الإنسان في هذه الدنيا من أوله إلى آخره هو محض فضل الله ونعمته عليه، فهو يعيش في نعمة الله ويقوم وينام في نعمة الله، ويدخل ويخرج في نعمة الله، فهو في نعم الله في سائر أحواله. وكل ما بالعبد من النعم فهو من الله، كل نعمة سواء في بدنه أو في دينه أو في أمر دنياه أو في أمر ما يتصل به من ماله وأهله وأصحابه، كل نعمة هي من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. ولو أراد الإنسان حصر نعمة الله تعالى عليه ما استطاع لها حصرا. أعظم نعمة أنعم الله علينا بها هي نعمة الإسلام، أنك وجدت في بلد إسلامي وبين أبوين مسلمين حملاك على الإسلام ورغباك فيه، نشأت في بيئة مسلمة لا ترى الكفر والشرك، لا ترى من يزعم ألوهية البشر من دون الله سبحانه وتعالى. هناك مليارات من الناس ولدوا في بلاد الكفار وبين أبوين كافرين حملوهم على الكفر وربوهم عليه. فالمسلم يتذكر هذه النعمة، أن الله تعالى هداه للإسلام كما تذكرها الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يعظمون هذه النعمة، حتى إن كعب بن مالك حين نزلت توبة الله تعالى عليه بسبب صدقه قال: والله يا رسول الله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستثنى هذه النعمة، نعمة الهداية للإسلام، بعد إذ هداني للإسلام. وهكذا حين أنعم الله عليك بالإسلام أنعم الله تعالى عليك بهذا الطريق المبارك طريق السلف الصالح الذي هو الأخذ بالقرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. هذه نعمة عظيمة. اليوم المسلمون أكثر من 1,000,000,000 مسلم بحسب العد والإحصاء، ترى إن شئت قل 100,000,000,000 أو 10,000,000,000 من هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام ليسوا على الإسلام الحق، منهم رافضة وثنية مشركة، منهم صوفية قبورية يعبدون القبور والأولياء ويتعلقون بهم، منهم جهمية معطلة، منهم أشاعرة، منهم مبتدعة بغير ذلك من البدع، وأنت هديت لهذا الطريق، طريق الاستقامة، الطريق الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن جاء بعدهم من السلف. ألا يتذكر العبد هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه؟ نعمة من الله تعالى أنك لم تنشأ في بيئة رافضية، تنشأ على الرفض، على الطعن في الدين، على الطعن في القرآن وفي السنة وفي الصحابة، على تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لم تنشأ في بيئة صوفية قبورية تعبد القبور، تتوسل إليها، تتمسح بأتربتها. هذه نعمة من الله تعالى عليك. وهكذا من وفقه الله تعالى لطلب العلم والتفقه في الدين فقد أكرمه أيما كرامة. فقليل هم الذين يسلكون هذه الطريق. هكذا انظر نعمة الله تعالى عليك في بدنه، كيف خلقك فسواك فعدلك، كيف جعل لك سمعا وبصرا، كيف جعلك تمشي على رجليك وتنظر بعينيك وتبطش بيديك. أناس من الناس فقدوا بعض هذه الجوارح والأعضاء، أناس لا يستطيع أن ينظر إلى ما ينظر إليه الناس، ولا أن يسمع ما يسمعه الناس، ولا يتكلم بما يتكلم به الناس، ولا يمشي ويقف على قدميه كما يفعل الناس. حرم نعمة من نعم الله عليه في الدنيا. لو خير بين الدنيا بحذافيرها وبين تلك النعمة لاختار تلك النعمة العظيمة التي فاتت. هكذا انظر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك فيما من به عليك من رزق، أطعمك وسقاك وكساك وأسكنك ويسر لك زوجة وولدا تعيش في أمن وأمان واستقرار. وكثير من الناس حرم هذه النعم. فنعم الله تعالى على العبد لا يستطيع العبد إحصاءها، ويجب عليه أن يتذكر النعم. الله جل وعلا أمر في القرآن في مواضع كثيرة بتذكر نعمه، مما يدل على أن تذكر نعم الله أمر واجب على العبد، لا يغفل عن نعمة الله عليه. كم ذكر الله الصحابة والمؤمنين بنعمة عليه كثير في القرآن. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذكرهم الله بأنه هو الذي يرزقهم، هو الذي يعطيهم ويمن عليهم. قال الله سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فذكر الله العباد بنعمة الإسلام، هذه النعمة العظيمة التي أنقذهم بها من النار إلى الجنة. ذكر الله تعالى عباده بنعمه كثيرا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر نعمته عليه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قال الله في آخر السورة: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعمة الله، تذكر هذه النعمة، فإن الحديث بنعم الله جل وعلا من تذكرها ومن شكرها. فقد كان السلف يرون من شكر نعمة الله جل وعلا أن يتحدثوا بها وأن يذكروها. أخبر الله تعالى أنه أرسل رسله ليذكروا الناس بنعم الله. الرسل جاءت تدعو الناس وتذكرهم بما لله عليهم من نعمة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وأيام الله تطلق في القرآن ويراد بها النعمة ويراد بها العذاب، فتطلق ويراد بها النعمة وتطلق ويراد بها العذاب. ففي هذه الآية المراد بها النعمة، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. فسرها ابن عباس وغير من السلف أن المراد بنعم الله، وتطلق ويراد بها العذاب. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ أيامنا العذاب مثل عذاب الذين خلوا من قبلهم. فالله جل وعلا أرسل رسله لتذكر الناس بنعم الله عليهم. فكم ذكر نبي الله موسى بني إسرائيل بنعم الله عليهم، وكانت نعم الله عليهم كثيرة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. إذن تذكير لهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم. فموسى امتثل أمر الله، ذكر أمته وقومه بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. الشاهد من هذا، هذا كثير في القرآن، أننا جميعا لا نغفل عن نعمة الله علينا. بعض الناس نظره قاصر، يرى نعمة الله في أشياء محسوسة فقط، إما في سعة مال أو بنيان واسع أو جاه ومنزل أو منصب وسلطان بين الناس. إذا لم يحصل له ذلك رأى أنه ليس لله عليه نعمة، أو استقل نعم الله جل وعلا عليه ورآها قليلة وضعيفة، وقد يبتلى أنه إذا سمع من يدعو إلى شكر نعم الله يقول وأي نعم الله علي، أنا ليس لله علي نعم كبيرة، إنما هي أشياء يسيرة، وغفل عن أصول النعم التي أنعم الله بها عليه. فأنت أيها المسلم لا تغفل عن نعمة الله عليك، تذكرها دائما. لك في هذه الآيات التي سمعت لك عبرة وزاجر أنك تتذكر نعم الله، وأيضا لك في الصحابة رضي الله عنهم أسوة، كانوا يتذكرون نعم الله عليهم، ومن أعظم ما يتذكرونه نعمة الإسلام. سمعتم كلام كعب بن مالك ماذا قال؟ والله ما أنعم الله علي نعمة بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا. رأى نعمة الله عليه بالإسلام نعمة عظيمة. في صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد يحكي عن معاوية رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونحن جلوس في المسجد، قال ما أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. انظر الصحابة، خذ عبرة من هذا، كانوا يعقدون مجلسا خاصا لتذكر النعم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أجلسكم في هذا المجلس؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. تذكروا هذه النعمة، نعمة الهداية للإسلام، ونعمة ما من الله تعالى عليهم به من سائر النعم والمنن، فقعدوا يتذكرون ذلك ويحمدون الله تعالى عليه، فحصل لهم فضل عظيم. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله أن يستحلفهم ما أجلسكم إلا ذلك، قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك، قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. فهذا المجلس الذي عقده الصحابة رضي الله عنهم لتذكر نعم الله كان مجلسا عظيما أثنى الله تعالى عليهم به وباها بهم ملائكة السماء. إذن هذا حافز للمسلم أن يتذكر نعمة الله وأن يذكر غيره بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. بعض الناس كما سبق غافل، أشد الغفلة عن نعم الله عليه. يكفيك يا مسلم أن الله هداك للإسلام، يكفيك أن الله تعالى يسر لك برزقك في هذه الحياة الدنيا تعيش مستورا في كفاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه، في قومه، في جيرانه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أصبح في هذه الدنيا وعنده هذه الثلاث: آمن في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، كأنما حاز الدنيا. لا تغفل عن نعمة الله عليه. الإسلام جئت إليه أو جاء إليه ونفسك منشرحة له وأنت راض به، فرح مسرور، هذه نعمة عليك. هناك أناس ثقل عليهم الإسلام أن يقبلوه، سواء في هذا الزمان أو في الزمن الأول. وانظر إلى المقداد رضي الله عنه كما في حديثه الطويل في مسند الإمام أحمد، إن قال له بعض الناس، حكى عنه جبير بن النفير، قال: كنا في مجلس للمقداد، فجاء رجل قال: هنيئا لهاتين العينين، رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أننا رأينا ما رأيت وسمعنا ما سمعت. هذا رجل يقول للمقداد: وددنا أننا رأينا رسول الله وسمعنا كلامه. قال: فغضب المقداد، فغضب المقداد. قال جبير: فقلت: ما الذي أغضبه؟ قال: ثم قال: لا يتمنين أحدكم مشهدا غيبه الله تعالى عنه، لا يدري كيف يكون حاله فيه. لقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أناس لا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، أفضل دين يرونه، أفضل قربة إلى الله عبادة الأوثان، عقيدة. قال: فجاء بفرقان فرق به بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين الصاحب وصاحبه. فكان الرجل الذي فتح الله قفل قلبه للإسلام يرى حبيبه، أخ أو أب أو ابن، على الكفر، وهو يعلم أنه من أهل النار لو مات على ذلك، فلا تقر عينه بذلك. فذاك قول الله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا الحديث مختصرا، وهو أطول من ذلك. الشاهد أن هذا الدين، هذا الإسلام، نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في حين كان العرب يرون الدين الذي هم عليه أفضل دين، كانوا معظمين عند سائر العرب كفار قريش، يسمونهم الحمص، ويرونهم أناسا متحمسين للدين. فما شرح الله صدورهم للإسلام، ومنهم من مات على ذلك. فأنت وجدت في زمن انشرح قلبك في الإسلام، احمد الله، قلبك منشرح لهذا الدين، احمد الله، هذه نعمة عظيمة. أناس اليوم يثقل عليهم الإسلام. أبو طالب علم أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، ما أسلم، ما شرح الله صدره لذلك. كان يقول كما في صحيح مسلم: والله لولا أن تعيرني قريش، يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، لأقررت بها عينه، أي بكلمة التوحيد نطقت بها. فمن منا يستحضر هذه النعمة عليه، أن الله شرح صدر الإسلام، أن الله حبب إليه الدين، أن الله جل وعلا بغض إليه الكفر، بغض إليه الشرك. هذه النعمة لا تساويها الدنيا، إضافة إلى ما هو فيه من نعم الله في دينه وفي بدنه وفي دنياه. فيا أيها المسلم لا تغفل عن نعم الله عليك. تذكر نعم الله عليك، فإنك إذا تذكرت نعم الله عليك استفدت فوائد كثيرة. من هذه الفوائد التي تستفيدها بتذكر نعم الله عليك، أولاً أنك تكون امتثلت أمر الله. الله جل وعلا أمرك في مواضع كثيرة من القرآن أن تتذكر نعمته، فإذا تذكرت نعمته عليك تكون قد امتثلت أمره. هكذا إذا تذكرت نعمة الله عليك رأيتها ولم تغب عنك ولم تغفل عنها. قد يكون الإنسان في عمى عن نعم الله، فإذا تذكر استبصر وعلم أنها نعم عظيمة لا تساويها الدنيا، وإن أصاب في الدنيا ما أصابه، وإن حصل له ما حصل. بالله عليك أيها المسلم الذي تحب الإسلام وترغب فيه، لو خيرت اليوم بين أن يؤخذ منك هذا الإسلام وأن تعطى الشيء الكثير من الدنيا التي يعطيها الكفار، هل ترضى؟ لا يمكن ترضى بذلك. إذن أنت في نعم عظيمة لا تساويها الدنيا أبدا. فتذكر نعمة الله على العبد يجعل النعم ماثلة أمام عينه لا تغيب عنه، تجعله معترفا بها مقرا بها، يراها أمام عينيه يعلمها بقلبه. وهذا هو كمال العبد، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ونقله عنه ابن القيم في الوابل الصيب، قال إن كمال العبد أن يوفقه الله لأمرين: أن يرى نعمة الله تعالى عليه، وأن يرى ذنبه وتقصيره. أن يرى نعمة الله عليه لا يغفل عنها، يكون مستحضرا لنعمة الله عليه، وهكذا أن يكون مستحضرا لذنوبه ولتقصيره في جانب هذه النعم. قال: وهذا هو ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار، حيث قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء أي أقر وأعترف، أقر وأعترف بنعمتك علي، وأقر وأعترف بذنوبي. هذا الكمال. والخلل يدخل على الناس من أحد الأمرين: إما أنه يغفل عن نعم الله عليه ولا يرى لله عليه نعمة يدخل عليه الخلل، أو أنه لا يرى ذنوبه، يرى أنه طائع وأنه كامل وأنه قد فعل وفعل أحسن من غيره، فيغفل عن ذنبه فيصيبه الكبر والغرور والإعجاب بسبب أنه لم يرى ذنوب نفسه. فالكمال أن يكون مستحضرا للنعمة ومستحضرا لتقصيره ولذنبه. فمن فوائد تذكر النعم أن العبد يكون مستحضرا لها مقرا بها لا يغفل عنها. أيضا من فوائده أنه يشكرها، فإنه لا يمكن أن يشكر نعمة الله عليه إلا إذا تذكرها. أما إذا غفل عنها كيف يشكر شيئا هو غافل عنه؟ فتذكره لنعم الله جل وعلا طريق إلى شكرها. ولا تتم هذه المرتبة التي هي مرتبة الشكر والتي هي من أكمل مراتب المسلمين إلا بتذكر نعم الله وشكره لله سبحانه وتعالى. أيضا إن شكر الله هو نعمة يجب أن يتذكرها. حتى كان الشافعي رحمه الله يقول فيما عزي إليه: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله إذا طالت الأيام واتصل العمر؟ إذا كان شكري لنعمة الله أن الله وفقني للشكر هذه نعمة يجب علي فيها الشكر لله، إذا لا نهاية للشكر. فلا يمكن العبد، لا يمكنه شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه إلا إذا تذكرها واستحضرها. فنعم إخواني في الله، نعم الله جل وعلا على العبد نعم عظيمة يكون دائما مستحضرا لها، لهجا بها، متأملا فيما أنعم الله تعالى عليه بها. إذا تجددت له نعمة استحضر تلك النعمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تجددت له نعمة استحضر ذلك وجاء عنه بما يثبت عنه أنه كان يسجد لها، جاء من طرق متعددة وفي مواقف متعددة أنه كان يسجد لله جل وعلا شكرا على النعمة. وهكذا العبد يتذكر نعمة الله فيشكرها، والشكر به تحفظ النعمة. هناك أمور أيضا يحفظ الإنسان بها نعمة الله عليه، هذه النعمة التي أنت فيها تخشى من ذهابها وزوالها، يكون الإنسان في نعمة في دينه في بدنه في دنياه في سائر حياته. هناك أمور إذا سلكها العبد تحفظ بها هذه النعمة عليه، تبقى وتدوم وتستمر. أعظم هذه الأمور الشكر لله تعالى، والشكر ليس مجرد نطق باللسان يقول أشكر الله على نعمه ويكفي، لا، بل الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح كله شكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيشكر الله بلسانه بأن يذكر هذه النعم ويتحدث بها ويثني على الله تعالى بها، هذا شكر اللسان. يشكر الله تعالى بقلبه بأن يكون القلب معترفا بالنعمة مقرا بها ليس جاحد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
4: كما عليه كثير من الناس والله إن قلبه إما جاحد أو غافل عن نعم الله ولا يرى لله عليه كبير نعمة. الشكر يكون في القلب واعتراف بنعم الله جل وعلا وبأن كل هذه النعم التي أنت فيها من الله سبحانه. والثالث الشكر بالجوارح، اليد، اللسان، السمع، البصر، الرجل، والشكر بهذه الجوارح بأنك تسخرها في طاعة الله ولا تستعملها في معصية الله. فمن نظر بعينه إلى الحرام ما شكر نعمة الله، الله أعطاك البصر لتطيعه ولتنتفع به لا لأن تعصيه به. من سمع بأذنه الحرام ما شكر نعمة الله، وهكذا. فالشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. فأعظم الأسباب لحفظ النعم شكر الله تعالى عليه. كان السلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله يسمون الشكر الحافظ ويسمونه الجالب. يسمونه الحافظ لأنه يحفظ النعمة الموجودة، ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعمة المفقودة. فبالشكر تحفظ النعمة الموجودة وتجلب النعمة المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقوله لأزيدنكم أبلغ من أن يقول لئن شكرتم لأحفظن عليكم نعمتي، فقد تضمن قوله لأزيدنكم حفظ النعمة والزيادة عليها. ففيه بشارتان، بشارة بحفظ النعمة الموجودة وبشارة بالزيادة عليها. هذا الشكر، إذا شكر الإنسان ربه حفظت عليه نعمة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأمل فيما ذكره الله تعالى في مواقف أناس كثير حين لم يشكروا الله، كيف سلب الله عنهم النعمة. ونعم الله تعالى إذا سلبت قل أن تعود، وفي الغالب أن النعمة إذا نزعت من قوم لا تعود إليهم، لأن الله قد اختبرهم وابتلاهم فلم يؤدوا حقها فسلبهم الله إياه. انظر إلى قوم سبا وما ذكر الله عنهم في القرآن وكيف كانوا في نعمة، لما لم يشكروا سلبوا النعمة، تفرقوا تمزقوا صاروا حديث الناس في المجالس. فكان لسبا في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، الله أمرهم بأن يتمتعوا بالنعم ويشكروا الله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. أبوا وأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، والقرى التي باركنا فيها هي قرى الشام، قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كان المسافر إذا سافر من سبأ إلى الشام لا يحمل زادا، يبيت في قرية ويصبح في قرية، سيروا فيها ليالي، أي أكثر مسيرة هي ليلة وأياما آمنين، أكثر مسيرة إما ليلة أو يوم، ويصل إلى قرى عامرة وآهلة فينزل عندهم ويبيت عندهم ويأكل من طعامهم، لا يحتاج يتزود لسفر. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، انظر عدم الشكر، طلبوا أن تكون أسفارهم بعيدة وقراهم متفرقة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. الشكر به تحفظ النعم، أيضا مما تحفظ به النعم وهو داخل في الشكر العمل بطاعة الله والبعد عن معصيته، وهذا أعم، فهو في الشكر، فهو من الشكر وأعم. الطاعة تحفظ بها النعمة، والمعصية تسلب بها النعمة. أنت في نعمة، أنت تحفظ القرآن، احفظ هذه النعمة بطاعة الله وإلا ستسلب هذه النعمة. أنت عندك من العلم والفقه والفهم في الدين، عندك صلاح في قلبك، خوف من الله جل وعلا وخشية ومراقبة لله، احذر معصية الله، فإن من أعظم ذلك أنك تسلب هذه النعم. هذه نعم والله لو بذلت الدنيا بعد ذلك لا تحصل عليها. من الذي يصلح قلبك؟ من الذي يرزقه الاستقامة؟ من الذي يحبب إليك الدين إذا سلبت عنك هذه النعم؟ فاحذر معصية الله واعمل بطاعة الله تحفظ لك النعم التي أنت فيها، كل نعمة تحفظ لك. كنت صاحب مال يحفظ الله ماله، كنت صاحب ولد وذرية تفرح بهم وتحبهم يحفظهم الله لك بطاعة الله. كنت صاحب جاه ومنزلة وكلمة مسموعة بين الناس وجعل الله لك قبولا، هذه نعمة احفظها بطاعة الله. كنت صاحب علم وفهم واستفادة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: والأمر بحفظ اللسان. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين، ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل: ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. وذكره الألباني رحمه الله في الأحاديث الضعيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون.
1: الله أكبر الله

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله الله الله

0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب.
0: التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

العظه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، وروي العظه بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العظه مصدر، يقال عظهه عظها أي رماه بالعظه.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: لازلنا نقرأ في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال عند واحد جديد، من هو الجديد؟ يرفع يده يجيب. ها، ما في جديد؟ شجاع، أنت جديد، أنت قديم. هذا السؤال عندك، من هو أول من رمى بسهم في سبيل الله؟ ما تدري؟ ها، أنت جديد، أنت سعد بن أبي وقاص. أحسن، أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عندك يا عبد الرحمن، أبو وقاص وارد سعد، ما اسمه؟ مشهور سعد بن أبي وقاص، فأبوه أبو وقاص ما اسمه؟ علي، اسمه مالك، فلا تزيد سنة. عندك آخر، سعد بن مالك. نعم، من هم؟ سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، وسعد بن مالك الساعدي والد سهل. أحسن، ثلاثة من الصحابة يسمون بسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وسعد بن مالك الساعدي والد سهل.
3: كلهم يتفقون في سنان، سنان يتفقون في سنان، وسعد سعد بن مالك
2: يعني في أحدهم سنان. ها،
3: سنان سعد بن مالك بن سنان،
2: هو مشهور الخضري سعد بن مالك بن سنان
3: ووالد سهل.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله، أو قال الإمام الترمذي رحمه الله، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة السعدي. قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد. وخالد بن عمير روى عنه ثلاثة من الرواة، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له مسلم في صحيحه. وشويس أبا الرقاد روى عنه جمع من الرواة، وذكر ابن حبان في الثقات، وذكر ابن حبان في الثقات. قال الحديث حسن، أبو نعامة العدوي ثقة، قلت أنا السعدي، نعم صواب العدوي. قال الحافظ صدوق اختلط، لكن طريق ثقة وجماعة أطلقوا أنه ثقة. حديث حسن من هذه الطريق، وهو أصله في مسلم. قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم، أي يذهبون للرباط في الثغور في سبيل الله، قال فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد، والمربد هو موضع للبصرة، وجدوا هذا الكذان، والكذان حجارة بيضاء رقوة هشة تسمى البصرة، اسم هذه الحجارة البصرة، وبهذه الحجارة سميت تلك البلدة فإنها كانت فيها، وإلا فهذا قبل أن تبنى مدينة البصرة، فقد ذكروا أن الذي بناها هو عتبة بن غزوان ثم صار أميرا عليها. قال فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذا؟ كذان حجارة. قالوا هذه البصرة، أي هذه الحجارة تسمى البصرة، ولم تكن البلدة موجودة بعد. قال فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا. فذكر الحديث بطوله، قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقط بردة فقسمتها بيني وبين سعد، كفي مسلم بين سعد بن معاذ سعد بن أبي وقاص، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. والشاهد من هذا الحديث ضيق الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، لأن الشجر ليس من طعام بني آدم، فإذا أكله أثر عليه. وتأمل كيف كانوا يأخذ الثياب يعني ملقاة فيقطع غائب بصره، التقطت بردة أي أخذت بردة ملقاة كانت مرمية فأخذها وآثر منها أخاه، قسمها بينه وبين سعد بن أبي وقاص فلبسوها، ثم بعد ذلك مكن الله لهم، قال فما من أولئك السبع أحد إلا وأصبح أمير إلا وهو أمير مصر من الأمصار، بلد من البلدان. جاء في رواية مسلم أنه قال قال وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، شيخ الترمذي وشيخ البخاري صاحب السنن، قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري، ضعيف بل قد قال في عفان بن مسلم كذاب، ولكنه متابع متابع من أئمة ثقات، تابعه وكير عند أحمد وابن ماجه، وتابعه عفان عند أحمد وأبي نعيم، تابع محمد بن الفضل عند عبد بن حميد، كلهم يرون عن حماد بن سلمة حديث صحيح. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخذت بالله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. الحديث صحيح، ذكره الترمذي في السنن وقال عقبة قال ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه. كذا ذكره الترمذي رحمه الله. والمعلوم أنه خرج معه أبو بكر رضي الله عنه حين خرج للهجرة، فهل هذا فرار آخر حين حوصر ونحو ذلك؟ محتمل. بقي قوله ثلاث، لقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم، وقع في رواية أحمد ولقد أتت علي ثلاث دون ثلاث، وأيضا ثلاثون هي ثابتة بإسناد صحيح. وقول ثلاثون من بين ليلة ويوم، اختار بعض الشراح أن العدد الذي ذكر في هذا هو نصف شهر 15 يوم، فإنه قال ثلاثون من بين ليلة ويوم، أي ثلاثون مختلف من الأيام والليالي، فتصير كم؟ 15 يوما و15 ليلة. واختار جماعة من الشراح أن المعنى ثلاثون من بين ليلة ويوم، أي ثلاثون يوما كاملا مع لياليها، وهذا اختاره الحافظ رحمه الله. وقبله الطيبي، قال الطيبي وقول ثلاثون من بين يوم وليلة تأكيد للشمول، أي ثلاثون يوما وليلة متواترات لا ينقص منها شيء. قال القاري في شرحه قال نقله ميرك وتبعه ابن حجر، ثم استظهر القاري أن العدد نصف شهر 15 ليلة و15 يوم، وهذا محتمل، وإن كان ظاهر الحديث أنها ثلاثون يوما بلياليها. والشاهد فيه أنه كانت تمضي عليه هذه المدة عليه الصلاة والسلام وليس له طعام إلا ما ستره إبط بلال يخفيه ويواريه حتى يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عثمان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ظفر. قال عبد الله قال بعضهم وكثرة الأيدي. تقدم معنا الحديث النحوي الصحيح ما معنى الظفر. جاء في الزهد لأحمد قال مالك بن دينار لم أدر ما الظفر، فسألت أعرابيا ما الظفر؟ فقال عربية والإله، يجتمع القوم على الطعام فيتناولونه تناولا، أي يأكلون جماعة، ظفر يأكل مع جماعة، أي فلم يجتمع له في الغداء والعشاء خبز ولا، إن أكلوا في الغداء لم يأكلوا في العشاء، وإن أكلوا في العشاء لم يأكلوا في الغداء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديل قال حدثنا ابن أبي ذئب مسلم بن أبي ذر، محمد بن عبد الرحمن. عن مسلم بن جندب، عن نوفل بن إياس الهذلي. ونوفل هذا مجهول، تفرق الرواية عن مسلم بن جندب، والحديث ضعيف، لكن حديث أصله في البخاري. قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. الحديث بمعنى في البخاري من طريق ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن أتي بطعام وكان صائما، فلما قرب إليه بكى، فقال: خذ إلى مصعب وهو خير مني، ولم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. قال: فما بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو أعطينا من الدنيا ما أعطينا، نخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. خذ معنى، وقالوا في هذا الحديث: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى هلك؟ أي مات. هل هذا المعنى صحيح؟ نعم، قد جاء في القرآن. من يذكر شاهد من القرآن الهلاك بمعنى الموت؟ ها؟ نعم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول، أي حتى إذا مات. وبهذا انتهى من باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخن يقول: تتمة الفائدة من اسمه سعد بن مالك، والذي هو سعد بن مالك بن سنان واحد فقط الخدري ليس هناك، وأما ابن أبي وقاص فهو سعد بن مالك بن وهيب، والساعدي هو سعد بن مالك بن خالد، الساعدي سعد بن مالك بن خالد الساعدي، وابن أبي وقاص سعد بن مالك بن وهيب، وابن سنان واحد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري.

يقول في بعض النسخ من الشمائل ذكر الترمذي هذه الأحاديث كلها في الباب الذي ذكره في أول الكتاب.

0: أخيط لي وما أقدم، الإمام مسلم أو شيخ الإسلام بن تيمية، أي وما أقدم؟ بينهما كثير، أكثر من 300 سنة.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

العابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على

0: الرحيم.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض

فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن

يخلقون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح حائية أبي داود رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ فيما ذكره الناظم رحمه الله في أحوال اليوم الآخر وذكر بعض الأمور التي تكون فيه. قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح. هكذا في هذه النسخة: كحبة حمل السيل، وفي بعض النسخ: كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، ومعناهما واحد. أشار المؤلف رحمه الله بهذين البيتين إلى مسألة مما يكون في اليوم الآخر، وهو إخراج من دخل النار من الموحدين. فإن الذين يدخلون النار طائفتان: طائفة هم من الكفار والمشركين والمنافقين، وهؤلاء النار مأواهم، فيها يخلدون ولا يخرجون منها. والطائفة الثانية: من مات من المسلمين وعليه كبائر وذنوب لم يتب منها قبل موته، فهذا عقيدة أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة مباشرة، وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها. وإلى هذا أشار المؤلف بهذين البيتين. وأدلة هذه المسألة كثيرة في خروج من دخل النار من الموحدين. حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، فيخرجون منها قوما قد امتحشوا، أي أحرقتهم النار، وفي بعض الألفاظ: قد صاروا فحما أو حمما. قال: فيخرجون منها ويلقون في نهر الحياة أو نهر الحياء، فينبتون فيه كما تنبت الحبة تكون في حميل السيل. وهكذا بنحوه أيضا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم. وهذا إشارة إلى الطائفتين، الطائفة الأولى أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، أي باقون فيها أحياء دائما. وقول ولا يحيون أي لا يحيون حياة طيبة هنيئة. قال ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فجيء بهم ضبائر ضبائر قد صاروا فحما، فيصب عليهم أهل الجنة من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وجاء في بعض الروايات أنهم يدخلون النار ويقال هؤلاء الجهنميون، وفي بعضها أنهم يسمون بعتقاء الله. الشاهد من هذا أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من مات وعنده توحيد وإن مات مذنبا أنه لا يخلد في النار، بل أمره إلى مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله تعذيبه في النار عذب فيها بقدر ذنبه ثم يخرج منها ويكون مآله إلى الجنة. ولا يمكن أن يبقى أحد في النار ممن مات على لا إله إلا الله مهما عظمت ذنوبه ومهما كثرت سيئاته، فلا بد وأن يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله. أي قالها ولم ينقضها، وأما من قال لا إله إلا الله وأتى بنواقض تنقضها من الشرك والكفر، الاستهزاء والسب لله أو لدينه أو لرسوله هكذا غيرها من المكفرات، فهذا لا تنفعه. وإنما من مات ولم يأتي بناقض ومات على معاصي فإن دخل النار فلا يخلد فيها، بل سيأتي اليوم الذي يخرجه الله جل وعلا منها، كما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذكر آخر الزمان، قال ويبقى أناس لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ويبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال حذيفة أو قال له صلة ابن زفر راوي الحديث عن حذيفة، قال يا حذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فكل موحد مات على لا إله إلا الله وليس عنده ناقض من نواقضها إذا مات على ذنوب ودخل النار فإنه سيأتي اليوم الذي يخرج من النار ولا يخلد في النار إلا من كان من أهلها من الكفار والمشركين والمنافقين. خالف في هذا الخوارج والمعتزلة فقالوا من مات على كبيرة لم يتب منها فهو خالد مخلد في نار جهنم، وهذا اتحدوا فيه مع أنهم اختلفوا في حكم فاعل الكبيرة في الدنيا. أما أهل السنة فيقولون فاعل الكبيرة في الدنيا مؤمن عاصي، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ليس مؤمن كامل الإيمان، ولكن عنده أصل الإيمان. هذا فاعل الكبيرة عند أهل السنة في الدنيا حكمه، لا نقول هو مؤمن كامل الإيمان ولا نسلبه كل الإيمان فنقول هو كافر، بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو كما قال شيخ الإسلام مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما الخوارج فقالوا هو كافر خارج من الدين، قالوا فاعل الكبيرة في الدنيا كافر ليس بمؤمن. والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، أي بين الإيمان وبين الكفر، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، وهذا عجب من القول، فكيف لا مؤمن ولا كافر؟ هذه مذاهب الناس في فاعل الكبيرة في الدنيا. أهل السنة يقول المؤمن ولكن إيمانه ناقص، أو يقول المسلم عاصي. الخوارج قالوا من فعل كبيرة في الدنيا فهو كافر مرتد ليس من المسلمين. المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا من المسلمين ولا من الكافرين. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على هذه المقالة، قال وهذا إذا مات أين نقبره؟ فلا نقبره في مقبرة المسلمين ولا في مقبرة الكافرين، قال فنحتاج مقبرة بين المقبرتين، وهذا جهل منهم. أما في الآخرة فاتفقت الخوارج والمعتزلة، اتفقوا أن فاعل الكبيرة الذي مات ولم يتب منها مخلد في نار جهنم ولا يخرج منها. وأما أهل السنة فعقيدتهم الذي سبق في كلام الناظم أن الله جل وعلا إن شاء أن يغفر لهم غفر لهم، وإن شاء أن يعذبهم عذبهم في النار بقدر ذنوبهم ولا يخلدون فيها، بل سيأتي اليوم الذي يخرجون منها. ولهم الأدلة التي سبقت كثيرة، وكما قال حذيفة عندما سئل ما تغني عنهم لا إله إلا الله، قال تنجيهم من النار، هذا لمن لم ينقضها كما تقدم. بقي بماذا يخرج هؤلاء من النار؟ إما يخرجون بالشفاعة أو يخرجون برحمة الله، فمنهم أصناف يخرجون بالشفاعة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار قد صاروا فحما فيلقون في أنهار الجنة. فمنهم من يخرج بالشفاعة، سواء من شفاعة الملائكة أو شفاعة الأنبياء أو شفاعة المؤمنين، ومنهم من يخرج برحمة الله جل وعلا. هذا حاصل ما أشار إليه الناظم في هذين البيتين. نرجع إلى ألفاظهما، قال وقل، وهذا كما تقدم مرارا أنه يخاطب السني المعتقد لعقيدة السلف، أي قل أيها السني السائر على نهج السلف، قل هذه المقالة بلسانك مصدقا لها ومعتقدا لها بقلبه. يخرج الله العظيم بفضله، يخرج الله العظيم، العظيم اسم من أسماء الله، بفضله أي أن إخراج هؤلاء من النار فضل من الله عز وجل عليهم، كرامة من الله عز وجل، إحسان وجود من رب العالمين جل وعلا. من النار أجسادا من الفحم تطرح، من النار أجسادا من الفحم، أي يخرج الله من النار أجسادا من الفحم، قد صارت أجسادهم فحما، والفحم معروف هو الجمرة إذا ذهبت النار منها وانطفأ نارها وصارت سوداء، وجاء في بعض الألفاظ أنهم كأنهم حمم، فجيء بهم كأنهم حمم، والحممة أيضا هي الفحمة، فمعنى أن النار قد أحرقتهم حتى صاروا فحما وماتوا. طيب قد يقول قال كيف أن النار لا موت فيها والجنة لا موت فيها؟ يا أهل الجنة حياة ولا موت، ويا أهل النار حياة ولا موت. الجواب أن الذين لا يموتون في النار هم أهلها المخلدون فيها، وأما من دخل النار من الموحدين فإنه يموت، كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون بها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، قال فأماتهم إماتة فيخرجون وقد ماتوا في النار، يحرقون حتى يصيرون فحما ويموتون. وأما أهل النار المخلدون فيها فلا يموتون فيها ولا يحيون، أي ولا يحيون حياة طيبة هنيئة. وهذا دليل على عظمة عذاب النار، نسأل الله جل وعلا العافية من ذلك. فهؤلاء ممن أصابتهم النار ببعض الذنوب وهم من المسلمين، ومع ذلك حتى صاروا فحما بعد أن كانت أجساد من اللحم والعظم والعصب والشحوم، صارت فحم لشدة الإحراق في نار جهنم هذا وهم مسلمون، كيف بعذاب الكافرين الذين هم أهل النار؟ فنعوذ بالله من نار جهنم ومن أسباب الوقوع فيها. قال: من النار أجسادا من الفحم، أي إذا أخرجت وقد صارت فحما، قال تطرح على النهر في الفردوس، أي إذا أخرجوا طرحوا على النهر الذي في الجنة، ويقال له نهر الحياة أو نهر الحياء، وجاء في رواية أنه يقال يا أهل الجنة صبوا عليهم من الماء، فيصب عليهم أهل الجنة من ماء الجنة، فهم يلقون في النار ويلقون في أنهار الجنة ويصب عليهم من الماء الذي يكون في الجنة. والفردوس اسم من أسماء الجنة، بل هو خيرها وأعظمها كما تقدم. قال تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه، أي إذا طرحت في ذلك النهر تحيا، ويكون حياؤها بسرعة بالغة، ولذا شبهها بحبة حمل السيل، قال كحبة حمل السيل، وجاء في رواية في نسخة كحب حميل السيل. وحبة حمل السيل وحب حميل السيل، الحب هو بذور العشب، العشب الذي ينبت في الصحراء ويكون دقيقا ضعيفا، بذوره تسمى بالحب والحبة. وأما الذي يزرعه الناس ويأكلونه فيسمى الحب والحبة بفتح الحاء، ولكن الذي يزرعه الناس الذي هو من الحب يكون قويا ويكون نباته بطيئا، بخلاف حب السيل وحب حمل السيل فإنه ينبت سريعا. معروف البذور التي تنبت فقط أيام الأمطار، فإذا انتهت الأمطار يبست وطارت بذورها وتفرقت في الرياح، فإذا جاء المطر مباشرة تنبت أشجار صغيرة دقيقة وتكون صفراء ملتوية. وذكر ابن الجوزي أن السيل إذا حملها أنها تنبت في يوم وليلة، ذكر هذا في كشف المشكل. قال: وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين خرجوا من النار بحب حمل السيل لسرعة نباتهم وحياتهم ولضعفهم في أول الأمر، فإن هذه الحبة إذا حملها السيل ونزل عليها المطر تنبت في يوم وليلة مباشرة، تخرج نبتة وتكون في أول أمرها دقيقة ضعيفة صفراء ملتوية ثم تقوى. فهكذا هؤلاء الذين أخرجوا من النار ينبتون سريعا في ذلك الماء ويحيون فيه سريعا، ومع ذلك يكونون في أول الأمر ضعفاء على خروجهم من النار، ثم تقوى أجسادهم ويصير الواحد منهم في الجنة ذا ملك عظيم. ولذا شبهها النبي عليه الصلاة والسلام، شبه حياتهم بنبات هذه الحبة التي تكون في حميل السيل. قال: كحب حمل السيل، والسيل إذا جاء يحمل الغثاء ويحمل الطين ويحمل معه هذه البذور اليسيرة. قال: إذ جاء يطفح، أي إذ جاء السيل يطفح ويمشي في مكانه حاملا لهذه الأمور. هذا حاصل ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذين البيتين، ثم ذكر بعدها بيتا متعلقا بهما فقال: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وإن رسول الله للخلق شافع، هذا متعلق بالذي قبله، فإن الذين خرجوا من النار كما تقدم يخرجون بالشفاعة أو برحمة الله، فناسب أن يذكر بعد مسألة خروج الموحدين من النار ناسب أن يذكر مسألة الشفاعة وما يتعلق بها. والشفاعة المراد بها هنا أي الشفاعة الأخروية، فإن الشفاعة منها شفاعة تكون في الدنيا ومنها الشفاعة الأخروية، والمراد هنا الشفاعة في الآخرة. وأهل العلم يعرفون الشفاعة بأنها التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير يتوسط لغيره عند آخر في جلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، هذه الشفاعة على وجه العموم. وأما الشفاعة الأخروية فهي أنواع، كما سيأتي ذكره. وأشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها هنا: وإن رسول الله للخلق شافع. والنبي عليه الصلاة والسلام له عدة شفاعات، فالشفاعة في الآخرة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعله غيره، وإنما أكرمه الله به، ومنها ما هو عام له صلى الله عليه وسلم ولغيره. فأما الشفاعات الخاصة به فجاء في الأدلة عدة شفاعات أنها تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون لغيره، منها الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يحاسب الله الناس يوم القيامة، فإن الناس يطول وقوفهم في أرض المحشر فيشتد عليهم الحال، تدنو منهم الشمس ويبلغ منهم الأمر من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يتحملون، فيريدون تعجيل الحساب حتى يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فيأتون إلى الأنبياء، يجتمع الناس يقولون: ألا ترون إلى ما بلغكم؟ ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ وهذه الشفاعة قلنا أن يشفع لهم في أن الله يحاسبهم وأن الله يعجل القضاء بينهم، فيأتون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل واحد من هؤلاء الأنبياء يعتذر يقول: نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فيسألونه ذلك فيقول نعم، فيقوم فيسجد تحت العرش، قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، أي أنه يثني على الله بأسماء له وصفات ما يعلمها أحد، ثم يأذن الله عز وجل له بالشفاعة فيشفع أن الله عز وجل يحاسب العباد ويعجل القضاء بينهم. وهذا هو الذي سماه الله في القرآن بالمقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وسمي مقاما محمودا لأنه يحمده عليه كل الخلق، فيحمده عليه كل الناس في أرض المحشر ويعرفون له هذه الفضيلة وهذه المنزلة، فسماه الله عز وجل مقاما محمودا. هذه الشفاعة الأولى شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون لغيره ولا تكون إلا له. أيضا من الشفاعات الخاصة الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فإن أهل الجنة إذا خلصوا إلى الجنة وعبروا الصراط قبل دخول الجنة يوقفون على باب الجنة حتى يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأحرك الحلقة، أي حلقة الباب، فيقول الخازن: من؟ فأقول له: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فلا يفتح الخازن لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيتفتح أبواب الجنة فيدخل ويدخل الناس، وتكون أمته أول الأمم دخولا الجنة، أي باستثناء الأنبياء كما ذكر هذا أهل العلم. هذا أيضا من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. أيضا من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم الشفاعة في تخفيف عذاب عمه أبي طالب،
3: فإن أبا طالب مات على دين قريش وهو الكفر، كما جاء في الحديث أنه قال هو على ملة عبد المطلب ومات عليها وكان آخر ما كلمهم، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يغضب له ويحوطه وينصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه حتى خفف الله عنه العذاب، وقد جاء في صحيح مسلم أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال له يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والضحضاح هو الماء الذي يبلغ الكعبين، قال له ضحضاح أي أنه في نار تصل إلى كعبين، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. جاء في حديث آخر أهون أهل النار عذابا أبو طالب تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، فهم معنى أنه تحت قدميه جمرتان وأنه في ضحضاح من نار، وهذا التخفيف بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان في الدرك الأسفل من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه شفاعة خاصة، وإلا فإن الله يقول في الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تعارض بين الآية والحديث. قد يقول قال كيف الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأبو طالب نفعته؟ الجواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآية على عمومها، فلا تنفع الكافرين شفاعة إلا أن هذه خصوصية جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعات شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بقي هناك شفاعات عامة وبعض ما يتعلق بالشفاعة إن شاء الله نؤخره إلى الدرس الآتي. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، فبإذن الله تعالى
1: بأنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا.

شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم.

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: وبعض الملاكمات وبعض الأشياء عند الكفار على حركات الحيوان، على حركات الحيوان مبناها على ذلك، ومصارعة الثيران مبناها على ذلك، ولهذا حرام مصارعة الثيران بفتوى الصحيحة، لأنها إما يقتل الثور بغير حق أو يقتله الثور، يعني قتله غير قتله، يقتله قتله غير يعني هكذا شنيعة، مثلا إما بيخز أو طعن أو شيء، ما يريد بذلك يموته موت بغير ما يكون يستفيد هذه النعمة بالأكل، ويقتله قتل، فلا يجوز يعني ماذا النعمة، إهدار النعمة وإضاعة المال، هذا من إضاعة المال. فمصارعة الثيران يقتل الثور، ما هو من أجل أن يأكله يسمي ويأكله، لا، لكن يصارعه فقد يقفز من هنا والثور بعده، ويقفز من هنا والثور بعده ومع السيف ولا شيء فينخزه به والثور يلف عليه، فربما مسكه الثور وطحنه أو داسه طحنه قتله، يعني إذا لاثه، وربما قتل الثور فمات بغير فائدة، كله لا يجوز، إضاعة مال وكذلك إساءة إلى الحيوان وكذلك مؤدي بنفسه إلى القتل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل ورد شيء في الاحتجام في شهر محرم يوم 17 الاثنين؟
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورد في 17، وكذلك أيضا في يوم الاثنين بدون تخصيص في محرم بعينه، وبعضهم يرى أن الاحتجام في أي وقت، هذا بلا خلاف أنه عند الحاجة إليه في أي وقت، وأنه في بعض المواضع جاء فيه هذا التعيين، قالوا لأن الدم يكون قد يعني في حالة ارتفاع أو شيء مما علله ابن القيم رحمه الله في الزاد، إذا أحببت أن أقرأ كلامه قرأناه. هديه في أوقات الحجامة، ذكر حديث ابن عباس عند الترمذي: خير ما تحتجمون فيه يوم 17 أو 19 ويوم 21. سند ضعيف فيه عباد بن منصور. حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و 19 وفي 21 21. رجاله ثقات. حديثه أيضا: من أراد الحجامة فليتحرى 17 و 19 أو 21، لا يتبيغ يا أحدكم الدم فيقتله. في سنده النهاس بن قهم هو ضعيف لكن له شواهد. حيث أبي هريرة: من احتجم 17 أو 19 أو 21 كانت شفاء من كل داء. وهذا سنده حسن كما يذكر المحقق، ذكر المحقق معناه من كل داء سببه غلبة الدم، كذا قال ابن القيم رحمه الله. اجتمعت هذه الأحاديث على هذه الأيام 17 19 21. هذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء، هذا الذي قصدنا طبيا، أن الحجامة في النصف الثاني، النصف الثاني من الشهر، فإن الثالث عشر والثاني الثالث عشر الرابع عشر ما زالت إلى الخامس عشر من النصف الأول، فإذا جاء السادس عشر السابع عشر التاسع عشر إلى آخره هذا النصف الثاني. في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث 21 من أربعه أنفع من أوله وآخره، هو للشهر وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت في أي وقت كان أول الشهر وآخره. قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت، في حال ما يشعر بصداع أو يحصل بحرارة في الجسم، اشتداد حر جسم مثلا، أو يشعر بشدة يعني كثرة الدم فيه، احتجم أي وقت. هذا كما ترى عليه أهل العلم.
1: أنه يحتجم متى احتاج إلى ذلك، لكن إذا احتجم في هذه الأوقات المذكورة تيسر له الحجام فيها في حالة يحتاج للحجامة فيها، ما هو على الإطلاق فلا بأس، لأنها اجتمعت عدة أحاديث تدل على معنى واحد وهي الحجامة في 3 أيام، 7، 9، 17، 21. ومن حيث الأيام اختاروا يوم الاثنين كذلك سيأتي. وتكره الحجامة على الشبع أن يكون ممتلئا فيحتجم. وأما أيام الأسبوع فقال الخلال في جميع أخبرنا حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد تكره الحجامة في أي شيء من الأيام؟ قال قد جاء في الأربعاء والسبت أي الكراهة، فيه أن الحسين بن حسان سأل أبا عبد الله الحجامة أي يوم تكره؟ قال يوم السبت والأربعاء ويوم الجمعة، سبت الأربعاء والجمعة. وجاء مرفوعا من احتجم من الأربعاء أو السبت فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه، لأنه ضعيف جدا في سليمان بن أرقم متروك. وإذا كانت في أي يوم عند الحاجة لا بأس بها، فإن هذا الحديث ضعيف، لأنهم يقولون عند الحاجة ولو في أي يوم ولا في أي ساعة. وكره بعضهم يوم الثلاثاء. قال وفيه واحتجم يوم الاثنين والثلاثاء ولا تحتجم يوم الأربعاء. اختلف في الثلاثاء، منهم من كره ومنهم من أيام معلومة.
2: يقول السائل امرأة وضعت سطلا كبيرا فيه ماء فجاءت بنت فوقعت فيه، هل على المرأة شيء التي هل على المرأة التي وضعت الماء شيء؟
1: إن كانت وضعت الماء على حالة قد تقع الطفلة بجاء فيه بإهمال، كون الإناء مفتوح والطفلة يعني بجانبه محتمل وقوعها فيه، فهي متسببة بسبب غفلتها وإهمالها. ومن تسبب في القتل خطأ عليه كفارة قتل الخطأ. وإن كانت وضعت الماء بعيدا عن الطفلة ومثله لا يكون سببا، إنما قادها أجلها، ساقها أجلها كونها مشت إلى ذلك الموضع فوقعت فيه وشيء من ذلك، فليس لها تسبب. يراعى حال المعرفة يعني قرب ذلك الشيء وبعد ذلك الشيء منها من الطفلة.
2: يقول السائل هل ثبت حديث لكل نبي حوض؟
1: حديث لكل نبي حوض، وأرجو أن أكون أكثرهم واردا، بعضهم يحسن لكنهم عل. الحديث فيه علة.
2: يقول السائل هل ينتظر المسبوق إلى التسليمة الثانية أو يجوز له أن يفارق الإمام بعد التسليمة الأولى؟
1: أكثر الفقهاء على أنه ينبغي له أن ينتظر التسليمة الثانية. أما من حيث لو يعني قام فصلاته صحيحة ما خالف الإمام بعد الإمام، لأن الإمام إذا سلم الأولى فرغ من الصلاة التسليمة الأولى، فلو سلم الأولى عند جماهير أهل العلماء يكون قد التسليمة صحيحة ولو اكتفى بها أجزاته. لكن الأولى أن ينتظر حتى يسلم الثانية. نعم.
2: يقول السائل نجد كثيرا من الرجال بل حتى الغلمان عندما تلقاه يقول تفضل عندنا أو أي خدمة، تجري هذه الكلمة على لسانه وهو لا يريد حقيقتها، فهل فيها محظور؟
1: ما فيها محظور من حيث المحظور، لكن إذا قال تفضل يكون قد عرف في ذهنه أنه إن دعا واستجيب له له سعة مثلا، أو عنده مثلا مكان يؤوي فيه أو كذا، فلا ينبغي أن يقول تفضل لإنسان. فإذا قال نعم إن شاء الله مثلا أو قال طيب أو كذا يحرج، يقول له تفضل وهو عنده سعة أن يجلسه ولو أن يتحفه بشيء، وحتى لو لم يتحفه ما زال قد دعاه ولو شربت ماء. إذا قال له تفضل فيكون في ذلك. لكن كما قال أخونا السائل اعتاد كثير من الناس أن يجعلوها تفضل وليس ناويين بذلك ضيافة، وأنها يقولها وليس ناويين بذلك أن يستدعيها وأن يستضيفه، فإن أجابه أكرمه وإن لم يجبه لا بأس بذلك، ما لا حرج.
2: يقول السائل: رجل يسمع النداء ويصلي في بيته بحجة أن أهل المسجد يستهزئون بالذي يأتي يصلي عندهم وأيضا عندهم معاصي، فما حكم صلاته؟
1: صلاة الجماعة واجبة، إن استطاع أن يصلي الصلاة مع الناس وينصرف الجماعة، إن كان مسجدا مسجد سنة صلى فيه، وإن كان مسجد يعني مبتدع لم يصل تصل بدعتهم حد الكفر وصلى معهم صلاته تصح ومكتوب أجرها المذكور، ولا يجلس معهم حتى يستهزأ بها أو حتى لا يجلس معهم، صلي وينصرف، خير الله من أن تفوته فضيلة الجماعة أو أنه يسمع النداء ولم يجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع فلا صلاة له إلا من عذر، ولم يجب فلا سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا يدل على وجوب الجماعة، وأمثال هذا جملة من الأحاديث هذا. وإن عجز عن الصلاة فيه لعذر من الأعذار صلى في بيته، أما أن يقول المسجد بجانب مسجد كذا وكذا وأنا أترك الصلاة في الجماعة فيه، صلي مع الجماعة وانصرف، ولا تجالس الباطل، أدي الفريضة وانصرف حتى يسر الله لك مسجد سنة، تنتقل إلى مسجد سنة في حارة فيها سنة أو نحو ذلك، وإن استطعت أن تركب سيارتك تذهب تصلي إلى مسجد سنة هذا أفضل، هذا أنفع، هذا أبرك، هذا الذي ينبغي. أما إن صليت في ذلك صلاتك صحيحة عند جمهور العلماء: صلوا فإن أصابوا لكم ولهم أخطأوا فلكم عليهم.
2: يقول السائل: عنده غنم لم تبلغ النصاب، لكن عنده غنم شراكة في أولادهن بهن يبلغن النصاب، فهل الغنم الشراكة يدخلن في النصاب؟
1: الصغار تضاف مع الكبار، السخال تضاف مع الكبار لتكميل النصاب، إذا كان الكبار لم تبلغ النصاب وأضاف إليها سخالها لتكميل النصاب صار نصابا وزكاه.
2: يقول السائل: من أين تطلب البنت يعني للزواج إن مات أبوها، ومن الذي يعقد لها، هل هو جدها أم أخوها، علما بأن إخوانها ما زالوا صغارا، وكيف ممن عقد عند أخوها، هل يصح هذا العقد أم لا؟
1: الذي يتولى العقد هو الجد أب، حتى وإن كان الأخ حي إلا أن يوكله الجد أب، فإن وكل الأخ وإلا فهو له الأحقية الجد لأبيها فإنه أب، وإن لم يوكله ورضي الجد بعد ذلك فالعقد صحيح. فإن عقد الأخ وهو دون البلوغ وكان مميزا فعلى القول الصحيح أنه يصح، وأما إن كان غير مميز فلا يصلح العقد من غير المميز، إن كان مميزا صح عقده وإن كان غير مميز فلا.
2: يقول السائل: بعض البرامج يظهر فيها أن غدا أو الأسبوع الآتي يكون الجو بارد أو غدا يكون مطر في بعض الأماكن، هل يجوز تصديق هذه الأخبار؟
1: هذه في الحقيقة ما هي أمور عن كسوف القمر، أمور طقوس يعرفون مثلا من خلال هذه فقط، ليست عن عمار ادعاء الغيب المطلق، فلا يترك ذلك. لكن مع ذلك إذا قال هذا لا يكون أنه ادعى الغيب المطلق أنه سيكسف القمر في وقت كذا وكذا، وانكساف جزئي وانكساف كلي ومن هذه الأشياء. شيخ الإسلام يقول هذا ليس من ادعاء الغيب، هذا يعرف بأشياء سهلة مما يعرفون بها ذلك. نعم.
2: يقول السائل: أنا عازم على النوم في المسجد وأحمل في جيبي بطاقتي الشخصية باستمرار، فهل علي شيء؟
1: لا ما عليك شيء، نوم المسجد ما فيه شيء. قد كانت تلك المرأة تنام في المسجد جيل الأخباء فيه، وعلي رضي الله عنه خرج ونام في المسجد، وجماعة أهل الصفة كانوا ينامون في الصفة وفي المسجد بجوار المسجد وهي منهم غير ذلك. فهذا هو بارك الله فيكم، ما فيه. إذا احتاج الإنسان إلى النوم في المسجد فنام فيه لا شيء عليه، سواء معها بطاقته أو لم تكن.
2: يقول السائل: امرأة في بلاد الغرب طلبت من زوجها الطلاق فأبى عليها، فذهبت إلى رجل يكتب وثائق الفسخ ولا يحسن شيئا من هذه الأحكام، وإنما يترزق بها، فاختلعت المرأة من زوجها بهذه الطريقة، ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت له أولادا، فما حكم هذا الفعل من هذا الرجل الذي يكتب مثل هذه الوثائق؟ وما حكم زواج المرأة بالرجل الثاني؟ وما حكم الأولاد؟ أشرعيون هم أم لا؟
1: إن لم تريده حصل الشقاق بينها وبينه، وما أكثر الخلع هناك، وما أكثر يعني الطلاق. فإن لم تريده وأعادت إليه ماله أو بعض ماله فقبله، حصل الخلع سواء عند هذا أو من غيره. وإن ذهبت إلى شخص من الناس تخالعه ولم تعد له ماله ولم يكن عارفا بذلك ولا بعض ماله، فإن هذا عمل مرفوض إذا لم يكن هو راضيا ولا كذلك موافقا ولا ردت عليه شيء من ماله، إنما كتبت ورقة من عند مثل هذا الشخص، ومجرد كتابة الورقة أنها لا تريد فلان أو أنها خالعت فلان لا تكفي في انحلال العقد الزوجية. نعم، إلا إذا كان من ولي الأمر فسخها لشيء تطلب ذلك، استدعى ذلك، فإن الفسخ قد يفسخ ولي الأمر إما لتضرر عليها وإما لما قد ذكره أهل العلم، فلا بأس. أما مثل هذا الذي تذكر وأنه ليس من شأنه، إنما من أعطاه مبلغا كتب له ورقة، فلا يكون هذا مقبولا إلا من ولي أمر عند لزوم مثل ذلك. نعم، تبع إذا كانت غير شرعية فالأولاد غير شرعيين، إذا كان الزواج غير شرعي فالأولاد غير شرعيين. نعم.
2: يقول: عندنا في البلاد تلصق أوراق فيها رقم حساب المسجد حتى يرسل من أراد أن يتصدق لشؤون المسجد، فما حكم ذلك؟
1: حكم ذلك خطأ، هذا رقم يعني على كذا وكذا، من أراد أن يتصدق فهذا الرقم لشؤون المسجد، ما يدري لشؤون المسجد ولا لشؤون شخص آخر، فخطأ يعني. هذا طريقة أصحاب الجمعية، طريقة ما يحتاج إلى ذلك. الذي يريد أن يتصدق للمسجد هو سيعرف كيف يبني، كيف يعني يعمل في المسجد، كيف يبوب، إن يحتاج يشتري مصاحف يشتري، فيعرف من سبله هو سائله. أما هذه أمور خطأ. نعم.
2: يقول السائل: ما حكم اتخاذ الإمام سجادة خاصة له زائدة على فراش المسجد؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، لكن كرهها السلف لمشابهة ذلك لفعل أهل الباطل، أهل البدع، فعل إسماعيلية، فعل الرافضة، فعل الذين يرون يعني عندهم كبر وكذلك يرون أن الأرض غير طاهرة، فكرهها أهل العلم، كما نقل شيخ الإسلام ونقل كذلك ابن مفلح ونقل ابن القيم وغير هؤلاء من العلماء، كرهها لهذا الشأن. أما من حيث النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فإذن هي مكروهة، أولا لأنها فيها زهو، ثانيا المأمومين إذا كان الفرش طاهرا يكفي وكافيا، وإن كان يعني ماذا، وأن ثانيا أنها شبه بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمانه أمثال هؤلاء الذين يتشبه تشبه بهم، فلما حصل أن هؤلاء ساروا ذلك ديدنهم كره أهل العلم، منهم من كره حلاقة الرأس باستمرار دائما خشي التشبه بالخوارج الذين كان ديدنهم التحليق، هكذا أهل العلم إذا رأوا أهل الباطل استرسلوا في شيء واشتهروا فيه أحبوا أن لا يتشبه بهم في ذلك، كما جاء في عن الخلال رحمه الله.
2: يقول السائل: رجل صعد على المنبر خطيبا يوم الجمعة بنعليه، فما حكم فعله؟
1: فعله أنه إن خطب في نعليه أو في خفيه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ويصلي في خفيه، يصلون في سفره ما ننزع خفافنا 3 أيام وليه إلا من جنابه، شيء سيخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم معه إذا كان في السفر وصلى في نعليه في مسجده، فلو فعل ذلك من حيث الصلاة تصح، لكن هذا عند الناس تنكرونه، فاجتنب مثل ذلك، لأنها ما هي صلاة تستحب فيها، تستحب في النعلين، هي عبارة عن وقوف فيها، طرحها وقف بغيرها، لا تأتي بالمستغربات من أجل أن تقول لهم هو مباح فقط وهو كذا وتعمل لكم صارعات مع الناس لا حاجة إليها. فإذا صليت في نعليك في المسجد الناس يقولون نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، لكن إذا وقفت بها في المسجد أمام الناس نعم ما عليك في ذلك بأس، إنما هذا تثير استغرابا في غير حالة سنة تحراها النبي صلى الله عليه وسلم، في حال غير حالة تحراها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الناس بها. الأولى ترك هذا حتى لا يثير مستغربات في مثل ذلك، الوقوف بها على المنبر وفي نعليها وفي خفيه، يعني كما يفعل بعض الناس يبز يأخذ البندق وطرحها قدامه ويخطب. لماذا قال إنما نصر الإسلام بالسيف؟ وهذا أنكره العلماء، لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر بخفيه أو بنعليه، ولا نعلم في هذا حديثا ثابتا، وبما أنه لا يعلم يبقى يقصر الدليل على ما ثبت فيه وهي الصلاة فيهما بعد التأكد من طهارتهما.
2: يقول السائل: في بعض المساجد تعلق ملصقات كبيرة مكتوب فيها أذكار الصباح والمساء وأذكار دبر الصلوات، فما حكم هذا الفعل؟
1: لو يعلم الناس أفضل، فكانت عندهم الخرق وعندهم يعني الكاغد وعندهم ما كان من ذلك يستطيعون أن يكتبوا للناس أذكار الصباح وأذكار المساء ويطرحونها، في ما فعلوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعلمهم ذلك تعليما، فالأولى التعليم، وهذه موجودة في المساجد بلوحات كبار آيات الكرسي وتفعل كذا وتقول كذا، بعضهم يقولها وبعضهم ما يقولها، وإلى الآن بعضهم ما قد حفظها. الذي ما يريد يتعلم ما يتعلم من اللوحة، الذي ما يريد أن يتعلم أو ما هو حول العلم اللوحة هذه ما هو متعلم منها ما هو ذهب يحفظها.
2: يقول السائل: رجل أفطر في رمضان لعذر لكنه تأخر في القضاء إلى بعد رمضان الثاني، فماذا عليه؟
1: أفطر وقد تأخر في القضاء ما عليه شيء، ما عليه شيء، إن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة أيام أخر عليه، إن كان قصر مثلا في التعجيل بالعمل الصالح استغفر الله، فإن التعجيل مطلوب، مبادر بالأعمال استبقوا الخيرات، وأما عليه كفارة أو ما إلى ذلك ما ثبت فيها شيء.
2: يقول السائل: إذا سهى الإمام وسجد للسهو بعد السلام وخلفه مأمومين يريدون أن يتموا صلاتهم، السؤال: ما هو الواجب على المؤتم الذي لم يكمل صلاته؟ هل يسجد مع الإمام أو يقوم فيتم صلاته؟
1: هو بعد أن يسلم الإمام سيقوم، إذا قام واصل في صلاته، والإمام سيسجد سجود السهو، فإذا أكمل صلاته سجد للسهو متابعة للإمام. نعم.
2: يقول السائل: ما هو تفسير قوله تعالى: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين؟
1: اتقوا الذي خلقكم، اتقوا الله، من الذي خلقنا؟ اتقوا ربكم، هذا أمر بتقوى الله عز وجل، الذي خلقكم وخلق الجبلة الأولين، الجبلة الملة، جبلة الأمم الماضية، واتقوا الذي خلقكم وخلق الأمم الماضية، اتقوا الذي خلقكم وخلق الملل الماضية، اتقوا الذي خلقكم، هذا معناه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: كيف الوصول إلى علم الشيخ مقبل رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فلا شك أن الشيخ رحمة الله عليه ترك خزانة كبيرة من العلم في كتب مطبوعة منشورة، والوصول إليها سهل ميسر، كالجامع الصحيح الذي هو مرتب من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وما فيه من التبويبات التي في الحقيقة هي فقه الشيخ رحمه الله، وكذا بقية الكتب الدالة على مكانته في علم الحديث، والدالة كذلك على عنايته بالدعوة، وهي كلها ردود، دلائل النبوة، الشفاعة، مخرج من الفتنة، المصارعة، قمع المعاند، غارة الفصل، طاعنين في الرد على الطاعنين الكتب العلل، ذم المسألة، مطبوعة معروفة مشهورة، كتب علم، شرعية الصلاة في النعال، خضاب بالسواد، وإن كانت رسائل صغيرة لكنها دعوية علمية في الذب عن السنة، هذه سهل الوصول إليها من كتبه. وهناك أيضا غير المطبوعة مما هو مدون مما هو مذكور في الأشرطة، منها غارة الأشرطة، قد طبع منه كثير جملة طيبة، ومنها ما هو بقي ما لا يزال باقيا، بحيث أن ذلك لو جمع وعني به يستفيد منه المسلمون فائدة عظيمة. وقد أخرج أخونا منصور الأديبي حفظه الله رسالة مما في دفاتره، قال الشيخ يوم كذا بتاريخ كذا، قال الشيخ يوم كذا في درس كذا، فيها كلام جيد وفوائد لو تطلعين عليها، واحدة منها في المكتب وضعناها، هذا فقط من دفتر واحد من تلاميذه، دفتر بعض دفاترها يعني بتاريخها من عام كذا إلى عام كذا، وكلامه صادر عن تجربة في الدعوة وخبرة ومراس طويل، وكذلك أيضا ما حصل له أيضا من الأذى، فكان هذا فيه فوائد يستفيد هذا الداعي إلى الله ويترسمها ويجد فيها نفعا، والله يجد فيها نفعا، لأنها نحسبه أنه كان يتكلم بإخلاص، والله حسب الجميع، ونصائح درر مدونة في دفاترنا، مدونة في كذلك، مدونة في كدفاتر من كان حضر عنده، مدونة في أقلام في الأيدي، قال الشيخ، قال الشيخ، أفتى الشيخ، صحح الشيخ، ضعف الشيخ، هكذا، ولا تزال يعني علومه من حين إلى آخر يجعل الله فيها البركة، ومن عنده شيء مما هو موثق عنه في دفاتره بتاريخه بنصه آخر جيد. وهكذا بعض الأشرطة، يأخذ بعض الأشرطة ويفرغ تفريغ جيد، نعم يحذف منه مثلا المكررات، الكلام المكرر مثل قوله نعم نعم، يحذف منها مثلا ما كان مكررا أو الشيء التي فيها تكرار، كلام مكرر مثلا الذي يراه أنه ربما إذا وضع في الكتاب يثقل الكتاب بغير، إنما هو مكرر، ويهذبه حتى يكون موزونا، ما يحذف منه شيئا جوهريا له يعني معنى حكمه له كذا، لا، ويعتني بذلك، يجد في بعض الأشرطة كنوزا وهي موجودة منشورة، منها ما عند أخينا ثابت، ومنها ما عند أخينا
1: من عند الأخ سعيد حبيشان عنده مثلا، ومنها ما موجودة في من قبلهم بعد في الأشرطة ما كان يدونه مثلا أخونا حمود الوائلي. وقد علمنا الآن أن بعضهم يعني له قرابة 30 مجلدا ممن ينبغي كان أن يكون هذا العمل لطلابه، استخرجها وربما يجمع لك هذا الكتب وكذا ويسميها السلسلة وكذا. هذا من السهل أن يجمعها وتطبع، سهل، دار تقوم بهذا، دار من الدور فقط. لكن الشأن أن تستخرج علوم الشيخ من أشرطته، من دروسه، من كذلك أيضا مجالساته وهكذا. فالعلم الذي نشره ما هو قليل، يعني في طيلة أعداد السنين وهو جالس على كرسيه ليل نهار يعلم وينصح، يعلم ويوجه، يعلم ويحث ويرغب، يعلم ويأتي بحكم، حكم بعض الكلام حكم جيد، حكم جيد مستفادة، حكم العلماء أمثال ذلك جيد. هذا مما ينبه عليه، مما أشار إليه أخونا، كيف الوصول إلى علوم الشيخ. علوم الشيخ الوصول إليها سهل. ففي عندنا الآن طلاب الشيخ مقبل وطلابه، هذه كلها من فوائد من علوم الشيخ رحمه الله، أعني كتبه موجود منها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
1: ولله الحمد تروج المملكة وغيرها، وأخرى يعني تستخرج من هذه المخبآت، ما هو علم موثق، علم مدون، علم كذا. هذا هو، بارك الله فيكم، طلاب الشيخ غير قليل، ما هو قليل، هم كثير. ومن ذلك أيضا دروس الجامع دلائل النبوة، كتب علمية درستها أكثر من مرة في حياته وبعد موته، ونحن نكرر فيها، ولنا شرح عليها بفضل الله عز وجل الجامع. إنما الجهد، الجهد يعني ضعيف، الجهد ضعيف، الجهد محدود يعني بين المنتقى وبين هذا وبين هذا، وإلا يخرج إن شاء الله إن أطال الله العمر هذا وهذا. عرض السنن الصغرى علي هو تحقيقها، ونصح ببعض إعانتي ببعض الكتب حتى يسر الله بعض الناس ببعض الكتب المراجع فبدأت فيها. عرض المنتقى علي هو، شرح المنتقى أثنى عليه، وكان مما يقرأه، وجد تعليقاته على بعض النسخ ما هي عندي الآن، المكتبة، المكتبة المكدسة مسجونة على شرح على منتقى ابن الجارود، نسخة عليها تعليقات الشيخ من أنه كان يقرأ ويعلق، نسخة جيدة فيها تصحيحات فيها كذا وأمثال ذلك. ونسأل الله التوفيق، وسيأتي لها يعني إن شاء الله من ينشرها، علوم الشيخ من ينشرها، من تنشر شرطته وأقواله، الفتوى والقول ينشر وتشرح وتدرس، لأنه عالم إمام في زمانه، في اليمن إمام يعتبر، ما في مانع أن يكون في بلد كذا إمام، في بلد كذا مجدد، في بلد كذا مجدد، جددون كثير في الزمن الواحد. نحن والله نعتبره إماما شيخنا رحمه الله، ونحن والله نعتبره مجددا، ونحن والله نعتبره ماذا، مجاهدا، جاهد في الله، جاهد في نصر الدعوة، والذين جاهدوا في دينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ختم الله له بخاتمة جميلة على التوحيد، على السنة، بمرض البطن الذي يعتبر شهادة فيما نحسبه الله حسيبه، ومات والناس يثني عليه المحب والمبغض، حتى المبغضون ما معهم عليه حجج، إنما الشيخ يعني ماذا قال في الجمعيات، قال في كذا، وقال يعني يريدكم تثبتون الحق، نصحكم، يريد لكم الخير، يريد يذب عن الدعوة، يذب عن السنة، يغار عليها، إنما حرم كذا تصور ذوات الأرواح، وكان كلها أنه يريدهم يتركون المطامع الدنيا وهم يريدون يفلتون فيها، هذه الأشياء. وما عادوه وما يعني قلبوا له ظهر المجن وتركوا الطريق التي هو عليها إلا لأنهم أرادوا الدنيا وفلتوا فيها وضاعوا، وهو بقي محافظا على طلابه الصالحين وعلى دعوته وكذا حتى مات نزيها عزيزا داعيا إلى الله صينا دينا على خير. صلى الله يتوفانا الإسلام والسنة يدفع عنا الفتن. فسيرته عطرة صحيح، ما هو معصوم، والله ما هو معصوم، نعم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، هو كان يقول هذا وما ذلك، لكن سيرته طيبة، سيرة علمية، سيرة حديثية، سيرة جهادية دعوية في سبيل الله في طاعة الله، سيرة عبادية، يعبد عابد، عابد كان عابد أنا أعرفه، والله كنا نصلي ونطيل وهو واقف، واقف يصلي معنا التراويح كلها في كبرها أيام في قوته وفي أيام ضعفه، وما زال واقف يصلي ويحب القراءة، يحب القراءة، القراءة الطيبة يحبها، ويحب طلاب العلم المبرزين يثني عليهم، وبعضهم أثنى عليه وقرح فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وأخذوه لما أثنى عليه وهكذا، ويحب السنة ويذب عنها ويحيي السنن حافظ عليها، هذا تجديد. الحمد لله هذا الخير بقي لما لما يعلمه الله من صدقه فيما نحسبه الله حسيب الجميع، أبقى الخير، أبقى الخير، أبقى طلاب، أبقى علوما، أبقى من يقول الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه في درس الظهر في درس كذا، وهو يترحم يقرأ ويترحم يدرس ويترحم، هذا كنز، كنز، هذا أملنا، هذا أملنا أن يدعلنا بالرحمة، والله هذا الذي نأمله نحن، أن يكون هناك شيء يعني فيه دعوات بالرحمة، نطلب رحمة الله، هذا رجاؤنا في الله سبحانه وتعالى. نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسنه في إمام مبين.
2: يقول السائل: ما الفرق بين التوحيد المجمل والتوحيد المفصل؟
1: التوحيد المجمل توحيد العجائز وكبار السن، كما جاء في حديث حذيفة، حديث حذيفة قال حذيفة رضي الله عنه يخبر على أنه يكون في آخر الزمان يسرى على كتاب الله ولا يبقى منه شيء، وأنه يدرك يكون في آخر الزمان يدرك يعني لا يعني ماذا، لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك يعني. ثم قال يا يكون كبارا الشيخ الكبير والعجوز يكون أدركنا عبانا على هذا الكلمة لا إله إلا الله، ثبتوا عليها. فقال صلة: ماذا تغني عنهم هذه الكلمة؟ سكت. ثم قال: ماذا تغني عنهم؟ قال: تنقذهم من النار أو نحو ذلك. فهذا تجد إنسانا عاميا يعني يعرف دين الله يثبت عليه، عنده أن الله خالقه أن الله رازقه، عنده توحيد مجمل ما يعرف في ذلك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وتفاصيل ذلك وهكذا ومسائل الرياء ومسائل ما يعرف من هذا، ولكن هذا توحيد مجمل، وهذا مما يتعلمه ينبغي أن يعلمه سائر الناس ولا يجوز جهله، أمور من أركان الإسلام وأشياء تفصيلية قد يجهلها هذا ويعلمها طلاب العلم ويعلمها العلماء من تفاصيل التوحيد، يصنفون فيها ويفرعون يذكرون فيها أمورها وما كان من ذلك. نعم، حتى قال بعضهم في علم الكلام قال: لقد خضت البحر الخضم وقرأت كذا وكذا، وها أنا على أموت على دين العجائز نيسابور، أي أن الله عز وجل خالق ورازق وأكتفي بهذا المجمل أهون علي من علم الكلام. نعم.
2: يقول السائل: طالب علم كان يريد أن يتزوج بامرأة فتزوجت بآخر فحلف ألا يتزوج أبدا وهو محتاج لذلك، ما حكم هذا الفعل وما النصيحة؟
1: حكم هذا الفعل أنه إذا لم يريد الزواج ما يجبر، كان أراد أن يتزوج مثلا من امرأة ثم كره الزواج بعد ذلك، إنما يريد مثلا أن يتفرغ للعلم فرغ، وجد من العلماء العزاب كثير، ووجد من العزاب من غير العلماء كثير، من لا يريد الزواج لا رغبة له فيه، أما إن كان له رغبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإن له وجاء. ثم علل الأمر بالزواج بقوله: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فوائد عظيمة. نعم.
2: يقول السائل: هل الصوفية تسبب خطرا على الدعوة؟
1: الصوفية وكل أهل البدع مضادون للخير، مضادون للسنة، أضداد، بلوى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى ترجعون. ولكن من حيث المضادة مضادة، ومن حيث الضرر والخطر لن يضروكم إلا أذى، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سواء الكفار أو المشركون أو المبتدعون أو سائر أهل الباطل، بإذن الله عز وجل لا على دين الله ضرر. نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، والله بما يعملون محيط. ويمكرون، يمكر الله، والله خير الماكرين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، سبح حمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا: يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا، داعيا الله بإذن سراج منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ما يضرون، يضرون أنفسهم والله. كل أهل الباطل، كفار، مشركون، مبتدعون، مضادون، يضرون أنفسهم، لأن من ضاد الحق وصد عن سبيل الله أذاقه الله السوء. وتذوق السوء ما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ومن أظلم كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدفون. أهل الكفر أو أهل الشرك أو الباطل البدع، كل من صد عن الحق وأبعد الناس عنه حمل وزره، ومن دعا إلى ضلاله كان عليهم الوزر، مثل أوزار من تبعه لينقص من أوزارهم شيئا. نعم. ما في ضرر إن شاء الله، ما في ضرر، دين الله الذي يحفظه، والذين يقومون بدين الله ويدعون إليه هم قد أكرمهم الله بذلك، وليسوا معصومين، لكن الله يحفظهم. فضل الله يحفظك، احفظ الله تدعيه تجاهك. الحديث: فمن حفظ دين الله حفظه الله، يدافع عنهم، ينصرهم، يأيدهم، ويلهمهم الصواب، ويلهمهم. هذا من فضل ربي أنك تلهم الصواب، والله نعمة أن يلهمك الله الحق ويسددك للحق، ثبتك عليه، يصبرك عليه، يسدد لسانك، يثبت جنانك، ثبت أركانك على الحق، ما تزيغ، ما تطيش، وما كان من أذى يحصل منهم مزيد أجور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب عن هذا السؤال؟ ما شاء الله. طيب: هل تقوم تصفية بلا تربية أو تربية بلا تصفية؟ فما هي التصفية وما التربية؟ الأدب والتصفية، ترقية، تنقية. من سيوضح أكثر؟ نعم، ارفع صوتك. طيب، والتربية، الأدب. نعم، من سيأتي بإجابة كافية؟ نعم، أنت بعيد. لو تقوم التربية على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق، منها العمل الصالح، حسن الخلق. نعم، هذه تربية، يعني
1: تربية هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به رسول الله هو تربية. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، كونوا ربانيين، أي خذوا العلم صغار العلم قبل كباره، أي رباني مربي، قال ربى أولاده، ربى مجتمعه، ربى طلابه، ربى كذا، هذه التربية حتى على مستوى المواشي، يربي المواشي بمعنى أنه يرعاها رعاية سليمة. فهذه التربية على الهداية، على الصلاح، على العلم النافع، على العمل الصالح، على مكارم الأخلاق، على نعم ها هذه من التربية. نعم هذه تربية، يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربية الأمة على التوحيد، تعليم الأمة توحيد، ربانا على التوحيد، على السنة، على مكارم الأخلاق، على كلها تربية. الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم به تربية، هذا التعليم تربية، كتاب الله وسنة رسوله سنة كلها فيها تربية للأمة. طيب من يأتي بالتصفية؟ ها التصفية معناه صفاء الصف، أن يكون متميزا صافيا من ما يشوبه ممن يكدر عليه صفوه ويقلقل عليه وضعه وماذا يفتنه ويضيق صدره ويبعده عن الاستقامة ويشوش عليه. هذا إذا لم تكن تربية صحيحة ما تستقيم تصفية، ما تستقيم تصفية ولا يصفو، ولا يصفو الصف، حتى وإن تجمعوا تكاثروا ولم تكن تربية صحيحة على العلم النافع وعند أهلها، عند أهل السنة والجماعة، عند علماء الحق، ما تكون صفاء، يكون خليطا ويكون على غير الصواب. وإذا حصل التربية، شيء من التربية، يعني مثلا تعليم أو شيء من ذلك، هذه المدارس فيها تربية لكن فيها خليط، ما فيها صفاء، ربما درسوا رجال ونساء سواء، وربما كان فيها لباس غير شرعي وأعمال غير صحيحة، فما فيها صفاء ولا تربية صحيحة. فلما لم تحصل تربية صحيحة ما حصل صفاء، فالتربية والتصفية متلازمان. لو ترك السني مع غيره، السني والإخواني والسني وكذا والسني والتكفيري والسني، يعني ماذا، ما يستقيم لهم حال. ولهذا الذين لم يميزوا صفوفهم ويصفوا في دعوتهم حصل عندهم خليط، وحصل عندهم كذلك أيضا عدم بركة في دعوتهم، حتى وإن كانوا فرقة واحدة مثل جماعة التبليغ مثل الإخوان فرقة واحدة، لكن ما عندهم عناية بالتربية الصحيحة العلمية الدينية التوحيدية السلفية، ولا عندهم صفاء، حتى النصارى فيهم وليس كذلك، ما في تصفية وتنقية، والزيدية فيهم والصوفية فيهم، كن إخواني وادخل، تأخون وادخل، يدخل يتأخون ويدخل ولو نصراني، قبل أيام ماتت نصرانية وإذا بهم يدافعون عنها ويترحمون عليها، الحاصل نصرانية إخوانية ما له الدنيا صياح عليها، هل هذه تصفية؟ يعني الصف يكون فيه النصراني والصف يكون فيه الزيدي والصف يكون فيه ما هب ودب، أهم شيء انتسب إليهم، ما في تصفية. كما أنهم ليس عندهم تربية على التوحيد على السنة، ليس عندهم عناية بالعلم، هكذا. فالتصفية والتربية متلازمان، إذا صحت التربية الصحيحة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف فإنها من لوازمها التصفية، أن يكون صافيا، وإلا حصل الخليط. وإذا علم عمره كله يعلم ويربي ويربي ويربي ما يصفي، كل من دخل عنده صوفي يدخل عنده شيعي يدخل عنده قصد من حيث أنه يتربى عنده ويجلس حلقته، ما تجد بركة. كان السلف يصفون، هذا وهذا متلازمان، والذي يحسن ذلك ويتقنه ويضبطهم أهل العلم. أما بعضهم يمد ويجزر، ربما مد في جانب التصفية وأدخله في التصفية ما يجرف به غيره ممن هو صافي مصفى، سميها تصفية. يا أخي الصف صافي، صف صافي، صافي بمساجده، صافي بدروسه، صافي بعلمه ووقته، صافي بتميزه، صافي بولائه، صافي بفتاواه، صافي كذلك أيضا بسائر شؤونه. ألا ترون أهل السنة على هذا الحال أم لا؟ مساجدهم متميزة ولا لا؟ ودعوتهم وكتبهم ومصادرهم ومراجعهم كتب السلف من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف صافي، صف السلفيين الصف صافي، ومن دعوة الشيخ رحمة الله عليه وإلى الآن والصف صافي ولله الحمد، صف أهل السنة صافي. وما زلنا بحاجة إلى التربية، كلنا إلى أن نموت نحتاج نتربى على الطهارة، على الصلاة، على الزكاة، على الأدب، على كل

عن كل من يريد أن يفتننا عن هذه الدعوة عن هذه التربية. فضل الله، هذا من فضل الله سبحانه، تميزنا وصارت تصفية. وهكذا أيضا عن الوظائف السياسية تركناها تميزنا عنها، وفيها دنيا وإغراءات. اليوم أنت مسكين ضعيف مثلا، وغدا ما تدري إلا وقد انتفخت زي البرميل من المأكولات والمغدقات هكذا، والنعم والسيارات المفخفخة، وما مرتاح. ليش إغداد؟ تركناها، نعم تركناها، أبهات وألقاب وأشمذة هكذا تركناها، تميزنا عنها صبرا. هذا مش تميز يا إخوان، ما هي تصفية هذه. كيف أنا أتفكر عن بعض ربما من يتكلم في التصفية بغير بصيرة، ويتكلم في التربية بغير بصيرة؟ أضبط المسائل ضبطا علميا حقيقيا، تكلم وأضع الحروف على النقاط على الحروف، حيث تستطيع تحاج من خالفك في هذا الموضع بأدلته التصفية والتربية. فالصف صافي، صف أهل السنة ولله الحمد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى التصفية، ومحمد فرق بين الناس ورب على التوحيد على الهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، رب على الهدى صفه ورب. وقال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية إن مضمون كلامه من نجاح القائد المحنك، قائد، أنه إذا كان أمام العدو وفي صفه اختلاف أن يبدأ يضبط الصف ويصفي، صفي يضبط الصف معنى كلامه، ويصلح بين جيوشه وبين حتى يتقدم بصف واحد إلى العدو، ليسوا مفترقين مختلفين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار توحيدا للصف، توحيدا للصف، صف المسلمين، وقوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإن عدم التصفية تسبب الفشل. ولما كان الصف صافيا وجد منافقون فشلوا، ما وجدوا لهم مجالا، فشلوا في سائر القرون الثلاثة المفضلة وهم فاشلون. فلما حصل الخليط بعد ذلك، بعد تلك القرون، ويعني حصلت الأهواء، أثر أهل النفاق وأهل الزندقة في صفوف المسلمين ونخروا فيهم نخرا لعدم التصفية الصحيحة التي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عنهم ومن إليهم. فصار هذا الصفاء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتعليم والتربية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله عز وجل هي التربية. أنت لماذا الآن تجلس تعلم وتدعو وتعلم وتربي وتعلم البنات الحجاب والبيت كذلك الصيانة؟ كل هذا تربية على الحق، تربي وتميز هذا عن هذا، الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، أجانب، هذا أيضا تصفية وتربية على الحق، وتميز الحق عن الباطل، وتدعو إلى العقيدة الصحيحة وتحذر من العقيدة الفاسدة الباطلة، هذا تميز وتربية، تصفية وتربية. هذا تلازم كله بين التصفية والتربية، بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر، وإن انفك أحدهما عن الآخر فشل الشأن. الآن عند جماعة التبليغ عندهم دعوة ملأت البلدان، ملأت البلدان من زمن محمد بن إلياس الصوفي وإلى هذه، هم تربية يعني هكذا، لكن لا تربية على التوحيد، لا تربية على السنة، لا تربية على العلم، لا تربية، ها بس ما في إلا الفلفة. يخرج معهم من خرج، يخرج معهم حتى وهو مشرك، ويترك الخروف حقه لابن علوان مربوط، وقد نذره ابن علوان، ثم يذهب معهم 40 يوم يرجع يذبح خروفه ابن علوان، ما قد استفاد شيء في 40 يوم ولو مكث معهم أشهر، ما من فين استفادوا ترى؟ هل تربى هذا؟ ما تربى. ثم هل هم يحرصون على التصفية؟ لا هم ولا الإخوان ولا كذلك، كذلك كثير من أهل الأهواء. لكن أهل السنة يحرصون على تصفية وتربية، تربية للعلم والسنة.

0: أنه لو تصفية أيضا في الصف حيث يكون السني. إذا جاءك واحد من يزكيك، هل يعرفك أحد أنك يعني ماذا، أين درست؟ إذا قال إنه سلفي ودرس عند فلان ومزكى وحسن السيرة والسلوك، قال حياك الله. وإذا قال والله أنا جيت يعني من فرقة كذا وكذا وما إلى ذلك وما هو معروف ولا توبة ولا شيء من ذلك، قال يا أخي الله يوفقك، أرض الله واسعة. نعم، الصف صافي، صافي بفضل الله ونحمد الله على ذلك، والتربية مستمرة، ونحتاج أن من يعيننا من الصالحين على التربية إلى أن نموت، نربي أنفسنا وغيرنا. والله أنا بحاجة إلى التربية، أنا إلى أن أموت أنا أتربى. والله بعض الأوقات يعني ربما في هذا الكتاب الذي ندرسه نحتاج إلى أن نفهم ما فيه وما إلى ذلك، أما التربية ما نستغني عنها إلى أن نموت، والتصفية حاصلة وكذلك هي، كذلك هي. صلى الله التوفيق. فتبصروا بارك الله فيكم في هذا الأمر الذي هو مهم، ما تقوم دعوة صحيحة إلا عليه، ولا قامت من القرون الأول دعوة صحيحة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وكذلك نفع إلا عليه، إلا على تصفية وتربية. تصفية وتربية يسمى التميز، يعني بتميز في الأقوال. انظروا خطابات أهل السنة، اسمع شريط فقط ما تدري من متكلم. مرة والله حضرنا لما جئنا سكننا في هذا في ثبي، سكننا في ثبي في شقة يعرفها الجماعة، وحضرنا مسجد ما ندري من الخطيب، ما نعرف الخطيب، ولكن سمعت كلامه. ماذا قلت للإخوان؟ قلنا هذا سلفي قح، سلفي واضح. كيف عرفت؟ عرفت كلامه، وعرفنا عليه الإخوان بعد ما جئنا، عرفه. وإذا فعلا كما قلنا أنه تعرفنا عليه هنا، قالوا هذا أخونا فلان وهو خطيب مسجد كذا، عرفت ما اتزان كلامه وضبط كلامه وعلمه وكذا من خلال ما سمعنا من تميز كلامه، مع أنه ما هو بتلك يعني البراعة في البلاغة، ولا كذلك أيضا يعني ماذا بالتوسع في ذكر الأدلة وكذا. خير عنده خير، لكن تعرف من كلامه وتعرف كذلك أيضا من أسلوبه العلمي وما إلى ذلك، هذا فهذا التميز يعتبر. واسمع لك إلى واحد، اسمع لك إلى واحد مثلا ما تعرفه ما تدري من هو، شيعي رافضي، وإذا به يعمل لك كلام هذيان سفه سفه، ما يعني ماذا قال يعني ماذا، وأمريكا ومن هذا الكلام، يقرأ لك في جريدة ولا يقرأ، ولا يذهب يلخصها للناس مما حفظ من إذاعة لندن أو من بعض الإذاعات، ما هو علم. وكذلك أيضا بعض الحركيين وبعض كذلك، وتعرفه مباشرة أنه خاوي ما عنده علم، وأن هذه الخطابة ليست خطابة سلفي. هذا كله يدل على التميز حتى في الخطابة، وأن هذا يفتتح بالعلم ويسرد الأدلة ويرتب الأدلة وينفع الناس بقدر مستطاعه. هذا هو، الله يحفظكم. الصف صافي والتميز حاصل، وكذلك التربية حاصلة، نسأل الله أن يعيننا، حاصلة والله الحمد. نعتبر يعني كما يقال من أحسن ما في الباب، إلا من أكون أحسن إن شاء الله، نرجو أننا أحسن ما في الباب في التربية، مستمرون عليها ليل نهار، جهد المقل. لكن بالنسبة لمن سبقنا لا شيء، بالنسبة لمن سبقنا من الأئمة لا شيء، وبالنسبة للمعاصرين نحن أحسن ما في الباب إن شاء الله من حيث الاستمرار. أعني دعوة أهل السنة، نحن أعني دعوة أهل السنة. قولوا لي، هل للمجتمع المحب للخير من يحضنه حضانة شرعية صحيحة بالعقيدة الصحيحة والعلم النافع ومكارم الأخلاق غير أهل السنة؟ ما إحنا تعصب، لا تتعصبوا، قولوا كلمة الحق بإنصاف. هل فيه في المجتمع من يربي من يربي المجتمع تربية على العلم والسنة؟ أنا أطرحه في الواقع هذا السؤال لمن يسمع، بعيدا عن الثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات والفتن والقلاقل والعقيدة الفاسدة والشركيات والبدع والتحزبات، بعيدا كذلك أيضا عن الجهل، هل فيه من يحتضن المجتمع حضانة شرعية غير أهل السنة؟ فإذا دعوة السنة هي المربية، هي الحاضنة الصحيحة للمجتمع التي أمل المجتمع فيها، المجتمع الصالح فيها بإذن الله عز وجل أن يجد فيها خيرا يدفع الله عنه بها الفتن والشرور والنقمات في الدنيا والآخرة. هذا هو الحق، ومن قال خلاف ذلك يبرز يسل قلمه ويطرح، يقول نعم هذه الفرقة هي التي تربي كذا، وسيفتضح، يفضح الواقع، يفضح يكذب.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله.

0: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، اولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسرنا لزيارة إخواننا إلى هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه الأخ المبارك لحظة الجولة حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه في جهود إخواننا الذين يؤمنون في دعوة إلى الله. وفي مثل هذا اليوم العظيم، اليوم الثامن عشر من شهر الحجة، تقيم الرافضة عيد مبتدع ليس لدين الله في سرف ولا وقت. جعل الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام عيدين: عيد الأضحى وهو الأعظم، وعيد الفطر. فنقول عيد الأضحى الأعظم، يعتبر بأن فيه أعمال عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا على الإسلام. فهذه أعياد عظيمة من أعياد الإسلام. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان عندهم يوم أو يومان يلعبان أو يلعبون فيه، ويلعب الرجال ويحصل في ذلك اليوم من الفرح والمرح. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولكن الرافض الآن، يعني ماذا بارك الله فيكم، يقيمون هذا العيد في ماذا؟ الغدير. الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه. طيب، من أين أوصى له بالخلافة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل علي في ذلك اليوم، لأن وقع بين علي وبين بعض الصحابة كلام من شأن الجارية التي سباها علي رضي الله عنه، أو الذي كانت في السبي، وهي وصيفة كانت وصيفة جميلة، وأخذها علي رضي الله عنه من ضمن السبايا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام أن نصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعظم من هذه الوصيفة، لأن خالد رضي الله عنه قاتل في أطراف يعني البلاد اليمنية لما كفروا بالله سبحانه وتعالى من جهة همدان وتلك الجهات، فغنم خالد غنائم عظيمة وسبايا كثيرة، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، يقدم واحد من أصحابك يأخذ الخمس، أي خمس الغنيمة. وكان في ذلك الخمس وصيفة جميلة، أي فتاة جميلة من أجمل يعني الغنائم. فجاء علي رضي الله عنه وأخذ الخمس، وأخذ من الخمس تلك نعم الفتاة، ولأنها أصلا تحل لا لأنها من الخمس، والخمس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يوزعه ويضعه حيث يشاء عليه الصلاة والسلام، فأخذ علي رضي الله عنه تلك الجارية. وانظروا إلى غلو عظيم حصل بين الباطنية والرافضة في علي في ذلك اليوم، لأن بعض الصحابة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يشكون علي، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى من ملامح بعض الصحابة أن بينه وبين علي شيء، لأنهم ليسوا معصومين، يحصل بين الرجل وبين يعني أخاه مما يحصل. فقال له: لعلك تبغض علي. قال: نعم. قال: لا تبغضه، فإن نصيبه بالخمس أعظم من هذا. قال: فوالله ما زلت أحب علي من ذلك اليوم. نعم. فالعباهلة اتخذوا هذا مطعم في علي رضي الله عنه، نعم، لأنه اذكروا أنه سبع يعني تلك الفتاة. فأيضا الباطنية أخذوا ذلك اليوم وجعلوا يوم عيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مثنيا علي على علي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ما قال ليكن بعد علي رضي الله عنه خليفة. ونعم الكلام في هذا اتهام بالصحابة العظام الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فنتكلم بما يسره الله سبحانه وتعالى حول الباطنية الذين أسسوا هذا العيد الذي يسمى بعيد الغدير. والحديث صحيح: غدير خمس. بينما النبي عليه الصلاة والسلام راجع من حجة الوداع وقف في غدير خمس وبين فضل علي رضي الله عنه وأرضاه. أهل السنة لا ينكرون ولا يكذبون ولا يقولون هذا ما هو صحيح ولا كذا. أهل السنة هم الذين رووا هذا الحديث. الرافضة لا يؤمنون بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بسنته جملة وتفصيلا. نعم عباد الله، إذن يأخذون من الدين ما والى وما وافق الأهواء والعياذ بالله. أي دين؟ يعني مثل دين الرافضة أو الباطنية. فنتكلم بما يسر الله سبحانه وتعالى عن الباطنية، لأنهم هم الذين يعني شرعوا هذا العيد، الباطنية العبيدية. وكان أول عيد كما ذكر بعض يعني المؤرخين منهم المقريزي وغير ذلك في العراق، لما ضعفت الدولة العباسية قليلا وظهرت فرقة ماذا بارك الله فيكم الباطنية، أشاعوا عيد الغدير في ربما بداية القرن الرابع الهجري إن لم تخن الذاكرة. ومن تلك الأيام وهم يحتفلون بيوم 18 من ذي الحجة بكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه بالخلافة، وهذا كلام فيه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتخويل للصحابة الكرام. كيف أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير من وطأ الثرى بعد الأنبياء يخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يرضى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فينصب الصديق وتترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنأتي إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم كانوا يرون أنهم أحق، وهم من أهل المدينة يرون أنهم أحق بمن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصلا أهل المدينة. فاجتمعوا على سعد بن عبادة رضي الله عنه وما زال النبي صلى الله عليه وسلم ميتا على فراشه بأبيه وأمه. اجتمع الأنصار من ها هنا ومن ها هنا في سقيفة بني ساعدة على تنصيب خليفة منهم، الأنصار الذي أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم في غير من حديث واستغفر لهم استغفارا عظيما لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. نعم لو كانوا يعلمون أن الخلافة في علي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي كانوا سيأتون مباشرة إلى علي، لأنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا سيأتون مباشرة إلى علي بايعون علي. لكن هم ما عندهم هذا الكلام، عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهم أولى الناس في أنفسهم، يعني استقر في أنفسهم أنهم أصحاب البلاد وأن الخليفة لابد أن يكون من بلادهم، لأنهم رأوا أن المهاجرين قد كثروا. كان المهاجرين قلائل والأنصار كثر في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فتوالت الأيام وهاجر من هاجر، فأصبحت الكثرة لمن؟ للمهاجرين، وأصبح الأنصار قلائل. فرأوا في أنفسهم أنهم أحق الناس بالخلافة، اجتهدوا رضي الله عنهم. لما علم أبو بكر وعلم عمر وأبو عبيدة بن الجراح كبار الصحابة من المهاجرين ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، التقوا في الطريق برجلين صالحين من الأنصار كما جاء في الصحيحين. فقال للصديق ولأصحابه: أين تريدون؟ قالوا: نريد سقيفة بني ساعدة. فقال: يعني أولئك من الأنصار لا عليكم أن تجمعوا أمركم يا معشر المهاجرين ولا تذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة. كانوا يخافون أن يحصل بينهم وبين الأنصار شر، لأن الأنصار قد اجتمعوا في ذلك اليوم على بيعة سعد بن معاذ أو بن عبادة رضي الله عنه خليفة للمسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إنما أتينا بهذا الكلام لتعلموا من أجل يفضح الرافضة والباطنية وأعداء الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوسع ولا كان عند حتى المهاجرين أن الصديق سيكون خليفة، ولا هم كانوا حول شيء. نعم كانوا مشغولين بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أتاهم أمر عظيم أمر جلل، لكن لما رأى الصديق وعمر الفاروق وكبار الصحابة أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وأمين هذه الأمة أن الأنصار قد اجتمعوا لمبايعة خليفة، ذهبوا إلى سقيفة بن ساعدة. ولما وصلوا إلى سقيفة بن ساعدة وكان سعد بن معاذ رضي أو سعد بن عبادة مريض، أصابه وعك وحمى وهو مجمل أي مجفى أي مغطى بدعوة يعني ثيابه، فقال عمر ما بال سعد؟ قالوا إنه يوعك. فطبعا لما اجتمع المجلس والسقيفة تعج بالأنصار وقد جاء من جاء من المهاجرين وعلى رأس الصديق كما علمتم، أراد عمر أن يتقدم بكلام، قال وكنت قد يعني زورت أو أعددت عبارات أتكلم بها بين يدي الصديق، فقال على رسمك يا عمر. عمر رضي الله عنه قد أعد كلاما جميلا يعني يقتضي أن يكون الخليفة هو الصديق رضي الله عنه، يذكر فضل الأنصار ويذكر فضل المهاجرين وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني كان قد أساغ أو ساغ في نفسه كلام يريد أن يتكلم قبل أن يتكلم الصديق. قاله الصديق على رسمك يا عمر. فكان يحترم الصديق احتراما عظيما، فقام الصديق وتكلم وحمد الله وأثنى عليه، لأن أول من تكلم الأنصار ذكروا كلام قام خطيبهم وحمد الله وأثنى عليه وذكر أن هذه مدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكون الخليفة منهم، وقد أجمعوا رأيهم على سعد بن عبادة وذكر الفضل لهم وما ذكر بهم أو ما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أكمل الكلام قام الصديق وحمد الله وأثنى عليه وقال أما ما ذكرتم من أهل الفضل فأنتم له أهل، لكن بمعنى كلامي لستم كأهل قريش، فإنهم أخص الناس بهذا، وذكرهم عن فضل قريش وعن فضل سابقية المهاجرين للإسلام، ثم ذكرهم بكلام. وماذا بارك الله فيهم؟ قام خطيبه مرة أخرى قال أنتم تريدون تختزلون من أمرنا، بمعنى تريدون تعظموننا وتأخذون يعني الخلافة وإلى غد ذلك. فتكلم الصديق مرة أخرى بكلام طيب وأخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة، قال وأنا أرضى لكم أن تبايعوا إما عمر أو أبو عبيدة من هذه الأمة. فعمر قال والله ما كرهت يومئذ من خطبة أو من كلام أبي بكر الصديق إلا هذه الكلمة، أنه مسك بيدي وقال بايع عمر أو أمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح. قال فقام عمر وقال يا أبي بكر ابسط أو ابسط يدك، فبايع الصديق ثم بايع أبو عبيدة ثم تقدم بعض المهاجرين وبايع الصديق، ثم قام الأنصار وتركوا نعم سعد بن عبادة رضي الله عنه وبايع الصديق بذلك اليوم. انظروا ليست مؤامرة، ونعم خيار الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم حين حج وفي يوم الثامن عشر من ذي الحجة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم الناس وبين فضل علي رضي الله عنه وقال من كنت مولاه فعلي مولاه ولن يوصل علي رضي الله عنه، وقد جاء في صحيح مسلم قد الكلام من عهد علي رضي الله عنه يدور حول هذا الكلام، قال لعلي أو رجل لعلي رضي الله عنه هل اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال والله ما اختصنا بشيء، وذكر لهم إلا بهذه الصحيفة وفيها أسنان الإبل يعني سن الإبل وبعض الأمور في دين الله سبحانه وتعالى، ما ذكرهم في سرد ولا ورد، ولذلك جاءت آثار صحيحة عن علي قال والله لا أعلم أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلست حد الفدية. نعم فإذا كان عمر يقول والله يعني من كلام أو مخطط الصديق أن كلامه قال ما ترك من شيء أردت أن أتكلم به إلا وتكلم به إلا الكلام الذي قال أنه يريد بايع عمر، قال والله تضرب عنقي خير لي من أن أتقدم أو أتأمر على قوم فيهم يعني أبو بكر رضي الله عنه. إذن هذا نوع من التاريخ الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثامن عشر قبل أن يموت بأشهر ذكر فضل علي، لأن بعض الناس الصحابة كان قد انتقص من علي أو أبغض علي كما سمعتم. نعم، فقال أتبغض علي؟ قال نعم. كان عند الصحابة صراحة، ما قال ما أبغضه لكنه فعل وفعل، يعني كذب، لا عندهم صراحة. قال أتبغض علي؟ قال له نعم، لأنه بدأ يتكلم بشيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم من كلامه أنه بينه وبين علي شيء وشحناه، فقال أتبغض عليا؟ قال نعم. قال لا تبغض، والله أن نصيبه بالخمس أعظم من هذه السبيل، يعني جارية واحد. فماذا بارك الله فيكم؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لعلي ذلك الفضل، وقال من كنت مولى فعلي مولى. لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنما يعني يكون ولي أمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت الرافضة وذهبت الباطنية إلى أن الصحابة كتموا وكذبوا. إذا انظروا الصحابة، كبار الصحابة من الأنصار، مئات الناس اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لمبايعة سعد بن عبادة رضي الله عنه، لأن ما عندهم كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأمر شورى. وانظروا إلى عمر رضي الله عنه لما جاءته الوفاة وطعن من قبل ذلك المجوس اللعين، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خيرا من أبو بكر. من استخلف؟ استخلف عمر. قال وإن أترككم فقد تركنا من هو خيرا مني ومن أبي بكر الذي عليه الصلاة والسلام، أي ترك الأمر شورى. ولذلك عمر رضي الله عنه ترك الأمر شورى بين الصحابة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نعم، وترك الأمر بينهم شورى، إلا أن بعض الدلائل أوحت أن الصحابة نعم لا يعص الصديق عن قناعة، لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى الصديق لأمر دينه، صلى بهم الصديق في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض موته، وقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن رأى أبو بكر رجل أزيد، وأنه إذا قال موقف عن مقامه لا يملك نفسه من البكاء، قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فصلى الصديق في مرض النبي صلى الله عليه وسلم كله، إلا ما كان نادر إذا حس النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة، فخرج يوم من الأيام وجلس بجوار الصديق وصلى جالسا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام والنبي والصديق يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة الصديق، ما يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الصديق ويتزيد صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام تأخر الصديق وأقيمت الصلاة وصلى بالناس عمر رضي الله عنه. عمر ثالث هذه الأمة فضل بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه وقال أين أبو بكر؟ يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبو بكر، أو أبو بكر نعم يا أبا الله فلا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في مجمع وفيهم عمر وفيهم كبار الصحابة، وقال أن الله يأبى إلا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا والمؤمنون. وهذه كانت من بعض الدلائل أنه سيكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها يعني ستأتيه، قالت أرأيت إن لم أجدك يا رسول الله، أي تعني الموت؟ قال الراوي تعني الموت. قال ائتي أبا بكر، يعني هذا يدل على أن الصديق سيكون خليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. في أشياء وأمارات كثيرة دلت على أنه الصديق رضي الله عنه سيكون خليفة لرسول الله، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن به من الرجال، ناصر النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة لما حصل بين الصديق وبين عمر بعض الكلام، جمع وكان الصحابة مجتمعون، قال نعم وذكر لهم بعض الأشياء، أنه قال كذبتموني وعامل بي نعم أبو بكر وماذا، ثم واثاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إذن الصديق رضي الله عنه له من المكانة العظيمة. قالوا فما أوذي بعدها أبدا أو قط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ في يوم الهجرة جهز الرواحل وجهز ما يحتاج للسفر، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، أيهم في الغار، يقول لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا. فماذا بارك الله فيكم؟ وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر وعمر، فأشياء تدل على أن الصديق رضي الله عنه قريبا. في حين أتى هؤلاء الباطنية في القرن الرابع وشرعوا هذا العيد، عيد الغدير، نعم عيد

0: أبي طالب رضي الله عنه، واستمر على ذلك فترة، وكان له ولد أدرباه وأدبه يسمى عبيد الله. ركزوا على هذا الغلام، هذا الشيطان المدبر اللعين الذي أسس الدولة العبيدية، أسس الدولة العبيدية لأن اسمه عبيد الله، فسميت الدولة العبيدية على اسم هذا الغلام اللعين الذي قتل العلماء وقتل الدعاة وقتل الفقهاء وقتل كثير من أهل الإسلام كما سنعلم حين انتقل إلى أفريقيا. ظل ميمون القداح فترة من الزمن وهو متخف بذلك الضلال. بعض مؤرخي الإسلام يذكرون أنه يهودي، بعض مؤرخي الإسلام يذكرون أن ميمون القداح من أصول يهودية، ونحن نقول الله أعلم هل كان من أصول يهودية كما ذكره كثير من المؤرخين أم غير ذلك، لكن نحن نذكر التاريخ لأن أهل السنة ولله الحمد لا يحبون المجادلة. ظل ميمون القداح بجوار الضريح فترة طويلة. طيب جاءه ماذا بارك الله فيكم ابن قرمط والجنابي، وتعلموا من ذلك المنبع الخبيث الآثم مذهب الباطنية وذلك المذهب الخبيث. ظلوا عنده فترة من الزمن، ثم رجع الجنابي إلى البحرين وبدأ يدعو في منطقة البحرين، ثم بعد أيام وصل رجل من أهل اليمن من أرض أبيان من خنفر يدعى علي بن الفضل، وكان من قبيلة جدل الحميرية، هو حميري الأصل من منطقة خنفر في أبيان. كان هذا المدبر الشقي علي بن الفضل من هذه المنطقة من أبيان من خنفر أبيان، وكان حميريا، وصل أو كان قبل أن يرحل إلى العراق على مذهب الاثنى عشرية، تعلم مذهب الاثنى عشرية في جبال مرتفعة بين الشبوة والبيضاء، وأصبح ماذا بارك الله فيكم يعني صاحب علوم كثيرة من أجل أن يهم الناس أنه على الخير وعلى الصلاح وعلى الزهد، وكان صبيحا فصيح اللسان غزير المعلومات، لكنه كان على الرفض ونشأ على الرفض، وكان يتخفى بذلك المذهب الخبيث مذهب الرافضة الذين رفضوا حتى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سموا بالرافضة؟ لأن أحد آل البيت لعله زين العابدين أو أحد آل البيت الصلحاء قالوا له ماذا تقول في أبو بكر وعمر؟ قال ماذا أقول في أبو بكر وعمر إنهما وزيري جدي؟ قالوا إذا نرفضك. قال فاذهبوا فأنتم الرافضة، أو قال لهم رفضتموني فأنتم الرافضة. فآل البيت هم الذين سموا هؤلاء الأنجاس الأرجاس بالرافضة، رفضوا خيار آل البيت، لأن ذلك الرجل الصالح من آل البيت ما سب أبو بكر ولا عمر، قال إنما هم وزراء جدي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم خير. قالوا إذا سنرفضك. قال اذهبوا فأنتم الرافضة، اذهبوا فأنتم الرافضة. فماذا بارك الله فيكم علي بن الفضل في عام 267 هجرية في أيام القرون المفضلة ارتحل إلى بيت الله الحرام حاجة، وكانت الرافضة والشيعة غالبا ما يجتمعون، ركزوا على هذه النقطة، غالبا ما يجتمعون أيام الحج. لماذا؟ الناس أصلا لا ينتبهون لهم، دولة بني العباس ما قامت إلا أيام الحج وقضت على دولة بني أمية، كان يجتمع آل العباس وآل البيت كانوا يجتمعون في أيام الحج ويتدارسون الموضوع كيف ما بارك الله فيكم ينقلبون على الدولة الأموية، وحصلت دراسات وهذا يحتاج منكم معكم إلى محاضرة كيف قامت دولة بني العباس، لكن الشاهد كانوا أكثر ما يجتمعون متى؟ في أيام الحج، لأن النعم الملوك والخلفاء كان لهم من يعني الأعين الخفية التي تراقب الناس والحركات السياسية، لكن أيام الحج الناس يخرجون لبيك اللهم لبيك حجاج، وإذا وصلوا إلى عرفات أو إلى منى أو في الطريق يجتمعون يتكلمون بما أرادوا. هذا المنذر في عام 200 وماذا بارك الله فيكم
1: مئة

0: 267 انطلق للحج إلى بيت الله الحرام، وصل إلى مكة وأدى يعني ذلك النسك. وكيف يقبل من نسك من رافض وهو كافر بالله؟ لأن مذهب أهل السنة ومذهب العلماء قديما وحديثا أن الرافض كفار، الروافض كفار، نعم، لأنهم لا يؤمنون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون فيهم المؤمنين بما برأها الله من فوق سبع سماوات، ويتكلمون في خيار هذه الأمة في أبو بكر وعمر وعثمان ويعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أناس يعذبون بالأصابع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب أصحابه، ووقوعهم في أرض عائشة بعد أن برأها الله منه تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. إلى يا أخوة قبل أيام، قبل سنوات يسيرة أكثر من ربما 15 سنة أو ربما 18 سنة، أيام كان محصوري في صنعاء، يعني قبل يمكن سنوات، المحصوري في جامعة صنعاء يدرس، هذا قريب قريب، يعني قبل سنوات في صنعاء، المحصوري يدرس في جامعة صنعاء، وكان يدرسهم التفسير. لما وصل إلى سورة النور وبدأ يفسر سورة النور، وصل إلى بداية سورة النور، طيب وصل إلى آيات تتكلم عن عبد الله بن أبي وتبري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فبدأ يفسر أن الفاحشة وقعت، وأن يعني عائشة أتت الفاحشة وفعلت وفعلت. قام واحد في القاعة وقال له يا دكتور، أم المؤمنين عائشة قد برأها الله بسورة النور. فابتسم ذلك اللعين وقال لا، الفاحشة قد وقعت، ولكن الله سلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، يعني إلا تسلية نزلت سورة النور تسلية، يسلي النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا كفرا عظيما؟ هذا فقط بمفرده يعتبر كفر. والله لو يصلي في الحرم وهو يعتقد أن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديقة التي نزلت براءة من السماء، حتى عائشة رضي الله عنها كانت تقول في نفسها والله لا أنا في نفسي أحقر أن يتكلم الله في آيات وبقرآن يتلى، ولكن كنت يعني أنظر أو يعني بمعنى كلامها أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى في المنام رؤيا يبرئها الله منه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، وحي من الله، عائشة كانت مقتنعة بهذا. إذا كان الله قد تكلم في كتابه الكريم ببراءة عائشة رضي الله عنها، وما زال الرافضة إلى يومنا هذا أيام الشيخ مقبل وفي دماج، والرافضة يمسكون كلبا نعم الكلاب ويربطون يديها ورجليها، وسنة ثانية يمسكون يعني نوع من أنواع الضان بأنثى من أنثى الضان بيضاء، ثم يربطونها ويقيمون عليها الحد 8 جلدة، ثم يضعونها في الجبل يتنصعوها، اللي معهم عدل واللي معها بندق واللي معها رشاش. ليش؟ يقولون هذه عائشة يقيم عليها الحد. أنا قريب قريب يا أخوة، هذا تاريخ الرافضة الأسود المنتن اللعين. نعم أمة الإسلام أين ذهب عقول كثير من أهل اليمن؟ نعم يحتفلون مع الرافضة بذلك العز المبتدع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى علي، ولكن الصحابة ظلموا علي، ولكن الصحابة فعلوا وفعلوا وفعلوا. هؤلاء المجرمين وإن أتوا بصلاة وصيام لا يقبل منهم الله جل وعلا، ما قبل الصلاة من عبد الله بن أبي ولا من أصحابه، ولا قبل منه الزكاة ولا الحج ولا خروج مع النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فالكفر بالله مانع لقبول النفقات والصلوات والحج. هذا المجبر علي بن الفضل ذهب وحج في تلك السنة، ثم ارتحل إلى العراق، وصل إلى العراق، وكان الذي يقوم على القبر مؤسس الباطنية، من أو فرق من فرق الباطنية ميمون القداح، وكان بجواره عبيد الله ابن ميمون القداح، وكان هذا اللعين يزعم أن ابنه عبيد الله هو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بجواره رجل ثالث يسمى ابن حوشب. ابن حوشب هذا نحن عرفنا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ذرية ولا ذريا فيه. وصل إلى اليمن كما تعلمون، وسمي بمنصور اليمن، منصور اليمن لأنه انتصر في غرب اليمن في أرض حجة وحجور وتلك الجهات انتصارات عظيمة، فسمي بمنصور اليمن. فبعض الأحيان ربما تقرأون بالتاريخ منصور اليمن، بعض الأحيان تقرأون أبو الحسن بن حوشب، وبعضهم تقرؤون ابن حوشب. طبعا علي بن فضل اليمني الجدني الخنفري الأبيني وصل إلى ذلك الضريح، ضريح الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما وصل الضريح مع ركب العراق، الرافض أهل الشقاق والنفاق أخذ يلطم نفسه لطما شديدا ويصيح ويولول ويقول: يا ليتني كنت معك حين جاءك جيش الفجرة، يقصد جيش عبيد الله، يعني ماذا ابن زياد الذي أرسله إلى قتل ماذا الحسين بن علي بن طالب، ومقتل الحسين رضي الله عنه مأساه. من الذي أمر قتل الحسين؟ نعم، الحسين رضي الله عنه كان في مكة يتعبد لله سبحانه وتعالى في تلك السنة التي قتل فيها في سنة 60. نعم، فكان يتعبد وانظر إلى الشريعة في حرم الله وفي الشهر الحرام وفي أيام الحج، اجتمعوا في الكوفة وأجمعوا أمرهم وكتبوا الكتب إلى رجل من صلحاء البيت وثق من أصباط رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورجل مبشر بالجنة، ورجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويقبله ويوده صلى الله عليه وسلم، الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حرم الله، في الحرم وفي أيام وفي الشهر الحرام وفي أيام الحج وفي أشهر الحج، كتب الرافضة إلى ماذا بارك الله فيكم، وكتب الشيعة في تلك الأيام إلى الحسين يستقدمونه إلى الكوفة، الشيعة الذين غدروا بعلي ومكروا بعلي أيام خلافته، حتى أنه علي رضي الله عنه من الذي منهم في أيام حياته رضي الله عنه كان يقول، أيام حياته رضي الله عنه كان يقول لي الشيعة: يا الشهر رجال ولا رجال، عقول ربات الحجاج، وددت أني ما عرفتكم معرفة والله جرت ندما وعقبت سدما، وكان يتكلم به كلاما عظيما. نعم، حتى نساء على البيت فاطمة الصغرى ماذا كانت تقول بالشجاعة؟ تقول بالشجاعة، كانت تقول: تبكون علينا ومن قتلنا غيركم، والله ما قتلتمنا إلا أنتم. اقرأوا في تاريخ الإسلام ماذا، حتى النساء، هذه فاطمة الصغرى اللي كانت تسمى تتكلم بالشجاعة في مجامع الشجاعة وتقول: تبكون علينا، يعني بعد أن قتل الحسين بفترة الشيعة يبكون، كانت تهدد، نعم تبكتهم وتقول: تبكون علينا، من قتلنا غيرهم، من الذي قتل حسين الشيعة؟ وإلا هو في حرم الله يتعبد لله سبحانه وتعالى وينتظر أيام الحج. كتبوا إليه كتب وراسلوه وأوهموه أنه ما تبارك الله فيكم سيصير خليفة. طيب، أرسلوا إليه ثم دللوا على أنهم بايعوه، كتبوا كتب بالآلاف وحملوها من يعني وقر البغل، يعرفون البغل يسمى المدرع، يعني عظيم البنية، ثم يتحمل الصعاب، كتبوا كل واحد كتب ورقة كتابا: أنا فلان وفلان وبايع الحسن أو الحسين، بمعنى الكلام أنه خليفة للمسلمين، ويوقع عليه ثم يوضع، وآلاف الناس يكتبون أوراق وكتب وجعلوها في غرارة كبيرة ثم حملوها على بغل، وصلت تلك الكتب إلى الحسين رضي الله عنه في لعله ربما في آخر ذي القعدة أو مع بداية الحجة. الحسين رضي الله عنه يتهيأ للحج، وهؤلاء الشيعة الكذبة يهيئون الحسين رضي الله عنه لأمر مشروع، خليفة موجود، ألا ماذا دار يزيد بن معاوية رضي الله عنه، معاوية وعن أبي سفيان، نعم خليفة موجود، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز بايعة خليفة وخليفة موجود، وهؤلاء الشيعة يريدون الفتن. الآن الفتن الحاصلة في أمة الإسلام من قبل الشيعة، وما نريد نخرج بعيدا، ولا سيما من قبل الباطنية والرافضة. الرجل في بيت الله وفي حرم الله وفي الأشهر الحرم ومنتظر موسم الحج الأعظم والوقوف بين يدي الله في عرفة، والشيعة يخططون ويكتبون، وصلت الكتب إلى الحسين رضي الله عنه، قرأ الكتب، نظر في الكتب، وجد عامة الكوفة بالآلاف قد بايعوه على أن يكون أميرا للمؤمنين. كان رجلا محنكا رضي الله عنه، أرسل مسلم من عقيل إلى الكوفة يتأكد هل الكلام صحيح وهل مبايعة الشيعة صحيحة. انظروا عباد الله، إلى هذا التاريخ الذي ما نسوغه كذبا. اقرأوا في بطون الكتب من مئات السنين، وهذا الكلام موجود عند يعني أسلاف الأمة وعند ماذا العلماء وفي بطون كتب التاريخ. نعم، فالحسين المتأكد أرسل مسلم بن عقيل ابن أبي طالب إلى الكوفة، تأكد هذا الكلام صحيح؟ وهل الشيعة مستعدون لمبايعته ونصرته؟ إذا قدم إليهم وصل مسلم بن عقيل، وبعد أيام اجتمع الشيعة اجتماعا عظيما بخمسان، وأثبتوا له أن قالوا إذا أردت أن نمسك حتى ولي الوالي، وكان الولي الوالي نعم عبيد الله بن زياد الأموي من أكثر الناس شجاعة وذكاء، وكان يعني رجلا فيه ذكاء عظيم. طيب، الشيعة أثبتوا واجتمعت الكوفة بخمسة ألف وأحاطوا بقصر نعم الأمير أمير الكوفة من؟ عبيد الله بن زياد، وحاصروه. عبيد الله بن زياد عنده أموال وعنده قوة، لكن ليس كذا قوة، خمسة ألف يزورون في لحظة واحدة، ما يعرف عنهم شيء. الشيعة كذا يكونوا كامتين يزورون مرة واحدة، ساروا مرة واحدة في المدينة وامتلكوا المدينة أجمع، وقالوا وحاصروا قصر نعم عبيد الله بن زياد. سقط بيده، ولكنه كان ذكيا وصاحب ماذا بارك الله بكم دهاء ومكر جديد. أرسل إلى أكثر أولاد هؤلاء الذين خرجوا يهددهم ترغيبا وترهيبا، أرسل لأولاء أولاد أمور هؤلاء الذين خرجوا بأموال عظيمة، ثم أرسل لهم يهددهم إن لم يحجزوا هؤلاء الذين خرجوا ضده أنه إذا تمكن منهم سيقتلهم. تخيل في الظهر بقي 2005، في العصر بقي 2000 أذن المغرب، ذكر أهل السير والمغازي والتاريخ أنه أذن المغرب ولم يبقى مع مسلم من عقيل ولا واحد. تخيل هؤلاء الشيعة الذين يتفجعون علي وآل البيت الحسين، بايعوا الحسين وكذبوا على الحسين رضي الله عنهما، بايعوه وثاروا ثورة رجل واحد، وهم جبناء أذلاء خذلوا علي رضي الله عنه في كل المعارك. نعم، حتى وصل يعني جيوش معاوية إلى جوار العراق وهم قادمين لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. انظروا الخذلان العظيم لعلي، حتى كان يتمنى الموت ومن أجل أن يفارق تلك الصور يعني التي خذلته رضي الله عنه وأرضاه، وهو رابع خامس هذه الأمة فضل بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف يخذلون ابنه الحسين، قد خذلوا الحسن، والحسين كان يطمع في أيام الحسن وكان يراود أخاه عن شيء من يعني الإمارة بهذا، وكان الحسن رضي الله عنه من أعظم الصحابة ومن أعظم آل البيت ذكاء ومعرفة بالشيعة. انظر الحسن رضي الله عنه تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه حقنا للدماء. لماذا تنازل بالخلافة؟ لأنه يعلم أن الشيعة أصحاب مكر وأصحاب غدر، غدروا به وأرادوا أن ينتهبوا رحلة رضي الله عنه في أول ما بايعوا ثم أرادوا أن ينتهبوا رحلة. نعم، واستعد بجواره كذبا أنهم يقاتلون، فجاء أبو بكر إلى الحسن وقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح لي بين طائفة عظيمتين، فقال تنازلنا لمعاوية. في حديث واحد يتنازل لمعاوية رضي الله عنه وارضاه، فقاله الشيعة النار ولا العار، فقال لا بل العار ولا النار، تعيرونني ولا أدخل النار. نعم، حتى قتل المسموم الذي سممه الشيعة، سموه أنه الجبان وأنه ماذا كانوا يسمونه الشيعة؟ ماذا كان يسمون الحسن؟ كان يقول له يا مذل المؤمنين. ليش؟ لأنه تنازل بالخلافة. فسمي العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لماذا؟ عام الجماعة، اجتمع المسلمون وتوحدوا مرة أخرى وانطلقت الكتائب لفتح البلدان، بدل أن كانت يعني أهل الإسلام يقتتلون فيما بينهم، وحد علي معاوية الصفوف رضي الله عنه وانطلق بتلك الدحاجر والجيوش لفتح بلاد الكفار ونشر الإسلام في ربوع المعمورة، بدل أن يقتتل أهل الإسلام فيما بينهم على نعم أشياء، وحد الصفوف وماذا جعل الشواتي والصواف الجادي سليم. إذن الحسين رضي الله عنه لما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة ورأى اجتماع الشيعة كتب إلى الحسين أن يقبل، فقدم الحسين. طبعا الصحابة نصحوا الحسين أن لا يخرج وقالوا لو لا تخرج الشيعة كذبة ومكره، قد مكروا بمن هو خير منه.
1: لأن في قراءة أهل السنة ولله الحمد في اعتقاد أهل السنة أن علي أفضل من الحسن والحسين، وأن الحسن أفضل من الحسين، وأن الحسين مع الحسن سيد شباب أهل الجنة. انظر خذ العلي رضي الله عنه، اجتمع الصحابة الحسين، متى خرج الحسين؟ متى خرج؟ يوم التروية، يوم 8 ذي الحجة من سنة 60، كان بقي معان الجهاد يصعد إلى جبل عرفات، لكن انظروا إلى الشيعة الذي كذبوا عليه ووعدوه وأخلفوه الموعد. ليكن عندكم تاريخ أن الشيعة يحبون أهل البيت كذبا بس من أجل الوصول إلى الكرسي والسلطة، والله ما هم حول أهل البيت. لو كانوا حول أهل البيت لعظموا كتاب الله ولعظموا سنة رسول الله، هم يدعون أنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه، يتكلمون في خيار الأمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات من تحتها النار وبشرهم بالجنة، والله جل وعلا قد رضي عنهم. ونعم، وأمر المؤمنين يتبعوا سبيله. إذا انظروا، خالف القرآن، خالف السنة، خالف الإجماع، سب أمهات المؤمنين كذبا وبغيا وعدوانا. الحسين تهيأ في يوم التروية للذهاب إلى العراق، فالصحابة في صباح ذلك اليوم اجتمعوا إليه وقالوا لا تخرج إلى العراق، هؤلاء كذبة، الشيعة كذبة سيقتلوك، والخلافة قائمة. صح أن الحسين ما بايع رضي الله عنه، وكان مجتهدا رضي الله عنه، وكان يرى أنه ما بيع رقبة بيع. نعم، فاجتمعوا له، واجتمع الصحابة والناس معهم، وقالوا لو لا تذهب إلى الكوفة الشيعة سيخذلوك كما خذلوا علي بن أبي طالب وخذلوا الحسن. لكنه جاء أمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ابن عمر لعله أدرك الحج أو ما أدري كيف صنع تلك السنة، المهم أن ابن عمر بعد أيام لحق بمن؟ لحق بالحسين ابن علي بن أبي طالب حتى أدركه في الطريق. انظر على نص يحدث ربما خيل مضمر أو ربما ناقة مضمرة ويلحق، يعني لحوقا سريعا ويقطع الفياف والقفار، ينصح هذا الرجل الصالح، نعم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرجع إلى مكة ولا يذهب إلى الكوفة. فنصحه لحقه وأتعب نفسه وصل وأوقفه في الطريق، وكان حسين مع بعض الجيش ومعه 161 رجل من آل البيت من خيرة آل البيت. فقال له إلى أين تريد؟ فذكر له أنه ذهب إلى الكوفة، فنصحه نصائح عظيمة ألا يذهب، وأن الشيعة خذلوا علي وخذلوا الحسن، لكنه رفض. وأخرج الحسين تلك الكتب وقر بغل، وأرى ابن عمر مبايعة الناس له فرفعه، لكنه ما قبل. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه وهو يودع الحسين؟ قال أستودعك الله من قتيل. انظر انظر الصحابة ينظر إلى بعد، أين الذين يفهمون هذا الكلام؟ يقول أستودعك الله من قتيل، يقول له أنت مقتول لا محالة، ما أنت خليفة أبدا، أنت تذهب وستقتل هناك. نعم، ما ستكون خليفة. قال أستودعك الله من قتيل، لكن قد جاء أمر الله سبحانه وتعالى. انطلق الحسين، وانظروا ماذا حصل لمن، لأنه ما عندهم تلفون يتواصلوا من العراق، ارجع يا حسن يا حسين قد فشلت الخطة، ومسلم من عقيل قد ألقي عليه القبض وقد في السجن وغير ذلك. مسلم بن عقيل ماذا ينظروا بعد المغرب وقبل أذان العشاء وهو يتلوى في شوارع الكوفة، ما يجد من يؤويه. الشيعة قبل أيام متبجعين وبجواري بالسيوف والنصرة وغير ذلك، وذلك اليوم لما هجموا على قصر الأمير تركوه وحيدا شريدا. بعد المغرب يطرق باب، أو قبل العشاء يطرق باب. فطبعا صاحب البيت غير موجود. خرجت المرأة قالت من؟ قال أنا مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل قبل أيام وله في الكوفة الصولة والجولة، واليوم كانت ثورة مسلم بن عقيل، واجتمع الشيعة وثاروا معه ثورة رجل واحد. فقالت مسلم بن عقيل، صحيح؟ قال والله أني مسلم حقير، أريد أن تخبرني بعض أيام من أجل يستطيع يتسلم ويهرب. كان الناس يختفون بالبيوت سنوات، طلبوا كتب التاريخ، بعضهم كان يختفي بالبيت سنة سنة ثلاث أربع سنوات ولا يعلم أحد بحاله. فقالت له ادخل عندنا المعمل، وأخفته في ناحية البيت، ثم أرسلت إلى زوجها الذي كان عند الأمير عبيد الله بن زياد، قالت له الرجل عندنا. فأقبل فرحا مسرورا وألقى القبض على مسلم بن عقيل من أهل البيت وسلمه لعبيد الله بن زياد. فلما تحدثوا ساعة بكى مسلم بن عقيل، رجل من أهل البيت العظماء الشهماء، يعني الشجعان الكرام، هو ما يبكي على نفسه لأنه من فرط شجاعته، بس رحم الحسين أن الشيعة كذبوا عليه وأوهموا أنه ستكون له دولة والآن يقتلوه. بكى من الغدر، بكى على الحسين أنه سيصل إلى الطريق وسيخرج له جيش لقتله، علم أن عبيد الله قد جهز جيشا للحسين، بكى. فقاله الوالي عبيد الله بن زياد النسك من أيام شجاعة وفرط إقدام، قال له من مثلك والذي قد صنع كما صنعت نفسك، يعني قبل قليل قبل ساعات وأنت أمير محاط الشجعان والرايات وجوارك آلاف الرجال بالسهام والدروع والسيوف والسهام والآن تبكي، يعني بكته. قال والله ما على نفسي أبكي، انتبهوا للعبارة، يقول والله ما على نفسي أبكي، وإني لا أعلم أني مقتول ولكن أبكي على الحسين. يقول نحن كأشياء معنا كلام كذب على الحسين، يقول أنا ما أبكي على نفسي، أنا أعلم أني مقتول. يبكي على الحسين وعلى إخوان الحسين وعلى أسرة الحسين، يبكي على علي، يبكي على أبو بكر بن علي بن أبي طالب، يبكي على عمر بن علي بن أبي طالب. هل سمعتم يوم الأيام الشيعة يقولون عمر بن علي بن أبي طالب؟ سمعتم أنتم يوم يقولون مقتل الحسين في يوم عاشوراء؟ يقولون لا قتل الحسين، صح قتل الحسين. لا يذكرون إخوان الحسين الذين قتلوا، لا يذكرون أبو بكر بن علي بن أبي طالب ولا عمر بن علي بن أبي طالب رحمه الله ولا عثمان بن علي بن أبي طالب، ولا يذكرون 61 رجل من أهل البيت من صلحاء هذه الأمة من أهل البيت، ولا يذكرون واحد، يذكرون الحسين. ليش؟ لأن الحسين كان متزوج بامرأة من إيران، امرأة فارسية، فهم إنما يعظمون العرق الفارسي فقط، ما في تعظيم العرق عربي. هم يقولون يا حسين يا حسين، لأن حسين كان متزوج بامرأة فارسية رضي الله عنه، مسلمة ما هي كافرة، امرأة من فارس مؤمنة بالله وبرسوله تزوجها. فعظم هؤلاء الرافضة إلى يومنا هذا يعظمون الحسين ولا يعظمون علي ولا الحسن، وهم خير من الحسين مثل ما يعظم الحسين، لأن الحسين متزوج بامرأة فارسية. ينبغي على أهل اليمن أن يفهموا جيدا، لما سقط إبراهيم رئيس إيران ما يصعني يا علي إلا يا حسين يا حسين يا حسين، حتى بالحج الناس يقولون يا الله يقول يا حسين. نعم عباد الله، إذا الحسين ولا عنده علم، يمشي بالطريق متوجه إلى أين؟ إلى الكوفة، والشيعة قد خذلوه ونكث الآن وبغى يعني. فقام ذلك الرجل وقام أمر بقطع رأس مسلم بن عقيل، ثم رمي من أعلى القصر، وانتهت قصة الشيعة والمبايعة وكل شيء. بعد أيام وصل العلم إلى أين؟ إلى الحسين، وهو في منطقة كربلاء، فوقف لا قبل كربلاء، وقف قبل كربلاء رضي الله عنه. ولما جاء العلم بأن مسلم قد قتل والشيعة قد كذبوا عليه وخذلوه، بدأ يراجع رضي الله عنه نفسه، والصحابة قد نصحوه، فأراد أن يرجع، أراد أن يرجع، لأنه يذهب، الكفة قد انتهت، والشيعة الذي وقفوا قد كذبوا ورجعوا إلى بيوتهم وتخلوا عن مسلم بن عقيل، وسيتخلون عن الحسين بعد أيام إذا قدم إليه. فقرر رضي الله عنه الرجوع، فكان ذكيا عاقلا، قرر أن هذه مهلكة، والشيعة قد كذبوا عليه كما كذبوا على أبيه وعلى أخيه، فقرر وتيقن أن الشيعة كذبة، وأنه يريد يرجع إلى مكة المكرمة مرة أخرى ويترك هؤلاء الكذبة. لكن إخوان مسلم قال له قتل مسلم بسببه، وحصل ما حصل، والآن ترجع؟ والله لا نرجع حتى نذوق ما ذاق مسلم ابن عقيل. فقرر الرجال، هو رجل شجاع، لو تقرأون تاريخ آل البيت وحروب آل البيت، شجعان خلقهم الله للجهاد والاستشهاد، شجعان من أعظم الرجال، نعم من كان من الصحابة رضي الله عنه ومن كان بعدهم رحمه الله. هؤلاء عثرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يصفون بالشجاعة والإخلاص؟
0: فقالوا والله لا ندوق ما ذاك مسلم الحقيل أو نصبك خليفة. طيب هذا الرجل الصالح حسين ماذا قال؟ قال بقية الجيش أنتم مني في حل، الذي يريد يرجع يرجع. الناس رأوا أنها مهلكة، رجع كثير من الناس، بقي فقط آل البيت 61 رجل. مضى بهم الحسين في طريقه إلى الكوفة. إلى الكوفة، أين ذهب الكوفة؟ فيها آلاف الجيوش. كان يعني عبيد الله بن زياد قبل أيام جهز 2000 رجل من أجل الغزو في سبيل الله في بلاد الترك، بلاد رتبل. وبعدين لما علم أن الحسين قد جاء أخر الجيش من أجل لو يحصل شيء طارئ، خلاص ما عاد يريد الذهاب إلى الجهاد في سبيله، أصبهم عنده. فلما اقترب الحسين ووصل إلى كربلاء خرج له ذلك الجيش والتقى معه في كربلاء. لما رأى الحسين ورأى أهل البيت وإخوان عقيل، رأوا الرايات والجيوش ورأوا الموت رأي عين، بدأوا يتذاكرون وكذا. وأنهم الحسين عرض عليهم عرضا، وقال الحسين رضي الله عنه لقائد تلك الجيوش، وكان القائد ابن سعد بن ابي وقاص. انظر الى سعد رضي الله عنه بشر بالجنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي سعد فداك ابي وامي. قائد الجيوش مدبر من ابناء سعد اسمه عمر. انظر الفرق بين عمرو ابن سعد من رجال يعني المحدثين يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الى اخي عمر فلا اله الا الله. عمر بن سعد مدبر اشقى، استجار الناس قبل ان يخرج لقتال الحسين، كل الصلحاء يقولون لا تخرج بقياده هذا الجيش. قال احسن يعزمني عن الجيش، قالوا حتى ولو عزلك حتى ولو قتلك احسن من ان تقتل ابن بنت رسول الله فيكون خصيمك رسول الله يوم غدا، حتى لو يحصل لك ما حصل احسن لك واهون. لكنه رفض، لكن قال ساخرج وساتحاشى قتل الحسين. قالوا انت قائد الجيش، كيف قائد تقول جيش يقتل الحسين وانت تتحاشى؟ انت القاتل. لكنه رفض وخرج بذلك الجيش، وكان معه شمس بن الجوشن وكثير من الرجالات. ذكر اهل التاريخ ان كثير من الشيعه الذين بايعوا علي الحسين اعطاهم هذا المدبر عبيد الله بن زياد اموال طائله، فخرج في الجيش لمقاتله من؟ لمقاتله الحسين. قبل ايام بايع الحسين وبعد ايام يخرجون لمقاتله الحسين. الشيعه يبتعون من الدينار والدرهم، هم اصحاب دنيا. بالله عليكم صرتم شيعي، علمتم على رافضي يحفظ القرآن؟ هذا مستحيل، إلا ما ندر فربما حفظه قبل أن يكون رافضيا. نعم، أو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعو الناس إلى الله. يعني كل محاضرة سب للصحابة ولعن وسلب، وقوع في أم المؤمن عائشة رضي الله عنها، دعوة إلى الحروب، دعوة إلى الفتن، المظاهرات، إلى ما تبارك لكم سفك الدماء، انتهاك الأعراض، إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات. هذه دعوة الرافضة والباطنة. على أهل اليمن أن ينتبهوا جيدا لما تقوم به الباطنية والرافضة في أرض الإسلام. الحسين لما رأى الجد ورأى أصحابه الجد وجاء القائد، قال الحسين لذلك القائد أعرض عليك ثلاث خصال اختر أيها شيء. أعرض عليك ثلاث خصال، انظر إلى فضل الحسين، ثلاث خصال. الأولى أن تدعونا نرجع من حيث أتينا، نرجع إلى مكة، وإلا تدعونا نذهب إلى دمشق إلى الخليفة يزيد بن معاوية، نذهب إليه ويكون الشأن عنده. وإلا أنتم كنتم خارجين للجهاد في سبيل بلاد الترك، أخرج معكم أنا وآل بيت رسول الله للجهاد في سبيل الله. انظر على خطة، كلها خطة رشد، إما أن نرجع ونذهب إلى الخليفة أو نذهب للجهاد في سبيل. القادة والناس سمعوا هذا الكلام من هذا الرجل العظيم رضي الله عنه، قال والله لقد أنصر. حملوا الرسالة إلى من؟ إلى عبيد الله بن زياد الذي أخرج الجيش. وصل وأخبروا الخبر، قالوا لقد أنصر، قال لقد أنصر. لكن بعض المسلمين من جلسائه قالوا لا، لابد أولا أن ينزل على حكمك ثم بعدين تنظر ماذا تحكم به، تختار. انظر ينزل على حكمك أو على حكمه. فجاء الكلام وراء نفسه ونفخه الشيطان أول ينزل على حكمه، وقد عرض أمور. فوصل الكلام للحسين، قالوا أولا تنزل على حكمه، قال لا، لا أنزل على حكمه. هو يخشى لأن الناس كانوا يحكمون وقبائل
1: عروبة عندهم إذا حكم خلاص احتكم مش حكم اللي يقول لا لا أنا معجب العرف، لا قبائل عريقة قوية نعم عظيمة في النسب والعراقة. فقال لا لا أنزل على حكم أبدا، إن أراد شيء واحدة من هذه الثلاث وإلا نعم مثل الموت والقتال. فعالج بن حسين أنه ينزل على حكم فرغض، وجعل النساء والذراري في جوار قرية، ثم تقدم وتقدم له الجيش وقاتلوا قتال عظيم، ثم قتل الحسين رضي الله عنه. كان في حاشم فأرسل عبيد الله بن زياد إلى شمر بن الجوشن إن لم يقاتل سعد بصداقة فانزع القيادة منه واربطه وأنت القائد ولن معه كلام. فلما رأى عمر بن سعد الأمر والجد قام وقاتل الجد، وتقدم شمر بن الجوشن وكثير من المذنبين تقدموا إلى آل البيت بعد أن قاتلوا قتالا عظيما وقتلوا من ذلك الجيش مقتلة عظيمة. ثم تقدموا الحسين وطعن واحد برمح، ثم تقدم أشقى القوم واحتز رأس الحسين رضي الله عنه وارضاه، لينتهي بذلك أمر أعظم رجل من آل البيت في تلك الأيام بعد موت علي أو بعد موت الحسن رضي الله عنه. ثم أتي برأس الحسين إلى عبيد الله نعم ابن زياد. وانظر الشيعة هذه ماذا بارك الله فيكم، يعني الأشياء التي قام بها الشيعة والمكر في تلك الأيام، مكروا بعلي رضي الله عنه، مكروا بالحسن، ثم انظر كيف مكروا بالحسين. يعلمون أن الحسين قد اقترب منهم وما جاء إلا إليهم وهم الذين بايعوه، علموا أنه قريب الذي تقرب في بيته والذي استلم أموال وخرج لمقاتلته، وإذا هم الذين بايعوه وطمعوه وهم الذين جاءوا به إلى هذا البلد كيف يقتلونه؟ كانوا سيخرجون بالآلاف، أقل شيء أنهم إيش يدفعون عن الحسين، يقولوا لا هذا رجل من أهل البيت يرجع إلى مكة أو يذهب إلى ماذا إلى الخليفة أو يصنع شيء. لكن ظلوا كالنساء متخفين في البيوت، وبعضهم شارك في دم الحسين رضي الله عنه. ولذلك تلك المرأة فاطمة الصورة ماذا قالت؟ قالت تبكون علينا ومن قتلنا غيرهم. أهل البيت يعرفون أن الذي قتل الحسين هم الشيعة، إما قتل مباشر أو قتل غير مباشر، هم الذين أودوا به إلى الهلاك وهم الذين طمعوه. نعم عباد الله، إذن في اليمن علي بن الفضل وصل وتلقى تلك الأفكار الخبيثة، ثم أرسله ميمون القداح إلى اليمن، فقدم إلى بطون يعني أوجه يافع، وأظهر الزهد والورع والنسك، فنزل إليه أهل يافع المحبون للسنة والخير والدين، وكان يقوم الليل ويصوم النهار ويكثر من قراءة القرآن والصدقة، وكان كثير العبادة كثير العبرة والبكاء. فأهل يافع وأهل يمن بصفة عامة محبون للدين نزلوا إليه وقالوا نبايعك على أن تصعد إلى رأس الجبال. قال لا، بايعوني على أن تأمر بالمعروف تنهون عن المنكر وتصلون وتقيمون حدود الله و. ففرح أهل يافع بهذا الكلام أن الرجل محب للدين، فبايعوا وصعدوا به إلى يافع وبنوا له مسجدا عظيما وجمع الناس واجتمع الناس حوله، وما زال يمكر بهم سنوات أكثر من 20 سنة، من عام 68 و200 إلى عام 90. ثم استطاع لأن القصة طويلة والوقت قد جاء، يعني استطاع وكان يعلم في تلك الأيام مدى العداوة التي بين وزيرين من وزراء الدولة التي تحكم اليمن كامل، الدولة الزيادية، وهي أول دولة حكمت اليمن، وكان بينهم أميرين ووزيرين، يعني وزير على الجنوب ووزير على الشمال. في الجنوب رجل نعم حميري اسمه ابن العلاء الحميري، وكان يسكن كثيرا في أبيض، وبعضها ينزل إلى عدن، لكن كان مكان سكنه في أبيض. ورجل في الشمال في العدين في المذيخرة، وكان اسمه جعفر المناخ. طبعا هؤلاء الوزراء كل واحد عنده أنانية على آخر. علي بن الفضل أرسل إلى المناخ يطلب منه جيش ومال من أجل أن يعينه على من بمقاتلة نعم ابن العلاء الحميري في أبيض، فأمده بمال وبرجال واشترط عليه إذا حصل نصر أن يعطيه المال وأن يكون شريكه في ماذا في الأموال التي سيغنمها من جيش ابن العلاء الحجري الذي فيها. نزلت الجيوش ودخلت يابع ودربهم علي بن الفضل، والناس ما يعرفون عن علي بن الفضل الباطنية والضبط وغير ذلك، يعرفون رجل صالح قيام لليل صيام النهار وزهد وورع وتقشف وحب الدين، ويعني يخطبهم ويصلي بهم ويعظهم ويذكرهم ويبكيهم في مسجده. نعم ما يعرفون عن ما بداخله، يعرفون الظاهر فقط، مثل المنافقين عبد الله بن ابي يصلي في الصف الاول ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه نشهد انك لرسول الله، والله قال والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طيب وصل الجيش ودربهم وجهزهم، هذه خطه الباطنيه والراس، يعني يدربون الرجال، يجمعوهم، يعظوهم، حلقات، مجتمعات، اشياء، ملازم، وبعد ايام ايش؟ يخرجون دعوة إلى القرى والمدن مثل ما يفعل أهل السنة. أبدا، علماء أهل السنة ومشايخ أهل السنة في المراكز يهتمون عشرات السنين بالرجل أو بالطالب، لما ينبل ويحفظ القرآن يخرج دعوة مع زوجته إلى قرية من القرى وبلدة من البلدان ينفع الله به وبزوجته وبأهله، وتقوم دعوة ويحفظ الناس القرآن ويحصل الخير. والشيعة والرافضة يهتمون بجمع الناس ثم يدربوهم على الكلام الكفري، ثم يبدأوا يدربهم على القتال، ثم يستمرون في تدريبهم، ثم ينقضون بهم على أهل الإسلام. أهل اليمن ما زالوا يقبلون إلى يومنا هذا. أما صنع الرافضة قديما وحديثا في صعدة، يعني أيام الشيخ مقبل، والعوثيون يعدون ماذا المراكز الصيفية وكذا، والشباب المؤمن ويقرأ القرآن وأمام الناس مراكز دورة صيفية و بعدين علمهم، دربوا على البنادق، على الرشاشات، حفروا الخنادق بالجبال وأشياء، قاموا بعدين تستحروا على الجبل، وبعدين حرب على دمج الأولى والثانية، وبعدين لما استولوا وخرج الناس من دمج استولوا على عمران، ثم دخلوا على صنعاء وقتلوا من أدخلهم في صنعاء الرئيس السابق، ثم بقوا على اليمن. كم قتل في الحروب الستة؟ كم قتل من أهل اليمن في تلك الأيام؟ يعني مجازر عظيم. انظروا إلى أهل اليمن إلى دعوة أهل السنة من أيام الشيخ مقبل الآن أكثر من 45 سنة أو ربما 50 سنة. هل علم الناس على هذه المدة أن أهل السنة أهل المظاهرات والاعتصامات ولا أهل تحرير ولا أهل قتل وقتال وثورات وأهل فتن؟ أبدا، والله ما علمنا أهل السنة الخير، وهذا نحن نقوله والناس يعرفون هذا. نعم عباد الله، علي بن الفضل هجم بذلك الجيش إلى أبين وحصلت معركة وهزم علي بن الفضل وتفرق جيشه، وانتصر السني محمد بن العلاء الحنية. لكن على السنة يحصل عندهم غفلة بعض الأوقات، لما انتصر ما أبقى القيادة والجيش بجواره، خلص ظن أنه انتصر، تفرق عن القوات. علي بن الفضل في الليل يجمع الجيش ويجمع ما تشتت منهم والقادات والألوية ويرسل إليهم ويجتمع معهم في آخر الليل، يقول لهم الآن الفرصة ممكنة أن نهجم على من؟ على ابن العلاء، وأن نستولي عليه وعلى جيشه في هذا الوقت آخر الليل. قال السنة مساكين، يعني عندهم ثقة وعندهم ماذا، بارك الله فيكم. بينما هم في آخر الليل نائمون هجم علي بن الفضل مرة أخرى عليهم وقتل محمد بن العلاء الحنجري وقتل أغلب قادة جيشه وأخذ الأموال وأسر من بقي، وحصرت ماذا؟ انتصار عظيم لعلي بن الفضل عن طريق الغدر والمكر. ثم انتصر في دخل أبين واستولى على عدن وعلى لحج وبايعه من بايعه في تلك الأيام، ثم ذهب إلى الجند واستولى عليها، ثم صعد على مخلاف المعابر وبلاد تعز واستولى عليها، ثم صعد على إب واستولى عليها، ثم صعد على ممار. نعم، قبل أن يصعد في هذا المكان من الذي أدخله وعانه؟ المناخ جعفر المناخ الذي كان من مليخرة، سبحان الله، من أعان ظالم صلى الله عليه وسلم. المناخ هو الذي أعان علي بن الفضل في ذلك تلك المعركة، سبحان الله. أراد الله أن تكون عبرة لأهل اليمن أن واحد يحاول رافض أو باطن سيسلط الله عليه. علي بن الفضل يرسل رسالة، لا، بدأ المناخي أرسل إلى سقط فيه الخصم، حط من جعفر أو ابن العلاء كان خصم، بس خصم سني قتل، وظهر علي بن الفضل، فخاف جعفر المناخي من علي بن الفضل أنه يظهر على اليمن، فكتب إليه كتاب قال أنا الذي أرسلت لك الجيش وأنبتك بالمال، أنا أريد أن تقاسمني في الغنيمة. ف فقام علي بن الفضل جمع القادة والفقهاء والذي يعني يجلبون الناس وكأنها يعني ماذا دعوة. قال إن يعني المناخي قد طلب مني أن أقاسمه في الغريمة وأنا فاعل، وأنا جمعتكم من أجل أنشدكم أني ما أريد الدنيا ولا نقاتل إلا في سبيله. يخرج الأموال والغنائم، أخرجها الغلمان أموال طائلة، فقسمها نصفين ثم أرسله بالنصف. وسبحان الله ما هي إلا أيام كتب له كتاب: علمت أنك ظلمت أهل بعدان وقطعت منهم 300 يد ظلما، وإني منادي لك الحرب فاستعد فقد نالتك الحرب. سبحان الله، هذا الذي عانه. فجهز علي بن الفضل الجيوش وصعد إلى المذكرة في بلاد العدين، وحصلت حروب عظيمة طاحنة أدت في آخر الحروب أن قتل جعفر المناخي. قلت له هذا الذي عانه علي بن الفضل، ثم استولى علي بن الفضل على صنعاء، على ذمار، ثم على صنعاء، ثم كان زميله ابن حوشب قد استولى على حجة وحجور وماذا بارك الله فيكم المحويت وتلك الجهات. وهرب من كان يعني ملك للدولة اليعفرية، ماذا بارك الله فيكم أبو يعفر أسعد بن يعفر رحمه الله، لأن الذي سيقضي على قرامطة، هرب إلى حاجز إلى ورور واستولى الباطنية على اليمن، وحصل الظلم والهض ولا إله إلا الله. لكن الله سبحانه وتعالى ناصر لدينه، ما هي إلا أيام. استولى علي بن الفضل، فعلي بن الفضل في 92 أو 94 استولى على اليمن ككل، وصل إلى حضرموت، وصل الجيوش إلى أماكن كثيرة. ثم في عام 97 كان ميمون القداح منتظر في العراق في كربلاء، منتظر أن يستدعيه علي بن الفضل اليمن. علي بن الفضل رفض لأن الجنابي قد رفض أن يسلم له الدعوة والأموال أين في البحرين. فقال علي بن الفضل لمنصور اليمن ابن حوشب الذي كان من أهل البيت، قال هو منصور اليمن وابن حوشب، قال علي بن الفضل الآن الوقت مناسب أن نراسل ماذا عبيد الله وميمون القداح يأتون اليمن. قال له لا، إنني بالجنابي نسوة القرمطي. فلماذا ليش الآن حنقول علي بن الفضل القرمطي؟ هو ليس من القرامطة، لكنه لما قال لي بالقرمطي أسوة يعني فعل مثل ما فعل القرمطي، سماه الناس قرمطيا. واستولى على علي بن الفضل وحصل الظلم والهضم وسب النساء وفعل المنكرات والفواحش، وماذا نكل بأهل اليمن تنكيل عظيم. ولكن الله له بالمرصاد، والقصة طويلة. جاء يعني ماذا رجل من أهل العراق وطبيب ماهر، وفسد له العرق ووضع به السم، ثم بعد أيام مات علي بن الفضل، ثم قد مات قبله ابن حوشب، ثم نزل أسعد بن أبي جعفر من صنعاء بجيوش أهل السنة وأهل الإسلام إلى المذيخرة وحاصروا سنة، ثم قتلوا القرامطة وأصحاب علي بن الفضل قتلا ذريعا في عام 304 للهجرة النبوية. حصل النصر لأهل الإسلام ولأهل اليمن، وتمكن من جيش الرابع القرامطة والباطنية وأبادهم إبادة، وأسرت بنات علي بن الفضل، وحصل التنكيل العظيم للقرامطة في تلك الجهات وفي ربع اليمن. وأما في بلاد ماذا بارك الله بكم، في بلاد حجة، فقد تأمر بعد موت نعم ابن حوشب، تأمر رجل، وكان ابن حوشب معه ولد يسمى الحسن، كان يؤهل نفسه أن يكون ملك لتلك الجهات. لكن اللعين عبيد الله لما يأس من اليمن في عام 297 حين انفصل علي بن اليمن باليمن، ارتحل إلى القيروان وأسس الدولة العبيدية في القيروان في المغرب، وبدأ يؤسس، ثم أرسل إلى غرب اليمن إلى ابن حوشب، وأمر عليهم عبد الله بن عباس الشاوري من أرض الشاوري وأسرة الشاوري معروفة، فحقد عليه نعم الحسن ابن ماذا ابن حوشب، وقتل عبيد الله بعد 5 سنوات أو أكثر. ثم رجع إلى مذهب أهل السنة ونكل بالقرامطة الباطنية في أرض حجور وأرض حجة وماذا أرض النحوية تنكين عظيم. ثم تآمر عليه الناس ابن التباعي وابن العرجاء وقتلوه، وكانوا على مذهب الباطنية، وسبحان الله هيأ الله لهم فرجعوا إلى مذهب أهل السنة. ثم تعقبوا القرامطة والباطنية في غرب اليمن وقتلوهم قتلا ذريعا، اقرأوا في الكتب التالية، هذا ليس مجرد كلام وخيال، اقرأوا في قرة العيون، اقرأوا في كتاب الخزرجي، نعم العقود، نعم ليس العقود اللولية، في تاريخ الخزرجي اقرأوا في تاريخ الحداد تاريخ اليمن، اقرأوا في كثير من التاريخ كيف حصل التنكيل في بلد يمن الإيمان الحكمة بالباطنية، نكر الله بهم وكيف نكر الله في القرامطة نعم في أرض نعم البحرين وفي تلك البلاد، وعاد الله لأهل الإسلام الهيبة بعد أن كانوا قد ركنوا للدنيا وغير ذلك من متاعها، وابتلاهم الله بالقرامطة والباطنية، ولكن الله حافظ لدينه. لما رجع الناس إلى الله انتشر الخير وانتشرت السنة وحصل الخير العظيم، فعلى الناس أن يرجعوا إلى الله. الباطني في الأيام والرافضة نعم كثر ولا كثرهم الله، لكن ليس سبيل لأهل اليمن إلا الرجوع إلى الله. والله لو رجعنا إلى الله ارضوا إلى أهل الجنوب، لما حصل القتل مع الرافضة، لما صدقوا مع الله نعم وقاتلوا أول القتال في عدن وانتصروا على العرجين في عدن وحصل إخراج لهم، حصلت يعني ماذا بارك الله فيكم من أهل الضالع ومن أهل الرجفان ومن أهل يافع وثم باب المندب ومن الصبيحة ومن أهل أبين ومن تلك الجهات، قتال مع الرافضة قتال عظيم، حررت المناطق حررت الجنوب نعم عباد الله بدماء سكبت وبأموال دفعت وبجهود عظيمة بذلت، وحصل الخير العظيم لأمة الإسلام ما تنعمون به الآن من السنة وسمع قال الله قال رسوله، جاءت بجهود عظيمة. إذا أراد الناس نعم أن ماذا بارك الله بكم يتحقق النصر في يمن إيمان الحكمة، بس علينا أن نرجع إلى الله وأن يحذر أهل اليمن طرق الباطنية والرافضة والشيعة وما المكر الكبار. اقرأوا في كتب تاريخ اليمن لتعلموا مكر الشيعة والرافضة بأهل اليمن بالآباء والأجداد وكيف صنعوا في يمن الإيمان الحكمة، لتعلموا مدى المكر الكبار الذي يمكر به بأهل الإسلام. نعم عباد الله، فالإنسان إذا قرأ تاريخ الإسلام وجد أنه ماذا بارك الله فيكم سيحذر من المكر، مكر الرافضة يتشبثون بآل البيت وآل البيت وعلي والحسن والحسين، وهم من أبعد الناس عن علي وعن الحسن وعن الحسين، وفقط آل البيت مثل شيء الديكور من أجل الوصول إلى من؟ إلى سدة الحكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي جميعكم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز.

0: النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرن

0: أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى

فقال: نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون

جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم

تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل

أتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.

0: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك

والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك

0: الرحيم.
1: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبركاته.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن محافظة حجة. باعث الرسالة مستمع من هناك يقول في رسالته: أنا أعيش في قرية يعم فيها الشرك والجهل، وكلما نصحت أهلها لا يسمعون لنصحي، فهم يقومون بالذبح والنذر لغير الله سبحانه وتعالى، ويقولون لي عندما أمنعهم أو أنصحهم: أنت مشرك بالله، ماذا أفعل؟ وهل أنا على حق؟ وهل أبتعد عنهم أم أبقى في القرية مع مجاهدتي لنفسي ولهم؟ جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فننصحك أيها الأخ بالبقاء معهم والجهاد لنفسك ولهم بالتعليم والتوجيه والإرشاد والنصيحة، لعل الله يهديهم بأسبابه، ولك مثل أجورهم إذا هداهم الله على يديك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فاصبر واحتسب ولا تعجل، وادعو الله لهم بالهداية وأنت على خير عظيم. هكذا صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، فتأسد الرسل عليهم الصلاة والسلام، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد أوجي نبينا صلى الله عليه وسلم وأوجي الأنبياء فصبروا، فكن أنت متأثر بهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان أهل هذه القرية يتعاطون الشرك دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وأصحاب القبور أو النذر لهم أو الذبح لهم، هذا شرك أكبر، هذا دين المشركين، فالواجب عليهم ترك ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، وعليك أن تنصحهم دائما وأن تصبر حتى يهديهم الله بأسبابه، وأنت على خير عظيم. ولا تجيع ولا تمل ولا تغادر القرية إلا إذا وجد من يقوم مقامه ويحصل به المقصود، وإلا فابقى في القرية واجتهد في الدعوة واحرص على أن تلتمس من يساعدك ويعينك على هذه الدعوة العظيمة. يسر الله أمرك وبارك في جهودك وهدى أصحابك.
2: اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: هناك امرأة في القرية لها بنت مريضة بمرض عضال، وقد ذهبت بها إلى جميع المستشفيات والأطباء ولم يقسم لها الشفاء حتى الآن، لكن هناك أمل في الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة نذرت بنذر: إذا شفيت هذه البنت فسوف أزوجها فلان، هل يلزمها فعلا أن تفي بهذا النذر أم أن لها مخرج؟ جزاكم الله خيرا.
3: ليس الأمر في يدها،
2: اللهم استعان.
3: إذا رضيت البنت بعد شفائها رضيت فلا بأس، وإلا فعليها أن تكفر عن هذا النذر كفرة يمين، لأنها لا تعرف شيئا لا تملكه. طيب. الزواج ليس في أيديها. طيب. ليس في يدها، بل في يد البنت، لا تزوج إلا بإذنها، وإن سمحت فالحمد لله إذا عافاها الله، وإن لم تسمح فإن عليها كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين في مثل هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية المستمع بهاء أحمد محمد أحمد يسأل ويقول: إنني ملتزم والحمد لله على هذا، ومداوم على الصلاة، وأصوم الثلاثة الأيام من كل شهر، صمت أيضا الاثنين والخميس، فتعرض لي تعب فقطعت ذلك، هل يكون علي إثم وحالي ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
4: لا حرج في ذلك،
3: الحمد لله.
4: هو والخميس وأيام البيض كلها سنة، كلها مستحبة نافلة، من صام فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه، ولو كان يصوم ثم ترك فلا حرج عليه، حتى ولو كان صحيحا ليس بتعداد، من صام فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه، لكن الأفضل الاستمرار إذا تيسر له ذلك، الأفضل الاستمرار والدوام على الخير، وإلا فلا حرج إذا أفطر بعض الأيام ولم يصم، أو أفطر بعض أيام البيض ولم يصم، أو صار في غير أيام البيض، وهكذا ست من شوال لو كان يصومها ثم ترك فلا حرج. المقصود أنه نوافل، أنها نوافل، من شاء صام وهو أفضل وله أجر، ومن أفطر فلا حرج عليه وإن كان صحيحا.
3: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوج أختي متوفى من عامين رحمه الله، نويت أن أعتمر له إن شاء الله، مع العلم أنني والحمد لله قد أديت فريضة الحج، فهل يجوز أن أذهب إلى مكة المكرمة وأعتمر لي وله؟ أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرا.
4: إذا كنت قد اعتبرت نفسك فلك أن تعتمر له، جزاك الله خيرا، من الميقات اللي تمر عليه تحرم من الميقات. أما إن كنت لم تعتمر نفسك فإنك تبدأ بنفسك تعتمر عن نفسك ثم تعتمر له إذا شئت، وأنت على أجر عظيم. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. لأخ في العائلة يتعامل بالربا، نصحته كثيرا، وعندما أنصحه يقول سوف أنتهي فيها عن هذا الأمر قريبا، لكنه لا زال مواصل، هل أقاطعه أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا.
4: عليك أن تستمر لنصيحته، لعل الله يهديه أسبابه
3: يا الله.
4: فإن أصر على عمله في قريح فلك أن تهجره إذا رأيت المصلحة في ذلك، وإن رأيت أن المصلحة تقتضي الاستمرار في النصيحة وعدم الهجر فافعل ذلك، لأن الهجر علاج ودواء، فإذا كان ينفع فافعله، وإن لم ينفع فاستمر في النصيحة والدعوة إلى الخير، واستعن على ذلك أيضا بإخوانك الطيبين ينصحونه، ولعل الله يهديه بأسبابكم.
3: جزاكم الله خيرا. أفيدوني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، هكذا قال، تامة. أفيدوني عن هذا الحديث، مأذورين جزاكم الله خيرا.
4: لا بأس به، حديث الحسن لا بأس به، وله أجر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، فإذا صلى بعدها ركعتين فله أجر عظيم. وهذا الحديث فيه له طرق
3: طيب
4: يرتقي بها الى الحسن. نعم
3: طيب، هل فيه لفظ الحج
4: او الحج الله تامتين؟
3: ما شاء الله، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. لي صديق كان يخطب امرأة من مدة عامين، وكان هو في الخارج يعمل، وعندما قدم من الخارج قال لوالد العروسة: إن شاء الله سوف نكتب الكتاب. فرفض والد العروسة وقال: نعمل شبكة يعني حلي، وبعد عام نكتب الكتاب. فرفض صديقي هذا وقام بفك الخطوبة. السؤال: هل يا سماحة الشيخ؟ يقول لي صديق كان يخطب امرأة من مدة عامين، وكان هو في الخارج يعمل، وعندما قدم من الخارج قال لوالد العروسة: إن شاء الله سوف نكتب الكتاب. فرفض والد العروسة وقال: نعمل شبكة يعني حلي، وبعد عام نكتب الكتاب. فرفض صديقي هذا وقام بفك الخطوبة. السؤال: هل يا سماحة الشيخ صديقي عليه إثم، وهل هو ظلم تلك المرأة؟ أفيدوني عن هذه القضية جزاكم الله خيرا.
4: لا حرج في ذلك، هل يدعى الخطوبة ما دام والدها لم يبادر بالتزويج؟ فلا حرج على الخاطر يدعى الخطوبة، وإن أحب أن يصبر فلا بأس. المقصود لا يلزمه الصبر، إن عجلوا له الزواج فالحمد لله، وإلا فله يدع هذه البنت ويلتمس غيرها، لأن المدة طويلة حتى ولو كان المدة قصيرة، ما دام لم يتزوج فهو حر، إن شاء استمر في خطبة وتزوج، وإن شاء ترك، ولو قبل ذلك بيوم أو يومين لا حرج عليه. المقصود أن الخطبة لا تلزمه متى جاء تحويله عنها المرأة، وهي كذلك إذا أحبت أن ترغب عنه فلا بأس ما دام العقد لم يتم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مشاكل مجتمعنا سماحة الشيخ مشكلة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات ميم عين سين من الطائف، المشكلة في صفحتين، هل أقرأ هاتين الصفحتين أم ألخصهما جزاكم الله خيرا؟ التلخيص أن زوجها لا يستجيب لمطالبها أحيانا، وتشكو من أمه وأخواته، حتى أن الزوج استجاب للنميمة التي تقع من أخواته ومن أمه، ولا يذهب بها لزيارة أهلها حتى في الأعياد، وترجو من سماحتكم التوجيه لكل الأطراف جزاكم الله خيرا.
4: ننصح الجميع بتقوى الله والتعاون على البر والتقوى، ننصح المرأة بأن تستقيم وتتسامح في هذا الأمر، وتدعو الله للجميع بالهداية، ونوصي الأخوات ويراهم بترك ما حرم الله عليهن من الغيبة والنميمة، وننصح الزوج بتقوى الله وأن يؤدي الواجب وأن يعدل ولا يضر المرأة، نوصي الجميع بتقوى الله وأن يقوم كل واحد ما يجب عليه، وأن يحذر الزوج من ظلمها، وهكذا أخواته وقاربه عليه يتقوا الله ويحذر ظلمها، وعليها أيضا، عليك أنت أيها الزوجة طيب، أن تتقي الله وأن لا تكذبي عليهم وأن لا تؤذيهم بشيء. أما إذا استمر الأمر ولم يستقم لك زوجك فلك الشكوى إلى المحكمة بما طالبك فيه، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وإن وصلت أنت أو أولياؤك جماعة من أهل الخير أو شخصا من أهل الخير أو امرأة من أهل الخير حتى تصلح بين الجميع وحتى يزول المحذور فالصلح خير.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها أحد الإخوة رمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين. أخونا يسأل عن حكم من يؤذن ويصلي بالناس ورأسه مكشوف وهو يحفظ من القرآن الكريم الشيء الكثير، أفيدونا أسابكم الله.
4: لا حرج في ذلك، أن يصلي ورأسه مكشوفة لا بأس في ذلك، لأن المقصود واجب ستر العورة، وأن يكون على عاتقه شيء، إذا ستر العاتقين كان ذلك أكمل. أما الرأس فليس من الشر ستره، والمحرم مدة إحرامه يصلي ورأسه مكشوفة، لكن إذا صلى في جنازة معتادة كان هذا حسنا، ولا سيما عند الناس. يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا صلى على العادة المعروفة بملابسه المعتادة كان هذا حسنا، وإلا فلا يضره كشف الرأس. نعم.
2: بعد هذا سماحة الشيخ رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها جمعا من الأسئلة، وهو من بني غازي في ليبيا. يقول أسألكم لو تكرمتم عن مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسبيح، إذ وجدت هذا الحديث في أكثر من كتاب يقول بعد القراءة في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ويستمر في سرد الحديث سماحة الشيخ، ليسأل سماحتكم عن حكم صلاة التسبيح جزاكم الله خيرا.
4: الحديث المذكور قد تتبعنا أسانيده وكلام العلماء فيه، فاتضح من ذلك أنه غير صحيح، وأنه مخالف لأحاديث الصحيحة، وأن أسانيده كلها ضعيفة، فلا يعول عليه. والمشروع المؤمن أن يصلي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، من غير حاجة إلى التسبيحات التي جاء فيه، يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في حال القيام، والتسبيح في حال الركوع سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا ربنا ولك الحمد في حال القيام الى اخره، وهكذا التسبيح في السجود سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس ربنا عز وجل، هذا هو الوارد. اما ما فيها الزيادات التي في حديث التشبيه هذه كلها غير صحيحة ولا يعتمد عليه. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا تقول المرسلة منى ميم عين من بني غازي تسأل وتقول: في الفترة المسائية وخاصة بعد صلاة العشاء أقوم بقراءة كتاب من الكتب التي تعنى بالأمور الدينية كالعبادات والسيرة والمعاملات وغيرها. هذه القراءة قد تأخذ من وقتي ساعات وأحيانا أقرأ حتى بعد منتصف الليل، وسؤالي: هل هذه القراءة في الكتب الدينية هي من مجالس الذكر أم أن قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار أفضل كذكر الله وخاصة في الليل؟ جزاكم الله خيرا.
4: المؤمن والمؤمنة يجمع بين هذا كله، يقرأ القرآن في وقت يتدبر ويتعقل، ويقرأ كتب العلم، كتب الحديث الشريف، كتب الفقه للتعلم والتفقه في الدين، فلا يفي هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. فإذا قرأت في الليل قراءة لا تضرك ولا تمنعك من قيام الليل ولا تسبب نومك عن صلاة الفجر فكل هذا طيب. وإذا كان لك زوج فلا بد مراعاة خاطره ورضاه، لا تشتغل بشيء عنه إلا بالفريضة التي فرضها الله والرواتب التي شرعها الله. فإذا كنت لا زوج لك فالحمد لله، اجتهدي في الخير تارة في القرآن وتارة في كتب العلم المعتمدة من صحيح البخاري صحيح مسلم، كتب أهل العلم المعروفة مثل كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، كتب السلف الصالح المعروفة السنة الأربع مطة مالك السنة الداري وأشبه ذلك للاستفادة إذا كان عندك علم. وإذا كان عندك نقص اسألي هذا العلم أيضا، لا تستقلي برأيك، اسألي عما أشكل عليك وأنت على خير العظيم. وهذا من العلم ومن الذكر الذي شرعه الله لعباده. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: بعد انتهاء مدة الحيض أصبت بوعكة صحية أقعدتني في الفراش أي ما يقارب 5 أيام. خلال هذه الأيام الأيام الخمسة التي بعد فترة الحيض لم أؤدي فريضة الصلاة، فهل تعتبر هذه الأيام من فترة الحيض أم ينبغي علي أن أصلي هذه الأيام التي تركتها كأن أصلي كل وقت مرتين لمدة 5 أيام أم أصليها دفعة واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
4: الواجب عليك أن تقضيها، الفرائض التي تركت بعد الطهارة الواجب أن تقضيها كلها ولو في وقت واحد إذا استطعت، وإلا فحسب الطاقة صلي 3 صلوات 4 5 ثم تستريحي ثم تصلي باقي هكذا. عليك المبادرة والمسارعة، وقد أخطأت في هذا الأمر فعليك التوبة إلى الله من ذلك. المرض لا يمنع من الصلاة، فيصلي ولو كان مريضا، إن قدر قائد صلى قائمة وإن عجز صلى قاعدة وإن عجز صلى على جنبه. ولهذا لما اشتكى عمران الحسين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضه قال: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فمستلقية. فالمريض صلي على حسب حاله، ولا يجوز ترك الصلاة، بل يصلي على حسب طاقته قائما إن قدر، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقية. لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والذي على جنبه أو مستلقي يصلي بالذكر وما يستطيع من الفعل، يقرأ يكبر ويقرأ ويكبر من الركوع ويصلح رب العظيم، يقول: سمع الله ناوي الرفع هو على جنبه أو مستلقيه، ثم يكبر ناوي السجود يقول: سبحان ربي أعلى، وهكذا بالنية وكلام.
2: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. قرأت في أحد الكتب نصيحة وهي: ألا تجعل من عبادة الله عادة. كيف يجعل المسلم من عبادة الله عبادة لله وليست عادة اعتادها؟ جزاكم الله خيرا.
4: لا تصليها كعادة، صليها قربة تقرب بها إلى الله، مو من أجل العادة. إذا صليت الضحى صليها لأجل التقرب إلى الله، مو من أنها عادة. وهكذا إذا صليت تهجد بالليل صلي أنها قربة لأنها طاعة، مو لمجرد العادة أو لأن فعلها أبوك أو أمك، لا، صلي تقرب إلى الله، صليها لأنها عبادة لأنها طاعة لله. صلاة الضحى، صلاة الليل، النوافل مع الصلوات، هكذا. نعم.
2: جزاكم الله خيرا، هل يجوز الاستغفار والتسبيح أثناء القيام بالأعمال المنزلية، مثلا أثناء ترتيب غرف المنزل أو أثناء غسل الملابس أو كيها وغيرها من الأعمال المنزلية، أيضا هل يجوز الاستغفار والتسبيح بدون وضوء؟
4: نعم
2: الحمد لله،
4: يجوز المسلم والمسلمة العناية بسم الله وقراءة القرآن وهو في العمل يبني أو أثناء الطعام أو غير ذلك من الأعمال، إلا في حال الحمام حال قضاء الحاجة لا يقرأ ولا يكفر، لكن في الأماكن الأخرى في المطبخ في القهوة في عمل البناء في غير ذلك يقرأ ويذكر الله ويستغفر والحمد لله كله طيب.
2: جزاكم الله.
4: والعائشة رضي الله عنها كان من يذكر الله على كل أحيانه، يعني قائما وقاعدا وفي المنزل مع أهله يذكر الله على كل أحيان، هذه الصلاة والسلام، هذا هو السنة، أن تذكر الله أن تذكر ربك على جميع أحيانه قائما وقاعدا في الطريق في المطبخ في محل البناء في الطريق في غير ذلك من الجهات التي ليس فيها محل قضاء الحاجة، ليست محل إلا قضاء الحاجة.
2: جزاكم الله خيرا. تقول أختنا عندنا النساء يلبسن الذهب بكثرة وخاصة في المناسبات، ولكن هناك نوع كبير من الذهب بمعنى أن حجمه كبير مثل ما هو معروف عندنا العقد والإسوار والخلخال، وهذا النوع من الذهب لا تلبسه المرأة إلا في أفراح الزواج، لكن أحيانا لا يستعمل هذا النوع من الذهب لمدة طويلة، هذه المدة قد تصل إلى سنتين، فهل يجب عند ذلك زكاة هذا الذهب؟ جزاكم الله خيرا.
4: الواجب أن يزكى ولو كان يستعمل، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، في خلاف بين العلماء هل يزكى الذهب والفضة المستعمل على قولين، أحدهما أنه لا زكاة فيه إذا كان يستعمل أو يعار، والقول الثاني أن فيه الزكاة وهذا هو الصواب، عليها أن تزكيه كل سنة بالغا ما بلغ، إذا بلغ النساء فأكثر، ولو 100,000 تزكيه ضرب العشر في 100,000 1,500، إلا إذا كان أقل من 11.5 أقل من 92 غرام، إذا كان أقل من النصاب فلا شيء فيه، والنصاب 98 غراما يعني 11.5 سعودي ونصف، إذا كان أقل من هذا فليس فيه شيء، وإذا كان يبلغ هذا أو أكثر ففي ضرب العشر، ولو كثر ولو مليون عليها أن تزكى ولو لم تلبسه أو لبسته، الواجب الزكاة. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أخانا عين با واو دال، لعلك استمعت إلى إجابة سماحة الشيخ عن زكاة الحلي مما يغني عن طرح سؤالك جزاك الله خيرا، لكنه يسأل سؤالا آخر سماحة الشيخ فيقول هل يجزئ الاستجمار عن الاستنجاء وإن كان الإنسان قريبا من الماء؟ جزاكم الله خيرا.
4: نعم يجزئ الاستجمار إذا استعمل اللبن أو المناديل أو الحجر ثلاث مرات أو أكثر حتى أزال الأذى كفى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه، فالمقصود أنه إذا استجمر بثلاثة أو بأكثر حتى أزال الأذى وتنظف المحل فإنه يجزي عنه ويطول المحل، فإن استعمل ما مع ذلك كان أفضل وأكمل. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول إن والدته تربي كلبة تحرس منزلهم ومزرعتهم، لكنها إذا جاءت بجراوة تسم هذه الجراوة وتقتلهم، ويسأل عن الحكم هل عليها كفارة؟ جزاكم الله خيرا.
4: اقتناء الكلب في الزراعة أو الغنم أو الصيد لا سبب، أما جعله في البيت حرف البيت لا فلا ينبغي، النبي صلى الله عليه وسلم رخص الكلب في ثلاثة، في الحرف وفي الماشية وفي الصيد، وما سوى ذلك يمنع، وليس لها قتل الجروة عيالها، ليس لها قتل أولاد الكلبة، بل إذا كان لا تريدهم إذا كبروا وسألوا عن أمهم تبعدهم، أما قتل لا، وما دامت أمهم ترضعهم لا، حتى يكبروا ويستغنوا، إذا كبروا واستغنوا عن أمهم يبعدون، وأما قبل ذلك فإبعادهم قتل، لا تقتلهم لا بالسم ولا بغيره. نعم، نسأل الله العافية.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سين عين عين من الدمام بعث برسالة يقول فيها: أخبركم أنني مطلق ولدي من مطلقتي ابن يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، وقد تم الطلاق بسبب إشاعات وبسبب نوع من العمل الذي يراد منه التفريق بين المرء وزوجه، وبعد أن ثبت لي بطلان هذه الإشاعات ولله الحمد وأعانني الله على التغلب على وسوسة الشيطان بكثرة تلاوة القرآن، فقد أبديت لأهل زوجتي رغبتي في الرجوع إليها قبل 1 سنة من الآن، إلا أنهم رفضوا ذلك، ربما لأنهم لا تزال في أنفسهم رواسب من الإشاعات التي ثبت بطلانها، وأنا لا أجد مبررا لرفضهم، إذ أنني والحمد لله إنسان مستقيم في حياتي ومحافظ على أداء الصلاة، وأرغب أن ينسى ابننا بين أمه وأبيه، لذلك تأثير إيجابي على نفسية الطفل كما تعلمون جزاكم الله خيرا. وهناك نقطة مهمة أود أن أشير إليها، وهي أن لدي شعورا أن الزوجة لا تمانع كثيرا في الرجوع، وقد لمست ذلك في السابق منها، ولكن والديها وإخوتها يحولون دون ذلك. أود أن ترشدوني للخروج من هذه المشكلة التي أرى آثارها السلبية قد انعكست على العائلة بأكملها وعلى الابن بالذات، فما هو السبيل للخروج من هذه المشكلة جزاكم الله خيرا؟
4: عليك أن تراجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة كفاية. عليك أن تراجع المحكمة،
2: نعم،
4: وفي ذلك كفاية. وإن تيسر من يصلح بينكم فلا بأس، أصلح خير، يعني أصلح بينكم إنسان ثم تراجع المحكمة في الطلاق هل يحرمها عليك أم لا. الطلاق ممكن أن تراجع المحكمة حتى تخبرك المحكمة، إذا رضوا وسمحوا تراجع المحكمة في الإفتاء عن الطلاق الواقع ومعرفة حقيقته،
2: نعم،
4: ثم بعد ذلك تعمل ما توجه إلى المحكمة، ما تقول لك المحكمة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من الرياض بعثت تسأل وتقول: أنا مستمعة ألف ألف، تسأل وتقول: إنني أخذت من أخي دراهم لكنني لم أعرف عددها الآن، بماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا وقد أخذت تلك الدراهم دون علمه؟
4: نصحك بأن تخبريه وتستسمحيه عما أخذت منه، وتصطلحي معه على المقدار الذي يغلب على الظن أنك أخذته، وإن سمح عنك فالحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا. سمعت من برنامجكم أن الرمي يكفي إذا سقطت الجمرة في الحوض، ولكن عند الرمي لا أعلم هل هي سقطت أم لا، أي في الحوض، وجهوني جزاكم الله خيرا.
4: الواجب على الحاجة يتحرك رمي الجمار في الحوض ولا يقصد الشاخر، يرمي الجمار في الحوض، فإذا غلب على ظني وقوعها في الحوض أو علم ذلك كفى، فإن شك في ذلك فعليه يعيد الرمي في الوقت، فإن ذهب الوقت وذهبت أيام منا ولم يعد فعليه دم ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الظن، أما ما دام الوقت موجودا لم تذهب أيام منا فعليه يعيد الرمي حتى يتحقق أو جاز ظنه وقوعها في الحوض.
2: جزاكم الله خيرا. عند رمي زمرة العقبة الكبرى أخذت 10 زمرات، قيل لي عند الرمي أحسبي 7 زمرات، ولكن نسيت الحساب وسقط مني واحدة ورميتها كلها، فما الحكم وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
4: إذا كنت رميت الجميع إلا واحدة فقد رميت 7،
2: الحمد لله،
4: والزيادة الثامنة والتاسعة لا تضر، إذا كنت رميت واحدة بعد واحدة،
2: نعم،
4: وقع الإجزاء والحمد لله، والزائد لا يضر.
2: جزاكم الله خيرا. ماذا نقول بين السجدتين في سجود السهو؟
4: مثل ما يقال في سجود الصلاة،
2: ما شاء الله، رب
4: اغفر لي، رب اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي ذنبي كله، إلى آخر، مثل سجود الصلاة، مثل ما بين السجدتين في سجود الصلاة.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
4: نسأل الله
2: ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.